0: الفلسطينيين في الخارج والشتات. وبينت الرئاسة أن النظام الانتخابي نص على عدم جواز المساس بعدد المقاعد المخصصة لتمثيل دوائر الشتات أو الانتقاص منها لأي سبب، على أن يتم انتخاب ممثلي الأراضي الفلسطينية ومناطق الشتات عبر الاقتراع المباشر وفق نظام القوائم والتمثيل النسبي الكامل. وأوضحت أنه في الحالات التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات في أي من مناطق الشتات فيتم اختيار الأعضاء من خلال المجمع الانتخابي أو التوافق الذي يضم مكونات الساحة الفلسطينية في تلك المنطقة أو عبر التوافق والتعيين وفقا لأحكام النظام. وأكدت الرئاسة أن النظام الانتخابي نظم العلاقة بين مجلس النواب الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني على أساس التكامل الوظيفي والتنسيق المؤسسي مع الحفاظ على استقلالية كل منهما واختصاصاته. قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اعترف صراحة برغبته في ضم 70% من قطاع غزة، معتبرا أن هذا التوجه يعكس سياسة واضحة نحو تدمير حل الدولتين. وأضاف منصور في مؤتمر صحفي عقدته المجموعة العربية بالأمم المتحدة أن حكومة نتنياهو تمضي في خطواتها نحو تقسيم الضفة الغربية عبر التوسع الاستيطاني والإجراءات الميدانية التي تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، مشددا على أن هذه السياسات تمثل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي ولحقوق الشعب الفلسطيني.
1: أدرجنا الانتهاكات والمخاطر التي تطال الضفة الغربية بدءا من الاحتمالية الكبيرة لتنفيذ خطة إيوان، وهذه الخطة تعد خطرة للغاية، أي بمعنى أنها ترغب بأن ضم وقضم المزيد من المستوطنات التي تربط القدس الشرقية مع المستوطنات إيوان وصولا إلى خان الأحمر ونهر الأردن ومن ثم الوصول إلى وادي الأردن، أي بمعنى التقسيم.
0: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أنه من المستحيل حل المشكلة دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس. ووصف الرئيس الروسي ما يحدث بأنه فظيع وهناك حاجة ماسة إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أدنى حد ممكن، وقال إنه إذا كان هناك حديث في البداية عن إنشاء دولتين إسرائيل وفلسطين لكن الأخيرة لم تحدث فقط أو قط، وأن جزءا من الأراضي الفلسطينية تحتلها إسرائيل. وشدد بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي على أن توسيع منطقة الصراع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مؤكدا أن روسيا دافعت دائما عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع الأخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. وقال إن روسيا ما زالت على موقفها من القضية الفلسطينية، ليس فيما يتعلق بهذه الأحداث الجارية فقط بل حتى في العقود الماضية، وهو ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقيام دولة فلسطينية مستقلة. حضرت الأمانة العامة للجامعة العربية من مخططات وسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي وتتحدى الإدارة الدولية وتعرقل جهود المجتمع الدولي للتسوية السلمية لقضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم. وقالت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة أمس إن ذكرى النكسة هذا العام يأتي في ظل استمرار وتصعيد العدوان الإسرائيلي وتهديد أمن واستقرار المنطقة عبر حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمضي في تنفيذ مخططات الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والتدمير الشامل وتوسيع احتلالها في جنوب لبنان.

0: في يوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من حزيران. كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة عن أرقام صادمة توثق حجم الكارثة البيئية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
1: أظهرت بيانات رسمية أن الانبعاثات الكربونية نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة بلغت أكثر من 33 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم ضخم يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لبعض الدول. وأوضح البيان أن هذه الانبعاثات تعادل ما تنتجه نحو 7,600,000 سيارة تسير بالبنزين في عام كامل، وما تستطيع غابات مساحتها 133,000 كيلومتر مربع امتصاصه من ثاني أكسيد الكربون خلال عام واحد. ولفت البيان إلى أن تدمير شبكات المياه في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المياه، وبخاصة تلك التي يتم توزيعها بواسطة السهاريج، حيث ارتفع سعر كوب المياه إلى نحو 211 شيكلا عام 2025 مقارنة ب 30 شيكلا عام 2023. كما يشهد قطاع غزة انهيارا شبه كامل في منظومة الصرف الصحي نتيجة تضرر أكثر من 90% من البنية التحتية وتدمير جميع محطات المعالجة، إضافة إلى تدمير واسع للشبكات و47 محطة ضخ. ومع استمرار انقطاع الكهرباء والوقود توقفت الخدمات بالكامل، ما أدى إلى تدفق المياه العادمة في الشوارع وارتفاع المخاطر البيئية والصحية وانتشار الأمراض. وفي يوم البيئة العالمية الذي يوافق الخامس من حزيران من كل عام، يعاني قطاع غزة تدهورا بيئيا حادا نتيجة تراكم نحو 710,000 طن من النفايات المنزلية، وأكثر من 60 مليون طن من الركام الناتج عن تدمير أكثر من 330,000 وحدة سكنية، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة جمع النفايات وتدمير 90% من معدات البلديات، ما أدى إلى انتشار التلوث والأمراض وتفاقم الأزمة البيئية وتعقيد جهود التعافي. وفي الضفة الغربية تصاعدت وتيرة انتهاكات الاحتلال على النظام البيئي، حيث أشار البيان المشترك للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة جودة البيئة إلى أن العام الفائت سجل فيه 685 انتهاكا مقارنة مع 535 انتهاكا عام 2024، وسجل حتى نهاية نيسان 2026 310 انتهاكات، مما يعكس تصاعد التعديات على البيئة الفلسطينية. وتنوعت هذه الانتهاكات بين تجريف الأراضي الزراعية وإتلاف الأشجار وتصريف المياه العادمة وإلقاء النفايات، إضافة إلى أضرار البنية التحتية، ما أدى إلى تدهور متزايد في النظم البيئية وتهديد استدامة الموارد الطبيعية. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
0: قالت محافظة القدس إن إعلان شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن حملة استقطاب متطوعين جدد إلى ما يسمى وحدة جبر الهيكل يشكل تطورا خطيرا يكشف بصورة علنية عنية الاحتلال المضي نحو مرحلة أكثر تقدما في مشروع تهويد المسجد الأقصى المبارك عبر دمج جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة واتباع تيار الصهيونية الدينية داخل الجهة التي يستخدمها الاحتلال لفرض سيطرته الميدانية على المسجد الأقصى المبارك. وأوضحت المحافظة في بيان لها أن خطورة الإعلان لا تكمن في تجنيد عناصر متطرفة داخل وحدة قائمة فحسب، بل في كونه يكشف عن انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة من الشراكة المباشرة بين مؤسساته التنفيذية وجماعات الهيكل المتطرفة في إطار مساع متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. كما حذرت محافظة القدس من قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشروع رسميا في إجراء التخطيط لإقامة مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا شمال غرب القدس المحتلة، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا في سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهدد الوجود السكاني والزراعي في المنطقة. وأوضحت المحافظة في بيان أن المخططات المنشورة تتضمن إقامة مشروع واسع لمعالجة احتجت النفايات على أراضي قرية قلنديا يرافقه تغير في مسار جدار الضم والتوسع العنصري القائم عبر إزاحته باتجاه عمق أراضي القرية. وبحسب المخطط فإن المشروع بمختلف مكوناته سيؤدي إلى الاستيلاء على نحو 278 دنما من أراضي المواطنين، وهو ما يتجاوز بكثير المساحات التي جرى الحديث عنها في المخططات السابقة، ويكشف عن اتساع نطاق المشروع الاستعماري وأهدافه. أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن خطوة أو خطورة مصادقة الكنيسة الإسرائيلية على قانون جديد يقضي بمنح امتيازات ضريبية واسعة لسكان عشرات المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تؤكد مجددا إصرار حكومة الاحتلال على توظيف كافة الموارد الإسرائيلية لتعميق المشروع الاستيطاني وتعزيز جاذبية المستعمرات على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها أنه بموجب القانون الجديد سيتمتع سكان 58 مستعمرة بتخفيض ضريبة تصل إلى 7% من ضريبة الدخل وبسقف يصل إلى 10,000 شيقل سنويا للفرد، فيما تقدر الكلفة السنوية لهذه الامتيازات بنحو 130 مليون شيقل، الأمر الذي يعكس حجم الدعم المالي المباشر الذي تخصصه حكومة الاحتلال للمستعمرات وسكانها. أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية السياسة التي فرضتها حكومة الاحتلال منذ تشرين الأول 2023 لمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين أو نقل المعلومات المتعلقة بهم، وقضت بإبطالها. وجاء القرار بإجماع هيئة المحكمة التي خلصت إلى أن حكومة الاحتلال لم تعرض على مدى أكثر من عامين أي أساس قانوني يبرر هذه السياسة، رغم الفرص الكثيرة التي لا تحصى التي منحت لها على مدار المداولات لتوضيح موقفها وتأسيسه قانونيا. وتعقيبا على هذا القرار، قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إن القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار سياسة الحكومة الاحتلال القاضية بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين غير قانونية، ورغم ما حظي به من اهتمام يبقى قرارا فاقدا لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات دون إبطاء وتكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأوضح الزغاري أن أي تقييم حقيقي لهذا القرار يجب أن يقترن بمراجعة جدية للدور المطلوب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبمعالجة أوجه القصور التي شابت تدخلها خلال المرحلة الماضية، لما ينسجم حجم الانتهاكات غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون ومعسكرات الاحتلال. بدأت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال بمصادرة ما يقارب من 320 دنما حول موقع جبل الفرديز شرق محافظة بيت لحم.
2: إلى الشرق من بيت لحم أمر عسكري تصدر قوات الاحتلال يصادر أكثر من 300 دنما في محيط جبل الفرديز من جهاتها الأربع.
3: فجاءنا بقرار الحكومة الإسرائيلية بمصادرة 320 دنم من أراضي قرية بيت طعمر والاستيلاء على المواقع الأثرية، وهناك الكثير من البوابات على قرية بيت طعمر يمنع المواطنين الوصول إلى أراضيهم وهي ملكيات خاصة للمواطنين أهل بيت طعمر، هي مساحات بالقرب من جبل الفرديس، هناك موقع عسكري يعني معسكر جيش دائم يمنع الأهالي من الاقتراب من أراضيهم، كل الأراضي قريبة من جبل الفرديس ويمنع الأهالي من دخول أراضيهم، وهناك الكثير من أشجار الزيتون والبيوت والبوابات، يعني الوضع صعب جدا للغاية.
2: هي محاولات استيطانية تقودها حكومة الاحتلال لمحاولة سرقة ومصادرة المواقع الأثرية الفلسطينية.
4: ما يقوم به الاحتلال من محاولات السيطرة والهيمنة والاستحداث على المواقع التراثية والأثرية في فلسطين هو جزء من سياسة فرض الأمر الواقع وجزء من سياسة تغيير طبيعة وديمغرافية أرض الأراضي الفلسطينية ومحاولة السيطرة على كل ما هو فلسطيني من الشجر والبشر والحجر. دعوة الجماهير والشعب الفلسطيني دائما للتواجد في المناطق الأثرية والتراثية. هذا التواجد وهذه الفعاليات وهذه الأنشطة تشكل ليس فقط دعم للاقتصاد، إنما تشكل إطار لحماية هذه المواقع الأثرية والتراثية ومنع تهويدها ومنع يعني تواجد غير الفلسطينيين فيها.
2: المحاولات الاحتلالية القديمة الجديدة تتنوع أشكالها وهدفها قتل حل الدولتين وتقطيع التواصل الجغرافي وسرقة الأرض الفلسطينية، ولكن الصمود متجذر في قلوب أبناء شعبنا حتى نحقق الحلم بالحرية والاستقلال على كل ذرة تراب من أرض الوطن. هنا تتجسد قصة الصمود الحقيقي في وجه المطامع الإسرائيلية، وهنا تتجلى أبهى الصور في صمود المواطنين أمام عنجهية الاحتلال الإسرائيلي ومحاولته لمصادرة التراث الوطني والهوية الفلسطينية، ولكن الصمود هو عنوان الكل الفلسطيني. علاء الدين عبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
0: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بالهدم لعدد من المحلات التجارية على مفترق بلدة زاريا شمال غرب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم المنطقة ووزع إخطارات بهدم عدد من المحلات التجارية، وذلك بهدف شق طريق استمراري بين مستعمرتي حومش وصنور والذي سيمر عبر أراضي برقة وصلة الظهر جبع والفندقمية. يعتاش المواطنون في قرى جنوب نابلس على زراعة المحاصيل الزراعية التي تتعرض لتدمير ممنهج من قبل المستوطنين.
5: هذه المساحات الشاسعة من أراضي المواطنين في بلدتي الساوية واللبن الشرقية يعتاش المواطنون فيها على زراعة محصول القمح الذي ينتظره المزارع الفلسطيني طيلة العام.
6: منعاني أكبر المعاناة من المستوطنين. طبعا إحنا بنزرع القمح منكون يعني على أعصابنا لما نزرعه ولما نحصده نفس الإشي. قبل يومين بيجي سيارة مستوطنين على الشارع بتمرك، بيكون معهم شغلات يعني بولعوها وبرموها على السهل أول امبارح، ونزلوا الأهل سواء من اللبن ومن الساوية وطفوا الحريق، وامبارح نفس الإشي. فإحنا يعني منك قاعدين في دورنا وعلى أعصابنا، مجرد ما طلعت نتفة الدخنة بنعرف إنه الزرع انحرق. وهي معاناة منعانيها إحنا مش بس في القمح، يعني برضو منعانيها في الزيتون.
5: وكان المستوطنون قد صعدوا من عدوانهم بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية من خلال إضرام النار في هذه المحاصيل التي أدت إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بأراضي البلدتين.
7: اليوم الفلاح صار يتعرض لكثير تهديدات من جهة الجيش والمستوطنين. يعني احنا بنزرع في اول السنه هالكمحات ونستناهن سنه يطلع ما اخر شيء بيجي بيحرقونا اياهن. يعني هذا كله احنا تسجير اراضي، تسجير طرق صاروا يسجلوا علينا. صارت الارض اللي من نروح نقعد فيها نص ساعه نروح نحرثها، صرنا من نلف جبال تروح نقعد نحرث في ارضنا. هذا كله منعونا، وكنا نيجي نحرث يمنعونا، نيجي نسوي شيء يمنعونا، ممنوع نروح من هنا ممنوع. شو اللي ظل مسموح لنا احنا؟
5: المحاصيل الزراعيه في القرى والبلدات الفلسطينيه تتعرض لسياسه تعسفيه تستهدف الوجود الفلسطيني عبر قطع الاشجار وتدمير المحاصيل الزراعيه بهدف الاستيلاء عليها.
8: كل لحظة يتعرض المواطن الفلسطيني في هذه البلدة إلى عمليات الإغلاق لهذه البوابة العسكرية الاحتلالية التي أقامها الاحتلال، والتي تحول دون إمكانية دخول وخروج المواطنين من وإلى بلداتهم، الأمر الذي يؤثر تأثيرا مباشرا على حياة المواطنين. من بلدة اللبن الشرقية، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
0: بالتزامن مع تواصل العدوان على مدينة جنين ومخيمها ومختلف قرى وبلدات المحافظة. أغلقت قوات الاحتلال قرية زبوبة غرب المدينة بالسواتر الترابية مانعة المواطنين من التنقل والتحرك من وإلى خارج القرية.

0: للمرة الخامسة خلال شهرين تعيد قوات الاحتلال إغلاق مداخل قرية زبوبة غرب جنين بالسواتر الترابية في خطوة تزيد من عزل القرية وتقييد حركة المواطنين. وتسببت هذه الإجراءات المتكررة في إرباك الحياة اليومية للسكان، خاصة مع استمرار إغلاق الطرق الرئيسية التي تربط القرية بمدينة جنين والبلدات المجاورة.
1: هسه كنا في المدرسة الأمور طبيعية، فجأة واحد قالوا لنا الجيش موجودين، حاولنا نطلع لقينا الطرق مغلقة. طبعا مثل ما أنتم شايفين لا في سيارات تعرف تمرق ولا إشي. طبعا هذا الأمر أدى لصعوبات تعليمية كثيرة، سواء على الطاقم التدريس أو على الطلاب أو على غيرهم.
2: مشكلتنا مش مجرد سواتر ترابية، ما يتعدى الستار الترابي مشكلتنا الأساسية، من تجريف لعشرات الدنومات من الزيتون. لهذا المخصوم اللي حاطينه هون على أراضي زبوبة اقتطاع عشرات الدنومات وقت ما حطه اللي هو الجدار الفصل العنصري. احنا نتعرض تقريبا شبه يومي لاقتحامات، لتكسير المنازل، المضايقات اللي قاعدين احنا بنشوفها يوميا تتعدى هذا الستار.
0: وتتفاقم معاناة الأهالي مع كل عملية إغلاق جديدة، حيث يواجه المواطنون صعوبة بالغة في الدخول إلى القرية والخروج منها، فيما يضطر العمال والطلبة لسلوك طرق بديلة طويلة ووعرة. كما تواجه الكوادر التعليمية تحديات يومية في الوصول إلى مدارسها في ظل إغلاق الطرق وتقييد الحركة، الأمر الذي يضاعف الأعباء المعيشية ويؤثر على مختلف مناحي الحياة.
3: بجرفوها مثل ما انت شايف، اتفرج بجرفوها وبضطر افتح من الزرع يعني للناس تمرق، يعني بأثر كثير. بس الشغلة يعني زادت عن حدها، يعني كل أسبوع قاعدين بسكرونا وبسكروا شهر وشهرين وعينكم بالناظر.
0: ولم تقتصر الإجراءات على إغلاق الطرق، بل ترافقت مع أعمال تجريف طالت أراضي المواطنين في محيط القرية، ما ألحق أضرارا بالأراضي الزراعية ومصادر رزق أصحابها. ويأتي ذلك ضمن سياسة متواصلة تهدف إلى تضييق الخناق على المواطنين وفرض واقع من العزل والحصار من خلال تقطيع أوصال القرى والبلدات في محافظة جنين وفصلها عن محيطها. بشكل مفاجئ عاد الاحتلال الإسرائيلي مجددا ليطبق حصاره على قرية زبوبة، مغلقا مداخلها بالسواتر الترابية في مشهد يجسد سياسة العقاب الجماعي وخنق حياة المواطنين يوما بعد يوم. من المدخل الرئيسي لقرية زبوبة الواقع على الغرب المحافظة جنين، أمن بلالو، تلفزيون فلسطين.
4: وفي الخليل أقدمت مجموعات من المستوطنين وتحت غطاء كامل من جيش الاحتلال الإسرائيلي على إضرام النيران في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في إذنا غرب المدينة،
5: ضمن مخطط لتهجير المزارع الفلسطيني وسلب لقمة عيشه. أقدمت مجموعات من المستوطنين على إدرام النيران في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والرعوية والحقول المزروعة بالقمح وأشجار الزيتون في إذنا غرب الخليل، التي شهدت مؤخرا قيام مستوطنين بنصب بؤرة استيطانية جديدة قرب المنطقة المستهدفة.
6: مدار الشهر يأتي قطعان المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي لوضع يد على أماكن وعلى أراضي زراعية للمواطنين في شرق إذنا. فنحن نتصدى لهؤلاء المستوطنين دائما. الآن المستوطنين وجيشهم منعوا الإطفائية، طبعا حرقوا الأراضي والمحاصيل الزراعية، منعوا الإطفائية ومنعوا الهلال الأحمر ومنعوا سيارة الهلال بشكل عام ومنعوا الدفاع المدني من تطفئة الحرائق.
5: المزارعون أكدوا أن الاعتداء تم بشكل متعمد ومنظم، حيث استخدم المستوطنون أدوات مساعدة مثل منافخ الهواء بهدف تسريع انتشار النيران وضمان وصولها إلى أكبر مساحة ممكنة من حقول القمح الجافة، مما تسبب في التهام مئات الدنومات الزراعية.
7: ما تعرض له بلدنا مؤخرا هو اعتداء المستوطنين في المنطقة في مختلف المناطق، خاصة المنطقة الشرقية وهي منطقة الجلطية، وما قامت به قطعان المستوطنين يوم أمس بإحراق المحاصيل الزراعية للمواطنين. وأيضا تم الاعتداء على جزء من المواطنين أول قبل حوالي أسبوع وتم نقلهم إلى المستشفى تلقي العلاج. هذا الموضوع طبعا بلزمه وقفه سواء

0: إلى مداخل القرية.
1: في قلب الأغوار الشمالية تقع قرية بردلة، إحدى القرى الزراعية التي تشكل ركيزة أساسية للإنتاج الزراعي في الأغوار. تتعرض في الآونة الأخيرة إلى هجمة استيطانية شرسة تتمثل بمصادرة الأراضي وتدمير البيوت البلاستيكية وإقامة بؤر استيطانية تحت المسمى الرعوي.
2: مستوطن واحد، جابوا مستوطن واحد معه ما يقارب 60-70 بقرة، بلش يسيطر على الأرض شوي شوي. في أرض مملوكة ما يقارب 300 درهم مع بير مي، بلش يدب فين. كانت الأرض مزروعة في البطيخ والذراي والبتنجان وشغلات زي هيك، بلش يغزي المزارعين شوي شوي، سيطر على الأرض كلياتها. أول إشي الناس بلشت تبيع حلالها، يعني ما ظل بدي أقول لك 10% في البلد بس حلال.
3: حدوا لي أنا 6 درمات، نجار إلي سكر كمان 6 درمات، وصار أخوي هدوا درم ونص. أنا كنت على البسطة متفاجئ في جرافات على 6 الصبح واقفات بعد، وشوي على 7:30 بلشوا يشتغلوا، بلشوا هدوا. حكيت لهم إنه هذا مصدر رزقي وهذا بس على الفاضي كان اللي خلقها هدم.
1: الامتداد الجغرافي الهام لهذه القرية الحدودية جعلها ضمن مخططات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية الرامية إلى تهجير أبناء شعبنا من منازلهم وأراضيهم عبر فرض حصار مشدد ووضع بوابات حديدية على مداخل القرية.
4: الحجج الإسرائيلية وهي جدا، الحجج أمنية، حجج بيئية، حجج محميات طبيعية، سودرت الأغوار بكل مكوناتها، يعني اللي بعزز الرأي العام الفلسطيني إنه الناس صامدين بأرضهم مهما غلت هذه السياسات ومهما بطشت بحق أهلنا، مواطنينا ما زالوا متمسكين بأرضهم.
1: ويؤكد سكان القرية تمسكهم بأرضهم واستمرارهم في العمل الزراعي وتربية الثروة الحيوانية رغم الظروف الصعبة، باعتبار بردلة جزءا أساسيا من الأغوار الشمالية التي تعد سلة غذائية. تعيش القرى في الأغوار واقعا غير مسبوق، وسياسات عنصرية تنتهجها حكومة الاحتلال تهدف إلى تفريغ الأغوار نهائيا من أصحابها. من قرية بردلة بالأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
0: حذرت وزارة الصحة من تسرع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر.
5: تتسارع الأزمة الصحية بالتفاقم مهددة حياة آلاف المرضى في الضفة الغربية وقطاع غزة، فمنذ أشهر عدة والأزمات تخنق القطاع الصحي، خاصة مع النقص الحاد في المخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية. وزارة الصحة أكدت في بيان لها أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفرا، وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ، فحياة أكثر من 4,000 مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى مهددة بشكل مباشر. وزارة الصحة من جهتها ناشدت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية والدول الشقيقة والصديقة للتدخل العاجل للضغط من أجل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي تجنبا لانهيار الخدمات الصحية الأساسية. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن الأزمة المالية أدت إلى ضعف قدرة الحكومة على سداد مستحقات شركات الأدوية نتيجة احتجاز الاحتلال أموال المقاصة بشكل كامل منذ 15 شهرا، والتي تشكل حوالي 68% من إيرادات وزارة المالية، ما تسبب في تباطؤ أو توقف توريد الأدوية ونقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة السرطان والعناية المكثفة واختلال في التوازن الاستراتيجي لمخزون الأدوية. وبلغ عدد الأصناف الدوائية من قائمة الأدوية الأساسية التي وصل رصيدها إلى الصفر نحو 180 صنفا من أصل 520 صنفا أساسيا توفرها وزارة الصحة، أما فيما يخص أدوية الأورام فقد وصل عدد الأصناف التي سجلت رصيدا صفريا 50

0: 30 صنفاً من أصل 97 صنفاً توفرها الوزارة. وشهدت المستودعات المركزية نقصاً حاداً في عدد من المستهلكات التخصصية الحيوية، ومن أبرزها فلاتر غسيل الكلى والخيوط الجراحية، مما انعكس على جاهزية غرف العمليات، إضافة إلى نقص في مواد القسطرة القلبية، كما تشير بيانات مستودعات المواد المخبرية إلى وجود فجوة مستمرة بين التوريد والاستهلاك، فقد بلغ عدد الأصناف المخبرية التي سجلت رصيدا صفريا 79 صنفا توفره وزارة الصحة، فيما وصل رصيد 265 مستهلكا طبيا تخصصيا إلى صفر من مجمل الأصناف. نتيجة لذلك، فقد ارتفع عدد العمليات المبرمجة التي أجلت ولم يتم إجراؤها بسبب نقص المستهلكات والإضراب إلى أكثر من 11,000 عملية نتيجة النقص المتزايد في المستلزمات الطبية، إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية الخانقة. وتتزامن الأزمة الحالية مع استمرار الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة، حيث تواجه المرافق الصحية هناك نقصا حادا في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والمستلزمات المنقذة للحياة، في ظل التدمير الواسع الذي طال المستشفيات والمراكز الصحية والاستنزاف المستمر للطواقم الطبية. ديانا الخياط، تلفزيون فلسطين.
1: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح أمس سلسلة غارات على الجنوب اللبناني، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى.
2: رغم أعلان الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بقي المشهد الميداني في الجنوب اللبناني ملتهبا مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعية وسقوط شهداء وجرحى في عدد من المناطق. الجيش الإسرائيلي قال إن مواصلته للعدوان على لبنان جاء بدعوى أنه لم يتلقى أي تعليمات جديدة بوقف نشاطه الميداني، كما أكد وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس على استمرار نشاط الجيش الإسرائيلي وإطلاق النار وتنفيذ العمليات الميدانية وعدم عودة السكان إلى مناطق الجنوب. وفي هذا السياق جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره العاجل لسكان الجنوب، طالبا منهم عدم التوجه إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني. إلى ذلك تواصلت الغارات الإسرائيلية منذ ساعات الفجر الأولى، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة معروب، ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح آخر، فيما استهدفت مسيرة أخرى سيارة مدنية على طريق كفر وزفتة، ما أدى إلى ارتقاء مواطن، وقد أدت غارة على سيارة أخرى على طريق زفتة مفرق للميرية إلى سقوط 3 جرحى من أبناء جديدة مرجعيون. وبالتوازي نفذ الاحتلال تفجيرا في بلدة يحمر فيما وسع من دائرة تصعيده العسكرية نحو البقاع الغربية، حيث استهدف طيرانه الحربية بلدة قلية، كما تعرضت سحمر لثلاث غارات متتالية. من جهة أخرى أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وفاة أحد جنودها متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها جراء سقوط قذائف هون على موقع تابع للقوة الدولية قرب مرجعيون. وأوضحت أن جنديين آخرين أصيبا أيضا ويتلقيان العلاج في إحدى المنشآت الطبية التابعة لها، مؤكدة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. التصعيد الإسرائيلي في الجنوب دفع هيئات الدفاع المدني والجهات المختصة لدعوة النازحين إلى عدم التسرع في العودة إلى القرى الحدودية قبل صدور بيانات رسمية. سياسيا، وصل إلى بيروت اليوم الموفد الرئاسي الفرنسية جان-إيف لدريان في زيارة شملت لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلامة، حيث تناولت المحادثات نتائج مفاوضات واشنطن وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. في الغضون أعلن الرئيس جوزيف عون أن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية، كاشفا أن المفاوضات كانت شاقة. ورئيس الوفد اللبناني سيمون كرم وصل إلى حد تعليق المشاركة بعد التعنت الإسرائيلية، ما استدعى تدخل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو لاستئناف المفاوضات. وقد شدد عون على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل فريق مسؤولياته. لتلفزيون فلسطين، هلا سلامي بيروت.
1: هذا وأصدرت الولايات المتحدة بيانا ثلاثيا مشترك عقب انتهاء المحادثات ما بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني يقضي بوقف إطلاق النار المشروط بين الطرفين.

0: انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية في واشنطن، صدر عن الولايات المتحدة بيان ثلاثي مشترك لخص المحادثات التي ستستأنف في 22 من الشهر الجاري. جاء فيه إعلان لوقف إطلاق النار ما بين الطرفين، مشروط بانسحاب حزب الله من المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني، ووقف استهدافاته للمناطق الإسرائيلية وفق نص الاتفاق، بالإضافة إلى إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة. هذا الإعلان سوقت له الأوساط الحكومية الإسرائيلية على أنه إنجاز إسرائيلي وضوء أخضر لجيش الاحتلال للمضي بعملياته العسكرية في مناطق الجنوب، إذ عقب عليه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في تصريح رسمي بأن إسرائيل ستستمر بعملياتها العسكرية في جنوب لبنان، وحذر سكان الجنوب من العودة إلى مناطقهم، مؤكدا أن الاستهدافات مستمرة حتى في ظل إعلان الولايات المتحدة، مضيفا أن قوات الجيش ستبقى فيما يسمى بالمنطقة الآمنة التي احتلتها، بما في ذلك قلعة الإشقيف والمناطق المحيطة فيها، مؤكدا أن الولايات المتحدة أبقت لإسرائيل حرية العمل العسكري في لبنان. ورغم الرسائل التي بثها كات وحاول من خلالها التسويق لنصر إسرائيلي، إلا أن الأوساط الإسرائيلية شهدت انقساما عقب هذا الإعلان، إذ انتقد المتطرف بن غفير وقف إطلاق النار واصفا إياه بالخطأ الجسيم، داعيا إلى إجراء تصويت في المجلس الوزاري المصغر للمصادقة على هذه الخطوة، فيما أثار إعلان الولايات المتحدة جدلا في تل أبيب حول إحكام السيطرة الأمريكية على القرار الإسرائيلي، إذ رأى مراقبون أن إسرائيل سلبت قدرتها على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بأمنها، وباتت رهينة للقرار الأمريكي الذي تقوده مصالح الولايات المتحدة الإقليمية، والتي تتناقض في ملفات عدة مع المصلحة الإسرائيلية. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، نعود ونذكر لأبرز ما جاء فيها من عناوين. 12 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. السيد الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني لتعزيز المشاركة الديمقراطية في الوطن والشتات. محافظة القدس تحذر من مشروع استيطاني ضخم لمعالجة النفايات على أراضي القرية الخليجية. رغم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه للجنوب اللبناني مخلفا شهداء وجرحى. نهاية النشرة، دمتم في رعاية الله.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية صرنا، يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نحرقش.

المجلس السلام حكى عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنه حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنه ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

الالحاد في الغيرات وفي الادويه. بعض الاطباء يكتبوا لنا ادويه بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بيقول لك غير متوفره، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفره، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار، احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحاله؟

يطالب وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

بأجخلاء ومخطط.

إذا إحنا قاعدين في خلق وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في أمان نعيش فيها لقينا ورانا هاي القصف ورانا القصف هاي فوق رؤوسنا يعني هاي شايف فوق رؤوسنا لا ظلنا عايش ولا ظلنا منحل شردنا بأولادنا منحل عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في أمان

دخلنا بوابات هون في الحارة تفاجأنا في الحكي هذا وسكر وحار وأسر المنطقة لحبتي أقول أنا هون نادم قدوة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

مجلس السلامة حكى عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنة حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنة ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم يوم عن يوم، لا تقل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

0: صباح الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الصباح لليوم الخميس الرابع من حزيران للعام 2026. يطل عليكم هذا الصباح حاملا معه تفاصيل يوم فلسطيني جديد تتقاطع فيه حكايات الصمود مع نبض الحياة اليومية من المدن والقرى والمخيمات. سنرافقكم على مدار ساعتين من الزمن والعديد من الملفات والقضايا برفقة الزميل ضياء العدم. يسعد صباحك ضياء.
1: صباح الخير دلال، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المشوار الصباحي. العديد من الملفات ستكون حاضرة معكم على مدار ساعتين، سنتحدث في أهم هذه الملفات وأبرزها بالتأكيد بما يتعلق بأسرانا في سجون الاحتلال، ونتحدث عن تصاعد خطير في انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، وأيضا بما يتعلق بالأسيرات، ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 89 أسيرة. أيضا سنكون في نافذة مباشرة من بيت لحم نتابع معكم ملف وقيام الاحتلال بمصادرة 320 دنما حول جبل الفريدس شرق مدينة بيت لحم. دلال،
0: نعم، هذا إلى العديد من النوافذ المباشرة مع شبكة مراسلين في كافة المحافظات. مستمرون معكم في برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن الآن وقفة قصيرة مع حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت لليوم الخميس.

أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا من جديد. وكما جرت العادة لابد من جولة لأبرز ما تناولته الصحف المحلية، يقرأها لنا الزميل ضياء العدم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نتابع معكم آخر التطورات وبالتحديد ما صدر عن محكمة العليا الإسرائيلية. تتحدث عن منع الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين. المحكمة قالت أن هذا أصلا يفتقر للأساس القانوني. قررت المحكمة، محكمة العليا الإسرائيلية، بعدم قانونية السياسة التي فرضتها حكومة الاحتلال منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2023 لمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين أو نقل المعلومات المتعلقة بهم، وقضت بإبطالها. جاء هذا القرار بإجماع هيئة المحكمة التي خلصت إلى أن حكومة الاحتلال لم تعرض على مدى أكثر من عامين أي أساس قانوني يبرر هذه السياسة، رغم الفرص الكثيرة التي لا تحصل، التي منحت لها على مدار المداولات لتوضيح موقفها وتأسيسه قانونية. قالت القاضية تفنا باراك إيرز التي كتبت الحكم الرئيسي، قالت بأن القضية اتسمت بظروف استثنائية، مشيرة إلى أن الدولة قدمت عشرات طلبات التأجيل والتمديد على مدار أكثر من عامين، سواء لتقديم ردها الأولي أو لوائحها التفصيلية أو مذكراتها التكميلية، ما أدى إلى إطالة الإجراءات بصورة كبيرة. وأضافت أن المحكمة أبدت قدرا كبيرا من الصبر، لكنها وجدت نفسها في نهاية المطاف أمام غياب موقف قانوني منظم ومفصل من جانب الدولة يبرر استمرار الحظر. أشارت أيضا المحكمة إلى أن المبرر المركزي الذي استندت إليه الدولة خلال المداولات كان مرتبطا بملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، إلا أن السياسة استمرت حتى بعد استكمال عملية إعادتهم دون أن تقدم الحكومة مبررات جديدة أو أسبابا ملموسة تبرر مواصلة العمل بها. وكانت قد بينت أيضا أنها فحصت التشريعات الإسرائيلية ذات الصلة إلى جانب قواعد القانون الدولي، وخلصت إلى عدم وجود سند قانوني يجيز فرض حظر شامل على زيارات الصليب الأحمر أو وقف نقل المعلومات المتعلقة بالمعتقلين. وبناء على ذلك قضت بأن السياسة المعتمدة تتعارض مع القانون القائم ويتعين إلغاؤها. نبقى مع وكالة وفا أيضا مشاهدي الكرام، من ضمن الأخبار نتابع حول ما صدر أيضا من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية يوم أمس، حيث أدانت مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وشددت على أن ذلك يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لجهود حل الدولتين، وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق لمواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة التي تعد تكريسا للاحتلال والتوسع الاستيطاني. نبقى في وكالة وفا ونتابع أيضا حول ما يجري في قرية بيت إكسا، ونتحدث عن تشديد قوات الاحتلال من هذه الإجراءات العسكرية على حاجز بيت إكسا العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال غرب العاصمة، حيث احتجزت قوات الاحتلال عشرات المركبات لساعات طويلة، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة. مصادر قالت بأن قوات الاحتلال قد شددت من هذه الإجراءات وفتشت المركبات ودققت في بطاقات راكبيها وعرقلت حركة تنقل المواطنين، مما أدى إلى تأخر وصولهم إلى منازلهم، كما تسبب بأزمة كبيرة على الحاجز. نذهب إلى صحيفة الحياة الجديدة ونتابع معكم أيضا ضمن سياسة الاستهداف المستمرة من قبل المستوطنين، وأيضا بما يتعلق في بيت إكس أيضا مرة أخرى، نتحدث هذه المرة عن سرقة عشرات رؤوس الأغنام التي تعود لمواطنين من القرية. شهود العيان قالوا بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية الرعوية المقامة حديثا على أراضي القرية أقدموا على سرقة عشرات الأغنام العائدة لعدد من المواطنين ونقلوها إلى داخل البؤرة. وأضافوا أن الأهالي حاولوا الوصول إلى المنطقة والبحث عن الأغنام المسروقة، إلا أن المستوطنين منعوهم من الاقتراب من محيط البؤرة. وأشاروا أيضا إلى أن هذه البؤرة أقيمت خلال الأشهر الماضية على أراض تابعة لبيت إكسا، ويتخذها المستوطنون كنقطة انطلاق لتنفيذ اعتداءات متكررة بحق المواطنين ورعاة الأغنام.
نبقى في صحيفة الحياة ونتابع أيضا حول ما يجري في أراضي قرية برقة وأيضا قرية سنجل، حيث قام مستوطنون يوم أمس بإضرام النار في أراض زراعية تعود لمواطنين في بلدة برقة شرق رام الله، ما أدى إلى اندلاع حرائق في مساحات من الأراضي المحيطة. مصادر أيضا أفادت بأن الحريق في أراضي برقة تبعه اقتحام لقوات الاحتلال لمحيط المنطقة في وقت اعتبر فيه الأهالي أن ما جرى يأتي ضمن سياسة تصعيد ميداني وتوفير الحماية للمستوطنين. وتتزامن هذه الحرائق مع أخرى شهدتها عدة بلدات وقرى جنوب محافظة نابلس، حيث أضرم مستوطنون النار في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. في ذات السياق أيضا كانت قد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال رام الله وسط انتشار في عدد من أحيائها دون الإبلاغ عن أي اعتقالات. نتابع أيضا في صحيفة الأيام ونتحدث عن استمرار حرب الإبادة وإن تعددت أشكالها في قطاع غزة. نتحدث عن ما جرى يوم أمس، حيث شهد سلسلة من الهجمات والغارات الإسرائيلية المتواصلة التي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، خاصة مناطق وسط القطاع بحسب آخر التحديثات الحديث عن 8 شهداء، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء إطلاق نار إسرائيلي عشوائي باتجاه خيام النازحين أيضا في عدة مناطق جنوب ووسط وشمال قطاع غزة. وأيضا شهدت مناطق شرق مدينة خان يونس عمليات إطلاق نار كثيفة وعشوائية لا سيما خلال ساعات صباح أمس، كما تعرضت منطقة وسط المحافظة والمناطق الشرقية لغارات وقصف مدفعي متواصل. نبقى في صحيفة الأيام ونتحدث حول ما صادق عليه الاحتلال يوم أمس والحديث عن بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وبالتحديد في 3 مستوطنات داخل الضفة، وفق ما أفاد به موقع تايمز أوف إسرائيل، والذي قال فيه بأن المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية قد وافق على بناء هذه الوحد السكنية وبالتحديد في 3 مستوطنات في الضفة الغربية. ونتحدث عن إحدى أهم مراحل هذه العملية، عملية التخطيط، وهذا الأمر سيؤدي إلى توسع كبير في المستوطنات التي يقطنها حاليا بضع عشرات من العائلات وتوفير مساكن لآلاف السكان الجدد من المستوطنين. وقال أيضا منحت الحكومة رسميا الموافقة الرسمية على غفوة كمستوطنة جديدة في مارس عام 2025. ونتحدث عن استمرار في سياسة الانتهاكات من قبل المستوطنين، والحديث أيضا عن تصريح لوزير المالية المتطرف سموتريتش الذي قال هذه ليست مجرد خطوة تخطيطية بل هي تنمية وطنية ترسخ سيطرتنا على الأرض وتعزز أمن إسرائيل وتضع أسسا واضحة لمنع قيام دولة إرهابية عربية في قلب البلاد بحسب ما يدعي. نذهب إلى آخر الأخبار مشاهدي الكرام في هذه الجولة الإخبارية، والحديث طبعا عن سلسلة الاستهدافات التي جرت في قطاع غزة كما قلنا سابقا، وهنا بالتفصيل حيث استشهد 8 مواطنين يوم أمس وأصيب آخرون بجروح متفاوتة فجر هذا اليوم بالتحديد، حيث قامت قوات الاحتلال أو طائرات الاحتلال بالقيام بسلسلة من الغارات الجوية، وهذه الغارات استهدفت شقق سكنية مأهولة في مدينة غزة. وتأتي طبعا هذه التطورات الميدانية في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية خرق تفاهمات وقف إطلاق النار عبر تكثيف هذا القصف الجوي والمدفعي في مناطق متفرقة من القطاع. أفادت المصادر الطبية بأن الطواقم الإغاثية انتشلت جثامين الشهداء من تحت أنقاض البنايات المستهدفة، حيث تركزت الغارات على أحياء حيوية ومكتظة بالسكان، وشملت الاستهدافات شققا في حي الشيخ رضوان وحي تل الهوى، بالإضافة إلى عمارة عائلة لبد الواقعة في شارع المخابرات شمال غرب المدينة ومنزلا لعائلة إلى تمهنا في مخيم الشاطئ. مشاهدي الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. نذهب الآن لمتابعة أبرز ما جاء في الصحافة الإسرائيلية مع الزميل المختص فايز عباس، والحديث بالتأكيد حول المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران والملف اللبناني.

وتصريحات ترامب التي بتأكيد هي حديث مواقع الإعلام الإسرائيلية، حيث قام ترامب بشتم نتنياهو ثم عاد وأكد أن ما جرى في المكالمة الهاتفية كان صحيحا. كل هذه التفاصيل مع الزميل فايز عباس.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير ضياء ودلال. عمليا يعني المفاوضات ما زالت مستمرة على الأقل يعني بين إيران والولايات المتحدة، وبالتأكيد بدون إسرائيل. يعني الكرسي الإسرائيلي في هذه المفاوضات غير موجود بالمرة، لكن تصريح الرئيس الأمريكي صباح هذا اليوم بأنه يعتقد أن نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع القادم سيتم التوقيع على الاتفاق، لكن لا يمكن الاعتماد أو الوثوق بتصريحات الرئيس الأمريكي الذي أعرب عن رغبته في لقاء الزعيم الإيراني المرشد العام مرتجى خامنئي في وقت قريب أو بعيد كما قال، لكنه أكد أنه سيحاول اللقاء لأنه شخصية محترمة، ويعني ما بتعرفوا كيف بيحكي ترامب. وأيضا على الصعيد اللبناني هناك اتفاق، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن على حزب الله الخروج حسب هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة بين الوفد الإسرائيلي واللبناني في واشنطن. ينسحب حزب الله من جنوب الليطاني بالكامل، وستكون هناك منطقة تجريبية يعني. لكن هذا الاتفاق لا ينص على انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني، وحتى الآن يعني الصورة غير واضحة، لكن كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل قليل أن هذا التفاهمات التي تم التوصل إليها سيتم تنفيذها قريبا، لكن كما قلت بدون وجود حزب الله في الجنوب اللبناني، يعني انسحاب كامل. يعني إسرائيل تقول أنها احتلت قلعة الشقيف يعني ووصلت إلى الليطاني. إذا كانت يعني هناك بعض قوات لحزب الله في الجنوب يعني هذا يعتبر فشل عسكري إسرائيلي. لكن يعني عمليا إسرائيل قصفت وما زالت تقصف في لبنان خاصة في الجنوب، وسأتي على ذلك يعني في سياق البرنامج. أبدأ بصحيفة ديوات أهرنوت، يعني بالأمس كان هناك لنقل اعتداء غير مسبوق في تاريخ إسرائيل على نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية بالهجوم على منزله وهو مستوطن ألون شبوت في منطقة جوش عتسيون، وتم تكسير المنزل وتدمير الحديقة وسيارة القاضي. وقالت زوجة القاضي يعني هذا عناوين رئيسية في الصحف الإسرائيلية، لأن هذه عملية الاعتداء على قاض بهذا الشكل يعني هذا يعني اجتياز لكافة الخطوط الحمر. لكن أكثر من 60 إلى 70 من الحريديم اللي بيسمون في إسرائيل المتطرفين هاجموا منزل القاضي وقاموا بتحطيمه، والسبب هو طبعا قانون إلزام الحريديم الذين لا يدرسون في المعاهد الدينية من الخدمة في الجيش وعدم إعفائهم من هذه الخدمة كما يطالب قادة الحريديم. زوجة رئيس المحكمة العليا وصفت ما حدث بأنه يشبه ليلة البلور المكسور في ألمانيا النازية في سنوات الثلاثينات المتأخرة، عندما قام ألمان بالاعتداء على منازل وتكسير منازل ومحلات التجارية لليهود وعلى أماكن العبادة لليهود. هكذا وصفت ما حدث في بيتها.
لكن يعني عمليا الشرطة تقول أنها اعتقلت عدد من هؤلاء، لكن يعني نحن نعلم أن الشرطة الإسرائيلية بالمناسبة يعني هم قاموا أيضا باقتحام منزل قائد الشرطة العسكرية في إسرائيل بسبب اعتقالات التي تنفذ ضد رافضي الخدمة في الجيش، وأيضا على منزل ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية لكن لم يعتقل أحد. بالنسبة للقاضي يعني هو الأمر لربما يختلف، لذلك تم تنفيذ اعتقالات، والغريب أن بن غفير وصف هذا الأمر بالفوضى، يعني أكثر واحد بدعم هؤلاء يعني مشان يحصل على أصوات هو بن غفير. وأيضا كان هناك بالأمس يعني فوضى وعاصفة في الكنيسة الإسرائيلية خلال التصويت على انتخاب مراقب الدولة. في إسرائيل يتم انتخابه بشكل مباشر وبشكل سري للغاية، وهو بحاجة في المرحلة الأولى على 61 صوتا، إذا لم يحصل عليها يتم إعادة الانتخابات، ومن يحصل على أعلى نسبة هو يعين كمراقب لدولة إسرائيل. وهذه المرة كالمرشح لهذا المنصب هو محامي نتنياهو الشخصي الذي دافع عن نتنياهو في المحاكم الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، وهذا ما أثار الغضب. في المرحلة الأولى من التصويت حصل منافسه وهو قاض سابق في المحكمة العليا إليرون، يوسف إليرون، على 60 صوتا، ومرشح نتنياهو على 57. لكن في المرحلة الثانية نتنياهو يعني وضع كل وزنه السياسي والتهديد أعضاء الكنيسة من الائتلاف الحكومي لكي يصوتوا إلى مرشحه، وحتى أنه طلب منهم أن يصوروا أنفسهم خلال عملية التصويت السرية، وهذا ما حدث. وحدث الانقلاب في المرحلة الثانية وحصل مرشح نتنياهو على 61 صوتا والقاضي السابق على 57 صوتا. وطبعا يعني هذا غير قانوني استعمال التصوير، التصوير يعني داخل وراء طبعا خلال عملية التصويت السرية، لكن هذا كان لإرغامهم على التصويت لمرشح نتنياهو. طبعا يعني لو نتنياهو فشل في هذا التصويت لكان قد يعني دفع الذين تمردوا عليه ثمنا غاليا، لذلك هم تراجعوا وصوتوا إلى جانب مرشح نتنياهو. ميراف بيتيتو الكاتبة في الصحيفة تصف ما حدث بالمافيا في صقلية. المافيا في صقلية معروفة كانت يعني في التاريخ، يعني قادة المافيا هم يقررون كل شيء، وتكتم مع موت الأخلاق العامة رجال الزعيم المافيا يعني رجال نتنياهو قاموا بالتصويت وانتخاب محامي نتنياهو الشخصي كمراقب للدولة، يعني فقدان هذه المؤسسة والسلطة. وهذا يعني أن نتنياهو الآن يتحكم في كافة يعني أهم المراكز في السلطة.

السلطة في إسرائيل. يوفال كارني يكتب يوم أسود لمؤسسة مراقب الدولة. وهنا آتي يعني إلى التعيينات التي قام بها نتنياهو. ميخائيل ريافيلو المراقب الدولة، رئيس الموساد غوفمان عين مؤخرا، رئيس الشباك دافيد زيني، دورونكو المفوض خدمة الدولة، وشمويل بن إزرا رئيس المجلس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، كلهم تعيينات لإخلاصهم لبنيامين نتنياهو وليس للسلطة ولا القانون ولا لدولة إسرائيل، لأنهم مخلصين لنتنياهو. وهذا يعني أن نتنياهو الآن بإيد الموساد والشباك ومراقب الدولة وكافة المؤسسات المهمة في إسرائيل. المعارضة في إسرائيل أعلنت أنها ستلتمس ضد هذا التعيين إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. تقرير: إيران تعمل سرا للحصول على السلاح النووي. معطيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أن أنه حسب وكالة بلومبرغ إلى أنه منذ بدء الحرب على إيران قبل عام تعمل الجمهورية الإسلامية للحصول على القنبلة النووية. يعني عمليا يعني هذه الحرب التي كان أحد أهدافها تدمير البرنامج النووي الإيراني، هذا ساهم في تسريع الإيرانيين من أجل الوصول إلى القنبلة الذرية. وهذا يعني عمليا يعني هذا التقرير يشير إلى فشل ترامب ونتنياهو بتحقيق أهداف الحرب على إيران، على أهم يعني أحد هذه الأهداف وتدمير البرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى الصاروخ وأيضا إسقاط النظام الحالي. كل لحد الآن فشل النظام الحالي هو أكثر قوة مما كان في السابق. البرنامج النووي كما تقول وكالة بلومبرغ هم بيصاروا في إنتاج القنبلة النووية، وأيضا المشروع الصاروخي ما زال قائما في إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد بالأمس على أنه قام بشتم بنيامين نتنياهو وخلال مقابلة في الولايات المتحدة، وصرخ بوجهه أنه ناكر للجميل وبفضله هو لم يصل إلى السجن حتى الآن. ترامب قال بأنه يريد لقاء المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي، وطبعا يعني هو يعني يؤكد على أن هذا الطلب يعني على ما يبدو ويعمل من أجل ذلك، لكن هل خامنئي سيرد عليه في هذه المرحلة؟ وطبعا ترامب قال أنه شتم نتنياهو على خلفية قرار إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية في بيروت، وأنه كان يخشى أن عمليا يعني هذه عملية القصف كانت تنهي عمليا المفاوضات مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق. هذا ما قاله ترامب. وعائلات من كريات الشموني تريد مغادرة المدينة وعدم العودة إليها بسبب صافرات الإنذار وسقوط المسيرات والقذائف في المدينة التي تحولت إلى مدينة أشباح. الكاريكاتير وهي أعضاء من الكنيسة ووزراء اللي صوتوا في 3/6 رافيلو والمراقب.

نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية نوعم سولبرغ. والرئيس الإسرائيلي هيرتزوغ قال يجب التوقف قبل الكارثة. وبن غفير هذه فوضى, يعني شوفوا بن غفير. والخبر الآخر حول انتخابات مراقبة الدولة, المعريف اختارت عنوان حقروا مؤسسة مراقبة الدولة. عاصفة في الكنيست بعد انتخاب محامي نتنياهو الشخصي كمراقب للدولة في انتخابات ليست سرية كما ينص القانون. ومرشح نتنياهو كما قلت خسر في المرحلة الأولى, لكنه نجح في المرحلة الثانية. طبعا يعني هذا يعني أيضا في معريب هناك انتقادات شديدة اللهجه لبنيامين نتنياهو على قيامه بالضغط على أعضاء الكنيست للتصويت إلى مرشحه لهذا المنصب. وطبعا يعني وصف أعضاء من الكنيست هذا التعيين بأن ما يحدث الآن هو إسرائيل تدار من قبل منظمة إجرامية يترأسها بنيامين نتنياهو, وأعلنوا أنهم سيتوجهون بتقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد هذا التعيين. وخبر آخر, يخسرون الشمال. على الرغم من وقف إطلاق النار يواصل حزب الله قصف المنطقة الشمالية بالمسيرات والقذائف. عفواً, والأترام يؤكد الصراخ على بنيامين نتنياهو, قلت له أنه مجنون ويفقد السيطرة. وقال ترامب أنه يريد لقاء خامنئي, ومن المحتمل قال أن نلتقي في مرحلة ما. منع عن ناشطة أمريكية هي من أصول فلسطينية واسمها ليندا سور, وهي من ناشطة في مقاطعة إسرائيل, من الدخول إلى إسرائيل. كان من المقرر أن تصل إلى إسرائيل خلال هذا الشهر, لكن يعني تم إبلاغها بعدم السماح لها بالدخول إلى إسرائيل. ليندا كانت مستشارة للرئيس بلدية نيويورك خلال الانتخابات الأخيرة, وهذا يعني أنها لن تتمكن من دخول البلاد. الكاريكاتير في صحيفة معريف, هنا يعني صورة لبنت والناحية الثانية صورة لأيزنكوت. أيزنكوت بيكتب على صورة بنت سيجلس مع العرب, يعني سيشكل ائتلاف مع العرب. وبنت يكتب عن أيزنكوت بأنه يساري. يعني صحيفة آرتس, في الليكود ضغطوا على أعضاء الكنيست من أجل انتخاب محامي نتنياهو الشخصي مراقبا للدولة. جيدي فايس يكتب عن هذا التعيين, سلطة الشخص الواحد الدكتاتور. يوسف فيرتر يكتب يخرب أو يدمر الدولة, منظمة إجرام تدير إسرائيل, ويعني هي تدخلت في اللحظة الأخيرة من أجل انتخاب مرشح نتنياهو. ترامب يقر أنه صرخ على نتنياهو ووصفه بالمجنون, وقال كنت قلقا من الحرب على لبنان التي كان من الممكن أن تمس بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. وبن غفير أو الشرطة الإسرائيلية تشجع تجنيد أفراد من الشرطة الجدد لوحدة الحرم القدسي اللي بيسموها هربايت, من المتدينين الذين يشجعون على اقتحام المسجد.

0: الأقصى كل يوم تقريبا. هي تحاول يعني إقناعهم بأن ينخرطوا في الشرطة. ولبنان 48 قتيلا في الهجوم في يوم واحد من القصف الإسرائيلي. وعلى الرغم من ذلك تقول هارتس يواصلون المفاوضات المباشرة يعني بين إسرائيل ولبنان. مسيرة إسرائيلية تقصف بالقرب من مطار سعد الحريري في بيروت، ومسيرات وقذائف على البلدات الحدودية. بالمناسبة لم تصل إلى داخل إسرائيل وإنما تم إسقاطها في جنوب لبنان. والمحكمة العليا الإسرائيلية تقر أن سياسة حكومة إسرائيل التي تمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى هي غير قانونية بالمرة، وعلى إسرائيل أن تسمح بزيارة الأسرى الفلسطينيين. وهم يكتبون مستوطنين، أنا بقول يعني لا، إرهابيين يهود يحرقون الأراضي الفلسطينية ويرشقونهم بالحجارة لسكان أصحاب هذه الأراضي. والجنود الذين وصلوا لم يعتقلوهم وإنما للدفاع عنهم. الكاريكاتير اليوم في صحيفة هارتس هنا يعني جنود في طريقهم إلى لبنان، وهي مجموعة من الإسرائيليين اللي يفوتوا على لبنان. الضابط بيقول في عنا اليوم يعني قفزة إلى قبر عتنيال بن كنز. عتنيال هذا أحد قادة اليهود في فترات قبل التاريخ، يعني إذا ما كانش كل هذا كلام كذب في كذب يعني. وفي واحد مخبور اليهودي في جنوب لبنان بدين يفوت هناك يعملوا مستوطنات يعني. كان دائما هذا في جنوب سوريا أيضا نفس الكلام اللي بدأوا في إسرائيل. شكرا لحسن متابعتكم وألقاكم صباح الأحد.
1: المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ فايز عباس، شكرا لك. شكرا على هذا العرض الوافي، نتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في فقرات برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن بعد الفاصل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أولى محطات فلسطين هذا الصباح. نبدأ معكم في الحديث عن تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بحسب ما أعلنت عنه وزارة النقل والمواصلات عن تخفيض هذه التعرفة بنسبة 50% من قيمة الرفع الذي والتي جرى اعتمادها في شهر نيسان الماضي. سنتحدث بشكل مفصل حول آلية المتابعة ومدى التزام السائقين أيضا.
1: نعم ضياء، يعني يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه المواطن الفلسطيني تحديات معيشية وواقع صعب ما يجعل قطاع النقل أحد أهم القطاعات لأكثر ارتباطا بالحياة اليومية للمواطنين. للحديث أكثر عن تفاصيل القرار وآلية تطبيقه ومدى التزام السائقين فيه ينضم إلينا وكيل وزارة النقل والمواصلات الأستاذ محمد حمدان. صباح الخير وأهلا فيك.
2: يسعد صباحك صباح جميع المشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. لنبدأ يعني نتحدث عن تفاصيل هذا القرار وأيضا ردود الفعل كيف جاءت عليه ومدى أيضا التزام السائقين.
2: يعني شوف، احنا في شهر نيسان ابريل كان في ارتفاع كبير لأسعار الوقود مباشرة في وزارة النقل والمواصلات والنقابات الممثلة للسائقين. خضنا اجتماعات وقمنا برفع التسعيري بما يتناسب والرفع اللي كان موجود بسبب ارتفاع أسعار الوقود بما يجري في الإقليم والعالم كله. ثم مع انخفاض الشهر هذا كان فيه انخفاض مضطرد وبنسبة جيدة لأسعار السولار بالذات. بناء عليه في نفس الليلة كمان زي ما عملنا في شهر إبريل عملنا اليوم وبدأنا بمشاورات ليلية، ثم صباحا اجتمعنا احنا وممثلين النقابات واتفقنا على ان يكون نسبة التخفيض تقريبا كنسبة الانخفاض في اسعار السولار، واتفقنا على نسبة 50% بتخفيض التسعيري. والكل بيعرف اليوم 5 شيكل فأقل في التخفيض نص شيكل من 5 أكثر من 5 لغاية 10 كمان شيكل ما يزيد 15 ما يزيد عن 15 حتى 20 شيكل ونص، وأكثر ما بين 20 و30 شيكلين وأكثر 3 شيكلين ونص.
1: طيب هل يشمل التخفيض جميع المحافظات وجميع المسارات أم أنه يشمل مسارات وخطوط محددة؟ وكمان كيف بدك تضمن التزام السائقين العموميين والتاكسيات في هذا القرار؟ يعني أنت بتعرف البلد إذا ارتفع سعر سلعة أو سعر شيء ما بيرجع بينزل أو ما بيقبلوا حتى ينزلوا يعني في التسعير، كيف تضمنوا أنه السائقين أنهم يلتزموا في هذا القرار؟
2: يعني أولا يعني سائقين الفلسطينيين لهم ميزة، هم اللي وصلونا لما ما كناش نقدر نوصل، هم اللي تجاوزونا الحواجز ووصلونا مشوا كل الطرق، بيعرفوا فلسطين بعتقد زيتوني زيتوني اليوم، وإحنا لأنه منروح ومنيجي في المواصلات دائما على المناطق فمنشوف دائما. أنت عشان تقدر تعرف الطريق في الظروف الحالية تمشي وراء سيارة
0: صحيح.
2: عشان هيك أنا بعتقد أن هذول السائقين ضربوا لنا مثال مميز، فبالتأكيد هم ملتزمين 90 إلى 95% من السائقين وبالذات خطوط السرافيس ملتزمين. بعض الخطوط يعني كان عندها وجهة نظر، احنا بنشتر كل شغلنا مع النقابات، النقابات دعت منتسبيها للالتزام وعندنا تقريبا نسبة الالتزام 90%. فيها كم من خط
0: خطوط خارجية
2: جزء منها داخلي وجزء منها خارجي. احنا عبر دوريات السلامة على الطريق بتعليمات مباشرة من الدكتور محمد الأحمد وتوجيهات من دولة رئيس الوزراء في موضوع حماية المستهلك وحماية المواطنين من تغول البعض، وفي باتفاق مع النقابات راح يكون في يعني لن يتم التهاون. وبالأمس شفته على أحد الخطوط كيف كان في ردة فعل، ومباشرة احنا أمننا المواطنين، الوزارة أمنت حافلات لنقل الطلبة وتم الاتفاق بالالتزام السائقين على الخط بالتسعيري.
0: طيب أستاذ محمد، نتحدث عن العقوبات، يعني لكل من لا يلتزم بهذه التسعيرة الجديدة، ما هي العقوبات أو المخالفات التي ممكن أن يتعرض لها السائق؟
2: يعني احنا في البداية بندعو المواطنين كمان انه اي سائق بأخذ التسعيري اكثر ما تعمم تقول الخط الفلاني لا يلتزم بالتسعيري، خذ رقم المركب اللي اخذ منك سعر زيادة وبلغ اما على 150 او على ارقام رقم الواتساب المنشور عندنا على الصفحة او عبر الايميل على وحدة الشكاوي. احنا بنتعامل مع

0: يعني حتكون العقوبات مشددة، حيكون في حجز 15 يوم للمركبة إذا كانت المركبة باسم السائق، وإذا لم تكن أو كان السائق يعمل عليها سيتم حجز رخصة السائق وحجبها لمدة شهر.
1: يعني أود سؤالك أستاذ محمد، هل لدى الوزارة خطط وإجراءات إضافية لتحسين جودة خدمات النقل العمومي وتطويرها أيضا؟
0: يعني إحنا دائما بنحاول إنه نطور هذا الموضوع. تعرف الظروف السياسية وإغلاقات الطرق وعدم يعني إمكانية رسم جداول محددة للنقل بتكون في بنواجه فيها إشكالية، عدم قدرة الحافلات الكبيرة من التنقل في الفترة هاي بسبب الإجراءات أو الطرق الفرعية اللي مضطرين في بعض الأوقات يتم إن نسلكها. لكن فيه دائما إحنا بالتعاون ما بيننا وما بين النقابات وكل يعني الفئات الشريكة بنحاول نطور. اليوم عندنا تجربة نابلس الكبرى هي تجربة مميزة، وإحنا فاتحين يعني نقاش مهم ما بيننا وما بين النقابة لتطوير على الأقل النقل الداخلي في الخليل مثلا. راح يكون إن شاء الله يعني قريبا الأمور عمالة بتنضج لتغيير موضوع النقل الداخلي داخل مدينة الخليل. وتجربة نابلس الكبرى إنه هي ركزت ليس على موديل الحافلة إنما على نوع الخدمة المقدمة، الالتزام بالمواعيد، إمكانية بيع بطرق إلكترونية، معلومات التنقل ووجود الحافلة والأماكن اللي بتكون موجودة فيها. هاي التجربة بعتقد إنه إحنا يعني هي تجربة ناجحة، وبدعو الكل يعني إنه مهمة للدارسين إنهم يدرسوها، نفس نوع الحافلات بنفس الموديلات اللي يتم استخدامها في فلسطين وتنزيلها من الجانب الآخر هي نفسها، ولكن هم يركزوا على تقديم الخدمة فتطور اتطورت عملية الخدمة بصورة كبيرة.
2: طيب خلينا نحكي كمان، يعني تجربة نابلس مهمة جدا ولها بالتأكيد أثر كبير في التسهيل على المواطنين وتوفير هذه الخدمة لكافة المواطنين. نتحدث عن التحديات في المحافظات الأخرى سيد محمد، لأنه أنت تعلم تعميم هذه التجربة على محافظات أخرى قد يكون مختلف نتيجة حواجز الاحتلال، الانتهاكات المستمرة، تقطيع أوصال الضفة الغربية. هناك تحديات كبيرة حقيقة أمام قطاع النقل العام، الخطوط الخارجية، فكيف تتعاملون مع كل هذه التحديات وأيضا بالشراكة مع نقابات النقل العام؟
0: يعني بالتأكيد أنت بتعرف هذا تحدي كبير، إنه أنت لا تستطيع إنك تحدد خط معين تسعيري ثابت، إنك تخطط لأنه قد تخطط على هذا الخط ثم تنتقل باتجاهات أخرى، كمان حالة عدم الانتظام في الدوام، حالات الجامعات، الإضرابات وغيرها، لأنه أنت بتخطط للنقل الأصل أن يكون في ثبات، لأن هاي استثمارات كبيرة. إذا بدك تطور أي شيء في موضوع قطاع النقل مطلوب استثمارات كبيرة في هذا المجال، والجدوى الاقتصادية أصلا للنقل هي ليست مشجعة للمستثمرين للاستثمار، فعشان هيك بتلاقيه رايح على الاستثمار البسيط اللي هو مركبة عمومي هون ومركبة عمومي هناك، ولكن استثمار كبير في شركات نقل كبيرة ما تكونش جاذبة للمستثمرين، كونه هو بده 7 سنين عشان يستعيد رأس المال من 7 ل10 سنوات، فهي غير جاذبة.
2: هذا وجود تحديات
0: له كمان صح. حالة عدم الاستقرار السياسي اللي بتأدي لتوقف الخدمة وعدم انتظام، هذا كله تحديات احنا بتواجهنا. بالتأكيد احنا بنحاول في بكل الطرق. في الفترات اللي كان في إمكانيات مالية للحكومة دعمت شيكل على السولر في فترة الكورونا مثلا، احنا بنقدم يعني دعم كبير للسائقين. المركبات العمومية اليوم بدفعوا رسوم تجديد البيرمت 2500، كان زمان 10,000 شيكل، تم تخفيضها ل8 ثم ل5 واليوم 2500. انت بترخص سيارتك بما يقارب 750 شيكل، السائق المركبة العمومية بترخصها ب400 شيكل. كل هاي التسهيلات اللي احنا بنقدمها لسائقي المركبات العمومية، كمان الضرائب اللي المفروض عليهم في كل سنة وزارة المالية بتخفضها بنسبة 50%، المواقف البلديات بتخفضها بنسبة 30%، يعني في محاولات لدعم القطاع لاستمرارية العمل.

0: وإحنا يعني دائما في تدارس في كيفية إمكانية كمان زيادة هذا الموضوع. اليوم إحنا شغالين كمان مع سلطة النقد النقابة والوزارة والاتصالات لعملية تفنت. اليوم في أزمة الشيكل والسيولة وهيك كمان إحنا شغالين معهم لعملية الدفع، إمكانية الدفع كمان إلكترونيا في المركبات سواء العمومية أو السفريات الخاصة أو الحافلات، هاي كلها كمان لتخفيض الكاش، وبكون في تسعيرة مثبتة مباشرة بس أنت بالطبقة مضبوطة ما في مجال للتلاعب. يعني كل هاي الإجراءات اللي احنا بنحاول نطور فيها ونمشي مع التطورات المجتمعية، ونتمنى إن هالأمور تكون أفضل وأن نستطيع إنه نطور أكثر وأكثر
1: إن شاء الله. يعني أخيرا بظل هذا الواقع الاقتصادي الصعب اللي هو بيكون على المواطن وأيضا على السائقين، يعني هم أبناء مجتمع واحد، رسالتك للمواطنين والسائقين بما يتعلق بالتعرفة الجديدة؟
0: يعني احنا بندعو الجميع للالتزام بالتسعير ولن نتهاون مع البعض الكل القليل الغير ملتزم، وانا باكد ان كل قليل يعني لا يمثل نسبه مئويه الا نسبه مئويه بسيطه من عدد السائقين، هنالك يعني امتثال منهم، وانا بدعو اي مواطن يحس انه صار في تجبر عليه يتصل على رقم 150، راح يوجدنا اذان صاغي على الواتساب على الفيسبوك أينما وجد يتصل معنا سيجدنا مباشرة نتحرك.
2: وصلت الرسالة، شكرا جزيلا لك سيد محمد حمدان وكيل وزارة النقل والمواصلات على هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. مستمرون وإياكم مشاهدينا ننتقل إلى أريحة والحديث عن حجاج بيت الله الحرام بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج وإتمام الركن الخامس من أركان الإسلام. تستمر قوافل حجاج بيت الله الحرام بالوصول إلى أرض الوطن وسط أجواء من الفرح والطمأنينة واستعدادات لاستقبالهم من قبل أهليهم.
2: تابع هذه التفاصيل وفرحة الاستقبال مع الزميلة وطن بلاص من أريحة.
3: اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في نافذه جديده نطل عليكم من مدينه السيد الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين، لنتحدث عن وصول قوافل حجاج بيت الله الحرام الى ارض الوطن بعد ان انهوا وادوا مناسك الحج لهذا العام. يعودون الى ارض الوطن بعد ان ادى حوالي 6700 حاج وحاجه مناسك الحج في المملكه العربيه السعوديه. يوم الاحد عادت اكبر قوافل الحجاج تقريبا 4000 حاج عادوا الى ارض الوطن، وخلال هذا الاسبوع يستمر توافد الحجاج الى ارض الوطن على شكل دفعات وافواج لضمان الراحه والسلامه لحجاج بيت الله الحرام. نتحدث بمزيد من التفاصيل عن موسم الحج لهذا العام وكيف كان موسم الحج، ونرصد لكم الصورة وعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن. أتحدث مع السيد أو الشيخ نوح أصغاري من مديرية أوقاف أريحة. أهلا وسهلا بك معنا.
4: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم العافية.
3: نتحدث عن وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مدينة أريحة بعد أداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، يعودون إلى أرض الوطن على شكل قوافل أو دفعات لضمان سلاسة عودة الحجاج وضمان وسائل الراحة والأمان للحجاج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، كما يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. احنا نحمد الله عز وجل ان من على حجاجنا في البعثة الفلسطينية لأداء فريضة الحج ومناسك الحج لهذا العام. نحمد الله عز وجل على ذلك لعام 1447 هجري. طبعا وزارة الأوقاف وشؤون الدينية وفرت لحجاج بيت الله عز وجل جميع سبل الراحة من مواصلات ونقل وسكن وإعاشة، وهذه جهود جبارة مضنية تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كما قمنا بوداعهم وتفويجهم عندما سافروا وغادروا الديار. ها نحن في هذه الأيام نستقبلهم وقد من الله عليهم بأداء هذه الفريضة كما قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نحن نهنئ يعني جميع حجاج بيت الله الحرام بعودتهم سالمين غانمين إلى وطننا الحبيب إلى فلسطين، كما يعني نهنئ وزارة الأوقاف وشؤون الدينية وعلى رأسها سماحة الشيخ محمد نجم على

0: جهودهم المضية في إنجاح هذا الموسم، وبفضل الله عز وجل دائما البعثة الفلسطينية تقدم الخدمة الأمثل والأفضل لحجاج بيت الله الحرام. نقول لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور بإذن الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الحج لكل مشتاق لأداء هذه الفريضة، وأن يرزقنا والمسلمين وشعبنا الفلسطيني الحج إلى بيته العتيق مرات عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين.
1: اليوم رصدنا هنا في هذا المكان مشاعر كثيرة، مشاعر الشوق ومشاعر الفرح بأداء مناسك الحج والعودة إلى أرض الوطن بعد أن أتموا الركن الخامس من الإسلام وهو فريضة الحج، السعادة بلقاء حجاج بيت الله الحرام. وأيضا كان هناك يعني دائما ثناء على وزارة الأوقاف عمدت على توفير وسائل الراحة والسفر المريح لحجاج بيت الله الحرام.
0: نعم لا شك نحن نرى الفرحة في عيون جموع الحجيج الذين عادوا سالمين غانمين، وقد من الله عليهم بأداء هذه الفريضة، والجميع رأى وسمع بأم عينيه وعاش حقيقة يعني مؤكدة أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد وفرت كافة السبل لراحة حجاجنا وسلامتهم. وبالنسبة للسكن يعني في المدينة المنورة، كان في المنطقة المركزية في المدينة يبعد مئات الأمطار 200-300 متر عن المسجد النبوي الشريف، وفي مكة المكرمة كما هو معلوم في منطقة لا تبعد سوى يعني كيلو متر عن المسجد الحرام، وهذه مسافة يعني يذهب إليها الحاج مشيا على الأقدام فضل الله عز وجل. ناهيك عن يعني كل ما وفر لهم من إعاشة وخدمات ومتابعة إدارية وإرشادية على مدار اليوم والساعة.
1: عودة الحجاج على مدار هذا الأسبوع ستكون موجودة على شكل أفواج، تم تفويج الحجاج ضمن خطة وبرنامج معين للتسهيل عليهم والتخفيف عنهم وضمان وصولهم براحة وسلامة. لو نتحدث عن هذا البرنامج الذي من خلاله ستتم عودة الحجاج إلى أرض الوطن.
0: كما هو معلوم أن عدد حجاج بيت الله الحرام خصوصا يعني في منطقة القدس والضفة يعني عدد يفوق قرابة 5000 ونيف. هؤلاء يعني لن يعودوا في يوم واحد، سيتوزعوا سواء حجاج البر وحجاج الطيران على عدة أيام لتفويجهم من مدينة الحجاج في غور نمرين في الأردن الشقيق، ومن ثم وصولهم إلى الأرض إلى أرض الوطن. طبعا هذه جهود مضنية، هنالك فريق من وزارة الأوقاف يستقبل حجاجنا في مدينة الحجاج في غور نمرين، وحتى يصلوا إلى مدينة الحجاج مدينة السيد الرئيس محمود عباس في مدينة أريحة. نحن مع الحجاج خطوة بخطوة ليروا أرض الوطن وتلامس أقدامهم أرض الوطن، ونحن نرى الفرحة في أعينهم والبهجة في نفوسهم كما قلت بأداء هذه الفريضة.
1: موسم الحج لهذا العام ونجاح موسم الحج لهذا العام كان نتيجة وثمرة لجهود وتضافر جهود عدد من المؤسسات والشركات والوزارات، وزارة الأوقاف والإدارة العامة للمعابر والحدود وغيرها من الشركات كانت هي الأساس في إنجاح موسم الحج لهذا العام في فلسطين. لو تحدثنا عن الجهود التي بذلت لإنجاح موسم الحج سواء هنا أو على في المملكة العربية السعودية أو على مدار رحلة الحجاج.
0: كما هو معلوم أنه يعني رحلة الحج لا تبدأ من يوم سفر حجاجنا إلى الديار المقدسة، رحلة الحج والإعداد لها تبدأ قبل أشهر من حيث يعني استئجار تعهدات النقل والسكن في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة، وكذلك التعاون الحثيث مع الجهات المعنية. وكما تعلمون أن حوكمة الحج صار يشترك فيها العديد من الوزارات من الرقابة والداخلية والسياحة وإضافة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. كذلك لا ننسى دور المعابر، لإدارة المعابر الفلسطينية وجهودها الجبارة حقيقة، لأنه من هنا ينطلق حجاج بيت الله الحرام وإلى هنا يعودون بسلامة بإذن الله عز وجل. فهي جهود متواصلة، جهود مضنية، جهود حثيثة شارك فيها الجميع باسم يعني دولة فلسطين لإنجاح هذا الموسم.
1: لو نحكي عن تسهيلات

0: وأبرز التسهيلات التي قدمت للحجاج لتسهيل رحلتهم؟
1: طبعا يعني التسهيلات كثيرة. أول شيء بالنسبة لسفرهم، يعني عندما يأتون من محافظات الوطن هنالك حافلات تقلهم إلى مدينة الحجاج في مدينة أريحة، كذلك عندما تقلهم الباصات من هنا إلى جسر الكرامة، حيث يكون باستقبالهم بعد ذلك في جسر الملك حسين في الأردن طاقم من الوزارة لتسهيل خدمات الإدارية لهم من ختم الجوازات السفر وما إلى ذلك، وتفويجهم في الباصات، وضع مرشد مع كل باص وكذلك إداري. كما قلت، خدمة الحاج شرف لنا، خدمة الحاج يعني هي أكبر غاية لنا، أن يكون الحجاج في راحة ويصل بسلامة ويعود بسلامة بإذن الله.
0: رسالتك اليوم للحجاج، يعني وهم كانوا في شوق للقاء بيت الله الحرام وأتموا هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، واليوم يعودون إلى أرض الوطن محملين بكل هذه المشاعر الإيمانية والروحانية.
1: نحن نغبط حجاج بيت الله الحرام على ما حباهم الله عز وجل وأنعم عليهم بأداء هذه الفريضة، ونقول لهم لقد عدتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. أنتم الآن رجعتم بفضل من الله صفحة بيضاء، أسأل الله أن لكم القبول، دعواتي لكم بالقبول طبعا، أرجو منكم المحافظة على هذه النعمة وهذه المنة من الله سبحانه وتعالى، وأن تبقى محبة الحج وروح الحج الأخوة والصبر والتكافل والتراحم فيما بينكم، ونسأل الله لمن لم يحج أن يكتب الله عز وجل له الحج عاجلا غير آجل يا رب العالمين.
0: شكرا لك الشيخ نوح صغاري من مديرية الأوقاف في محافظة أريحة والأغوار. إذن مشاهدينا، منذ ساعات الصباح الباكر والحافلات التي تقل الحجاج تصل إلى هذا المكان، ثم يعني هناك إجراءات معينة، ثم يستقبل الحجاج أهاليهم الذين هم في انتظارهم منذ الصباح، جاءوا من مختلف محافظات الوطن ليستقبلوا الحجاج. على مدار هذا الأسبوع سيكون هناك توافد ووصول للحجيج إلى أرض الوطن. يوم الأحد كان هناك وصول لأربعة آلاف، وكان له النصيب الأكبر من وصول الحجاج إلى أرض الوطن، 4000 حاج وحاجة يوم الأحد وصلوا، وباقي أيام هذا الأسبوع سيكون هناك أيضا توافد للحجيج. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النافذة، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى النافذة المباشرة من طوباس والحديث عن التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي الفلسطيني هناك، لكن يواصل مزارعو المحافظة التمسك بأرضهم والاستثمار بزراعة أشجار الفاكهة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الزراعي في المنطقة، إلا أن هذا القطاع يواجه جملة من التحديات. ضياء،
1: تحديات كبيرة بالفعل، دلنا نتحدث عن انتهاكات الاحتلال والمستوطنين، مصادرة الأراضي وقلع الأشجار، بالإضافة إلى تحديات اقتصادية وظروف صعبة يعاني منها أصلا المزارعين. كل هذه التفاصيل يرصدها لنا مراسلنا أمير شاهين، ينضم إلينا مباشرة من طوباس. أمير، صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا، ضعنا في كل هذه التفاصيل.
2: صباح الخير لكم وصباح الخير للسادة المشاهدين. بالفعل نحن نتواجد في منطقة الصافح الشمالي في قرية تياسير إلى الشرق من مدينة طوباس، في مزرعة المزارع عنان دراغمي، هذا المزارع الذي يكافح ويتحدى كل المعيقات في هذه المنطقة من قبل عصابات المستوطنين. نتحدث عن هذه التحديات التي تواجه مزارعي أشجار الفواكه. هنا في هذه المزرعة العديد من أصناف الفواكه، عنان يعني كافح وناضل للوصول إلى هذه اللحظة بجن هذه الثمار، ثمار الفواكه، ولكن كما أشرنا هناك تحديات عديدة.

0: جديدة واجهته خلال هذه الفترة، خصوصا من قبل تفشي الاستيطان وانتشار البؤر الاستيطانية في محيط هذه المزرعة الكبيرة، وكذلك تخريب هذه الأشجار وهذه البيوت البلاستيكية. سنتحدث أكثر ونتعرف على المزارع عنان دراغمي معي هنا أيضا. صباح الخير.
1: صباح الخير أخوي.
0: يعني في البداية نتحدث عن البدايات في هذه المنطقة، كانت عبارة عن منطقة خالية منذ سنوات، قمت يعني استصلاح هذه الأراضي، هنا دفعت ملايين الشواكل للاستثمار الزراعي، حدثنا عن البدايات في هذه اللحظة.
1: الحمد لله رب العالمين. أول شيء احنا لما جينا بلشنا نستثمر في الأرضان، بلشنا في دولمين زيتون وبلشنا نشتغل على هذا الأساس. واجهنا عديد من الصعوبات اللي هي أول شيء المحمية الطبيعية في 2014 أجوا علينا هنا 300 غرسة قلعون لياهن مرتين وردينا زرعناهن، ردينا أخذنا كمان قرار من المحكمة إن نزرعهن وحطينا القرار على الشيك، وأجوا كمان مرة كاموه والحمد لله رب العالمين، صدروا لي سيارتي وحطوني غرامات والحمد لله ظلين مكملين. لا وصلنا لنتيجة الحمد لله، حاليا احنا قاعدين بنغذي السوق الفلسطيني بعدين الاصناف اللي منها الليمون. العام دخلنا الحمد لله السوق الفلسطيني 80 طن ليمون، 10 طن زيتون رصيع الحمد لله، السنة ما يقارب ال 12 طن نكترينا الحمد لله. وعندنا مشاريع ثانية اللي هي المشمش قيد الانشاء، يعني جديد مزرعة جديدة، وفي عندنا هسه حاليا كمان 10 دلومات عنب بيروتي اللي هو الزيني بيروتي اللي هو بناخذ منه الورق وبناخذ منه الثمار، والحمد لله ماشيين. بس في عندنا تحديات اللي هي
0: راح نتحدث عن هذه التحديات. في البدايه نتحدث عن ماذا يميز هذه المزرعه عن غيرها من الاراضي المزروعه في منطقه محافظه طباس. انت تتواجد على مشارف الاغوار الشماليه، نتحدث عن قريه تياسير، هذه المنطقه شفا غوريه، فبالتالي هناك تحديات كبيره ومشاكل كثيرة واجهتك أثناء عملية استصلاح هذه الأراضي وزراعتها. نحن نلاحظ كل عام تتمدد أكثر وتزرع مساحات أكثر، كديش عدد المساحات المزروعة حاليا؟
1: حاليا الحمد لله رب العالمين عندنا ما يقارب 120 دلم أشجار منوعة، من ليمون لنكترينا لمشمش لزيتون لصبر جميع أنواع ولتين. مزرعة هايتين هاي أقل من سنة عمرها، هاي ب 25/6 بتوفي السنة الشجر هذا. هات حاجة رايد أنا وابن عم اللي بلشنا نستثمر هنا الحمد لله، وصلنا للمرحلة هاي فضل من الله. طلع هذا التمر، هذا التمر، هذا التين الحمد لله، لسه الشجر هذا مش موفي السنة، هذا عمره إنتاج طبعا إنتاج فلسطيني 100% الحمد لله. طبعا احنا الشتل هذا شتلناه وديناه على مشتل في قباطية، احنا شتلنا الشتل وجبناه، كان عندنا بجزء بس 20 شجرة منه كنا بناهين وديناه على المشتل، عملنا الانتاج هذا كله الحمد لله. وماشيين في المشاريع بالتوسع من ناحية الأشجار، لأنها صحيح هي العائد المالي تاعها بده وقت، بدك صبر تصل للنجاح. يعني الحمد لله احنا وصلنا لنتيجة الحمد لله، حاليا احنا صرنا ندخل على السوق الفلسطيني شوي شوي، واحنا لسه نتطلع نتوسع كمان.
0: يعني شايفين عندك أصناف كنا نستوردها من برا، اليوم احنا موجودة عندنا
1: الحمد لله رب العالمين. هذا الاشي لاحظناه لما عملنا تجربة عند المكتب تحت، عملنا 20 صنف من الفواكه، في منها نجحت في منها لا، ما الجو ما نسبها، اللي الجو نسبها عملنا منها مزرعة وماشيين الحمد لله. في عندنا كمان مزارع على الهامش رح نتوسع بزيادة إن شاء الله بإذن الله. يعني
0: طيب شو التحديات اللي واجهتك منذ البداية من استصلاح الأراضي وكذلك خطوط المياه في هاي المنطقة، وصولا إلى ماذا تتعرض له اليوم؟ أنت كل ساعة هناك انتهاك بحق هذه المزرعة والعاملين فيها بحكم انتشار البؤر الاستيطانية، لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عنك من هذه المنطقة، في كل لحظة تشن هجمات من قبل عصابات المستوطنين بحقك.
1: نعم صحيح. الحمد لله رب العالمين، قبل يومين بالضبط كان عندي الشغيل التراكتور بيشتغل، بيجي المستوطن بيحبي ومعه سكينة بده يضرب الشغيل، باحتمال على المخشير تعالوا هاي هجم علي انزلنا تحت طبعا شرد يعني كل وقت بدا يكون بيجوا على عند منطقه العنب على منطقه البيت الليلي هناك كل ساعه بيجي بدا يكون دخلوا على المزرعه عندي 10 دلومات برابيش قطعوهن في عندي خط ناقل 110 قطعوه عملوا فيه اكثر من مره خيمه اجى الجيش الاسرائيلي اكثر من مره رحلهم يطلعوا على الجبل ردوا يرجعوا يعني بنعاني منهم كثير لانهم يعني مش بتقول انت قاعدين في محلهم لا بيأذوا ليش بدهم مش حدا يضل في المنطقة هاي وإحنا هذا المؤخرة إحنا في أرضنا إحنا استصنعناها أرض قاحلة عملناهم ولا إشي كانت أرض تزرع بالكمح والشعير بمزروعات بدائية فضل من الله طورنا وصلنا للمرحلة هاي اللي إحنا فيها صعب نترك هاي الأرض يعني هاي صارت يعني هذا المؤخرة زيها أغلى من أولادنا عدا يعني أغلى من أولادنا علينا لأن إحنا بنيناها واشتريناها مش ورثة اشتريناها الحمد لله من تعبنا يعني الأرض هذا كله الحمد لله ما فيش فيه سنتي ورثي كله مشترى الحمد لله بلشنا نشتري الدلوم ب 400 دينار هسه حاليا مشتري الدلوم 5000 دينار ولو تقول لي انا بحطش ارقام للارض هنا مصاري نهائيا ليش؟ لانك انت ايش تعبت فيه انت ايش بنيته من الصفر لوصلت المرحله هاي فالحمد لله ان شاء الله ربنا بضل بنضل ثابتين على ارضنا احنا ما بدنا نعتدي على حدا ولا بدنا حدا يعتدي علينا احنا في ارضنا احنا بدنا نشتغل ونتوزك احنا اولادنا واهل بلدنا هاي كل القصة يعني
0: كديش اليوم عدد العاملين في هذه المزرعة اللي اتطورت سنة عن سنة
1: إيه الحمد لله ما يقارب عندنا هسه حاليا اللي بيشتغلوا 25 عائلة حاليا عندنا هنا دخلنا على مجال الخضرة شوي صغيري ليش لأنه ما أخبيش عليك الأشجار تترجع عائد بدها سنين بدها مصاري تدفع هسه نزلنا على مجال الخضرة شوي لتغطي جزء من التكاليف لأن كل يوم نفتح مزرعة أنا وابن عمي بدنا 5000 شيكل بين أجور عمال بين مي بين رشوش هذا مكلف بدك ناس يقدر تتحمله وفضل من الله الحمد لله نزلنا شوية على الخضرة اللي تسكر جزء من التكاليف والحمد لله يعني المزرعة بلش ترجع إن شاء الله السنة الجاية السنة الرابعة إحنا مقدرين إنتاج الليمون يوصل عندي ما يقارب 150 طن 30 دلم عندي النكترينة 40-50 طن المشمش راح ينزل جديد يعني راح يعمل له من 15-20 طن الحمد لله بتحكي أنت الزيتون السنة عندي ما شاء الله بعمل له تقريبا العام 10 طن السنة ما شاء 17-20 طن الحمد لله إحنا نخدمه إحنا صح من ناحية زبل من ناحية رشوش من ناحية عناصر صغرى نعطيها كل شيء في وقته 100% وعندنا مشروع العلب السنة الجاية بإذن الله راح ينتج يعني الدلم لو عمل له طن عندك 10 طن يعني عنب السنة الجاية بإذن الله للسوق الفلسطيني من منطقة الصافح وفي عندنا على الهامش اللي هو فيه التفاح العانة نجح عندنا تعليم مفكر نسوي منه مزرعة إن شاء الله في عندنا الكعب الغزال كمان عندنا نجح مفكر كمان نسوي منه مزرعة اللي هو الكعك المدور الصبر الحمد لله عندنا 20 دلم كمان السنة منتج يعني من راح ننزلنا مش نأكل من 40-50 طن للسوق المحلي بأربع أصناف اللي هو الأخضر والأصفر والزهري والأحمر جبناها مستوردة من الجولان الألواح الشتل والحمد لله مستمرين
0: يعني التحديات أشرت إلى موضوع الاستيطان وهو الأهم وانتشار الاستيطان الرعو والاعتداء عليكم ومحاولة إحباط وإفشال التنمية الزراعية اللي بتحدث في هذه المنطقة واللي حدثت وإحنا شايفينها على أرض الواقع وهي اللي من خلال الزراعة هي تعزيز صمودكم وكذلك حماية الأرض ولكن تحديات أخرى واجهتك وواجهت المزارعين في هذه المنطقة خصوصا في موضوع المياه وغيرها من الأمور الأخرى
1: بموضوع المياه كنا أول شيء بلشنا المشروع عنا على المياه المعالجة صار المياه عليها طلب كثير صرنا نخاف إنها ما يتكفيش رح نعملنا بير اللي خاص فينا وكمان من التحديات اللي واجهتنا كان فيش عندنا كهرباء عملنا طاقة شمسية ما يقارب نظام 40 كيلو في الساعة 60 كيلو تخزين عندنا براد الحمد لله عملنا انشأنا نواة لمصنع اللي نكبر لقدام اللي يصير عندنا تغليف يعني تغليف صح يعني مش تغليف يعني كرتون نظيف كل شيء نظيف احنا اشتغلنا هذا الشيء كل شيء يعني مش مستعمل لا كل شيء نظيف وقاعدين نطور في حالنا شوي شوي راح اجيب مياكين ان شاء الله للبيت التابع عندي راح نطور مزرعتنا يعني متأمل إني أنا أكون إنسان مش بس للسوق الفلسطيني إن شاء الله عندي طموح إني للسوق الخارجي إن شاء الله
0: طب الاستهداف من قبل عصابات المستوطنين واضح الهدف منه المضايقة والحق خسائر مادية بحقك لحتى ترحل من هاي الأرض وهاي المنطقة أهمية هاي المنطقة اللي أنت قمت بزراعتها واستصلاح هذه الأراضي نحن نتحدث عن مناطق صراع في هذه المنطقة. في الآونة الأخيرة هجمات متتالية من قبل عصابات المستوطنين أدت في الفترة الأخيرة إلى ارتقاء أحد الشبان في هذه المنطقة برصاص عصابات المستوطنين.
1: نعم صحيح، احنا الحمد لله ثابتين في ارضنا. احنا كنت حكيت لك من البدايه احنا ناس ما بنعتدي على حدا، ما بدناش حدا يعتدي علينا ولا بنسمح حدا يعتدي علينا.

0: احنا حق، احنا في ارضنا تبتين الحق لنا، هذا احنا استثمرناها، احنا اشتريناها، واحنا موجودين منطقة حدودية بيننا وبين منطقة بيتسان، بس هم بيحاولوا انهم ايش يطلعوا الناس يدخلوها داخل الكرة. حتى شفت انت لبعض لقاءات لهم بدنا ندخلهم داخل الكرة، شو دخل داخل الكرة؟ انا ارض استصلحتهم يعني ربيتها زي ما ربيت ابن الشجرة هاي، كيف تشترك اياها يعني؟ المخري صعب تشترك اياها في القانون الدولي، في القانون الاسرائيلي، في اي قانون في إراها لحقك مش راح تشترك اياها. انا في الحق، في الحق قوي، مدام انا واقف على ارضي ومش معتدي انا قوي، اهم نقطة هاي عندي.
1: شكرا، شكرا عنان دراغمي على وجودك معنا وعلى هذه التفاصيل، ونتمنى كل التوفيق لك والصبر والصمود في هذه المنطقة. وبالفعل يعني عنان هو نموذج للصبر والصمود في هذه المنطقة، وحاله كحال العديد من المزارعين. شكرا عنان، يعني هذا أحد أصناف التين المتواجدة في هذه المنطقة، في منطقة الصافح الشمالي في إلى الشرق من مدينة طباس. هذه المنطقة في الفترة الأخيرة يتعرض المزارعين والأهالي أيضا إلى عمليات وهجمات من قبل عصابات المستوطنين المحمية من جيش الاحتلال، الذي يحاول تفريغ هذه المنطقة الاستراتيجية والزراعية الهامة في هذه المنطقة. هذه التنمية الزراعية وما شاهدناه اليوم عند عنان، وكذلك عشرات المزارعين في منطقة سلحب القريبة من هنا وبزيك، يزرعون أشجار الفواكه وأصناف جديدة تدخل إلى هذه إلى محافظة طباس ومن ثم إلى الأسواق المحلية. لم يرق لعصابات المستوطنين ولا لحكومة الاحتلال هذه التنمية الزراعية وهذا الزحف الزراعي نحو الحدود الشرقية مع المملكة الأردنية الهاشمية. لذلك انتشرت البؤر الاستيطانية في محيط هذه المزرعة الكبيرة المزروعة بأصناف عدة من الفواكه، وبدأت الهجمات وعمليات التخريب وتدمير خطوط المياه وتخريب كذلك البيوت البلاستيكية وتخريب الثمار في هذه المنطقة. ولكن الرسالة كما استمعناها من عنان وكذلك عشرات المزارعين، البقاء والصمود رغم كل هذه الانتهاكات ورغم كل هذه التحديات والمعيقات التي يضعها الاحتلال أمام المزارعين حراس هذه الأراضي، سيبقون ويحرثون هذه الأرض ويزرعونها ويستمرون في الزراعة حتى إقامة الدولة الفلسطينية.
2: ما قال ضيفك صاحب الحق قوي وصاحب الأرض قوي، وكل يعني هذا الحق هو ما يجعلنا نصمد على هذه الأرض. وهنيئا لك على حبة التين، يعني شهدت على الصبح. شكرا لك الزميل أمير شاهين.
3: نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى محطة جديدة ونتحدث عن مواقع أسرانا في سجون الاحتلال في ظل ظروف صعبة لا يمكن أن نتصورها حتى العقل البشري. عندما نتحدث عن انتهاكات، غياب كامل للمعلومات، نتحدث عن ارتفاع في الانتهاكات، ونتحدث عن ارتفاع حتى في نسبة الأسيرات في سجون الاحتلال. بحسب ما صدر عن نادي الأسير نتحدث عن 89 أسيرة في سجون الاحتلال. نتحدث أيضا عن أسرى قطاع غزة، غياب كامل وظروف صعبة جدا يعاني منها الأسرى أيضا بلد.
2: نعم، كما ذكرت ظروف صعبة ضياء ومشاهدين، انتهاكات غير مسبوقة تشمل الإهمال الطبي، العزل، التجويع، وحتى حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية. وكما ذكر ضياء، في تطور لافت وارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 أسيرة، بينهن أمهات مريضات ومعتقلات إداريات. ما طبيعة هذه الانتهاكات وما أوضاع الأسرى والأسيرات في ظل استمرار الاعتقال، وما الجهود المبذولة لحمايتهم ومتابعة قضاياهم قانونيا وحقوقيا؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ أمين شومان. أهلا وسهلا فيك.
4: صباح الخير لكم ولكل المشاهدين. بداية نترحم على شهدائنا الأبرار في كافة المحافظات الفلسطينية، ونتمنى الإفراج عن كل أسرانا من داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وكذلك التمنيات بالشفاء لجرحانا. يعني الأوضاع بشكل عام داخل السجون الإسرائيلية هي كارثية، لم تتغير حتى هذه اللحظة رغم وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، إلا أن المبررات ما زالت حكومة اليمين الإسرائيلي تسوقها للتعامل مع الحركة الأسيرة خارج كل الأعراف والمواثيق الدولية.
3: سنتحدث بالتأكيد بشكل مفصل في هذه النقطة سيدة أمين، ولكن لنتحدث حول ما جرى مؤخرا آخر التطورات بما يتعلق بالأسيرات. تابعنا صور وتابعنا مشاهد وتابعنا أخبار أيضا لحملة وتصعيد جديد يستهدف النساء، يستهدف الفتيات طالبات الجامعات كما جرى مؤخرا في بير زيت، ونتحدث عن ما جرى باعتقال 4 طالبات. فما الذي يحدث وما الذي يصلكم حتى هذه اللحظة؟
4: يعني من الواضح تماما أن هناك استهداف للطالبات والفتيات والفتية الفلسطينية في مختلف المحافظات الفلسطينية. هناك ارتفاع غير مسبوق في أعداد المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيات، حيث وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات حاليا في سجن الدمون إلى 89 أسيرة، وخاصة بعد الإفراج عن العديد من الأسيرات في صفقات التبادل الماضية، إلا أنه يبدو أن هناك انتهاج لسياسة الباب الدوار في عملية التعاطي والتعامل مع الاعتقالات في مختلف المحافظات الفلسطينية والتي تستهدف الطالبات في مختلف الجامعات، والتي كان آخرها اعتقال 4 من الطالبات بينهن أحد العاملات في جامعة بير زيت. وهناك تهم موجهة إلى الطالبات وهذه العاملة من بينهن، ربما لممارسة بعض النشاطات داخل جامعة بير زيت. 2 من الطالبات هما في المنتخب الوطني الفلسطيني، وبالتالي هناك استهداف حتى للنشطاء، للرياضيين، للأكاديميين، للأدباء، للكتاب، للأطباء. لا يوجد هناك خصوصية لأحد في عمليات الاعتقالات. أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، أي تعبير عن الرأي، يجابه فورا بعملية اعتقال وتوجيه تهم وتحويل إلى الاعتقال الإداري. وبالتالي الكل مستهدف من أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا ما يفسر ارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين رغم كل صفقات التبادل حاليا إلى حوالي 9500 أسير وأسيرة داخل السجون الإسرائيلية. لا يوجد أي خصوصية للأسيرات في سجن الدامون، يتم التعامل معنا أسوة ببقية الأسرى الشباب داخل هذه السجون الإسرائيلية. انتهاك الحقوق، عدم تلبية المطالب الخاصة للأسيرات في سجن الدامون، التجويع متواصل بحقهن، جرائم سياسات الإهمال الطبي المتعمد بحقهن أيضا متواصلة. 35 أما في سجن الدامون حرم أبناؤهن وبناتهن في فترة الأعياد
5: من زيارة
4: لقاء الأمهات.
5: نعم سيد شمعان،
3: مصابتين بالسرطان.
4: نعم
5: يعني حتى يعني قدرة الأهل على رؤية أبنائهم داخل سجون الاحتلال محرومين منها الأسرة، لكن قرأت اليوم خبر بإقرار محكمة الاحتلال بعدم قانونية السياسة التي فرضتها حكومة الاحتلال منذ أكتوبر بعام 2023 لمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرة ونقل أي معلومات تتعلق بهم، وأقرت بإبطال هذا القرار، وجاء بإجماع المحكمة التي اعتبرته أنه لا أساس قانوني له. انعكاس هذا القرار، قرار المحكمة، على واقع الأسرى الفلسطينية،
4: يعني ربما يعتبر هذا القرار هو أحد الإيجابيات الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية، رغم المناشدات والمطالبات وتقديم العديد من الالتماسات بعد 7 أكتوبر بضرورة أن يكون هناك حضور فعلي وحقيقي وزيارات، سواء من قبل أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو من قبل أطباء للاطلاع على أوضاع الأسرى المرضى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وفي نهاية المطاف وبعض الضغوط وتقديم العديد من هذه الالتماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية، يوم أمس المحكمة العليا الإسرائيلية تزيل الحظر عن السماح ل اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وهذا حق طبيعي يجب أن يمارس بعد 7 أكتوبر مباشرة، وحتى بعد أن تم تبادل الجنود والجثامين من قطاع غزة لم تستطع هذه المحكمة من إصدار مثل هذا القرار رغم تقديم التماسات بضرورة العودة إلى هذه الزيارات، وخاصة أن حرب الإبادة انتهت منذ عدة أشهر. ما الذي كان يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية منذ فترة طويلة من اتخاذ مثل هذا القرار؟ هناك أسرى من قطاع غزة يعد في عداد المفقودين داخل السجون الإسرائيلية، مئات من حالات الإخفاء القسري وتحديدا في معسكر سيتي ديمان، حتى أن معظم الاتصالات التي تأتي من ذوي الأسرى من قطاع غزة من الأباء، الأمهات، الأخوة، الأخوات، الأزواج، الأبناء، يطالبون بمعرفة إذا كان آباؤهم أو إخوانهم هم على قيد الحياة فقط لا غير. لا يريدون الزيارة، هم يدركون تماما أنه لا يوجد زيارات
6: لذوي الأسرى لأبنائهم وبناتهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولكن ما يهمهم في هذا التوقيت وبعد 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة يريدون معلومات صحيحة عن مصير هؤلاء الأسرى الأبناء داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. هذه الخطوة وهذه

0: هذا القرار ربما يفتح الباب والمجال أمام معرفة مزيد من المعلومات التي كانت هي مغيبة عن المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي لم تكن تمتلك ولا معلومة واحدة عن أي من الأسرى والأسيرات داخل هذه السجون والمعتقلات الإسرائيلية. كان هناك منع كامل ومطلق وفيتو على أي زيارة من قبل أي مؤسسة حقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذا القرار يعتبر إيجابي، ينتظره ذوي الأسرى منذ فترة طويلة جدا، ننتظره نحن في مؤسسات الأسرى، لأن هذه المؤسسة الدولية عليها مسؤوليات تجاه المختفين وتجاه الأسرى وتجاه حالات الإخفاء القسري وأسرى النخبة في قطاع غزة، وكذلك في المعسكرات السرية التي لا يسمح لا للمحامين ولا لأي مؤسسة حقوقية عاملة في الأراضي الفلسطينية من الوصول إليهم وزيارتهم.
1: هل هذا أيضا سيد أمين يتعلق بأسرى غزة؟ هل يشملهم أيضا؟ لأن القرار الذي تم اتخاذه في منذ 7 من أكتوبر كان بالأصل يستهدف أسرى قطاع غزة، وجرى أيضا على كافة الأسرى من كافة المحافظات. هناك تخوفات الآن بأن لا يشمل أسرى قطاع غزة كأسرى سيدي تيمان، وأن تبقى المعلومات مغيبة كاملا وملفهم أيضا يبقى منفصل. هل هناك تخوفات أو يمكن أن يحدث هذا الأمر؟
0: يعني نص القرار يشمل كافة الأسرى بما فيهم أسرى قطاع غزة والموجودين في المعسكرات السرية، وهنا دور التطبيق على إدارات مصلحة السجون والاستخبارات السجون التي تسمح أو لا تسمح للمحامين، للمؤسسات الحقوقية، للجنة الدولية للصليب الأحمر، وسيترجم ذلك في الأيام القريبة القادمة إذا ما فعلا سيتم السماح بزيارات فعلية وحقيقية، لأن هذه الزيارة سينتج عنها معلومات طبعاً. وهذه المعلومات هي مهمة للشارع الفلسطيني، مهمة للشعب الفلسطيني، مهمة لذوي الأسرى، مهمة للمؤسسات العاملة في حقول الأسرى، وخاصة كما قلت في ظل هذا التعتيم لأكثر من عامين وحوالي 5 أشهر. العديد من ذوي الأسرى ليس لديهم أي معلومات عن أبنائهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
2: نعم، دعنا نتحدث عن واقع الأسرى المرضى في ظل الإهمال الطبي المتعمد.
0: يعني نحن نتحدث عن أكثر من 1500 أسير داخل السجون الإسرائيلية، من أصل 9500 أسير مصابون بأمراض مختلفة ومتنوعة داخل السجون الإسرائيلية. الجديد القديم في أوضاع الأسرى والتطور الأبرز هو انتشار مرض سكابيوس الجرب بفعل درجات الحرارة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة وتحديدا في السجون الصحراوية. قلة الاستحمام، قلة إدخال مواد التنظيف الشخصية للأسرى والأسيرات داخل هذه السجون، وكذلك عدم إدخال مواد التنظيف للغرف والأقسام، عدم السماح بإدخال الملابس. هناك أسرى لا يستبدلون ملابسهم طوال أشهر. يعني مرض سكابيوس الجرب الذي انتشر في الآونة الأخيرة وتحديدا بين المئات من الأسرى، نحن نتحدث عن من بين كل 8 أسرى هناك 3 أسرى مصابون بهذا المرض الذي بدأ يتفشى بين الآلاف من الأسرى الفلسطينيين داخل هذه السجون. العلاج الذي يقدم للأسرى لا يصلهم إلى الشفاء التام. هناك أسرى أصيبوا منه وكان هناك شفاء جزئي وتم إصابتهم مجددا بهذا المرض. أمام عدم السماح للزيارات لأطباء، عدم السماح للزيارات من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من قبل المحامين لهؤلاء الأسرى المصابين، عزلهم في معازل سواء جماعية أو فردية بعد إصابتهم. العديد من الأسرى استشهدوا بفعل هذا المرض، وتحديدا الأسير الطفل حماد من بلدة سلواد وغيره من الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. أوضاع الأسرى المرضى هي صعبة للغاية، وتحديدا ذوي الحالات الصعبة والمستعصية الموجودة في مشفى سجن الرملة الذي يتم التعامل معهم عبر حبات الكمول وغير ذلك، المسكنات البسيطة لأصحاب الأمراض الصعبة والمستعصية. وهذا كان من نتائجه ما جرى مع الأسرى المرضى في جمهورية مصر العربية. ارتقى معتصم رداه شهيدا، الأسير الشهيد رياض العمور منصور موكدة يعاني من أوضاع صعبة حتى هذه اللحظة، وهو بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة له، وسيتم خلال الأسبوع القادم إجراء عملية عاجلة له. وهناك العديد من الأسرى المفرج عنهم من أسرى المؤبدات أو الموجودون داخل السجون الإسرائيلية ما زالوا يعانون من تبعات استمرار جرائم سياسات الإهمال الطبي المتعمد التي تمارس بحق هؤلاء الأسرى الأبطال داخل

0: وبالتالي هذه الممارسات الهدف منها الضغط على العمالة الفلسطينية، مزيد من الحصار المالي للشعب الفلسطيني، لأن كانت هناك مردودات مالية عالية لهؤلاء العمال أثناء عملهم في الداخل الفلسطيني. وبالتالي ممارسة مثل هذه الاعتقالات الهدف منها لجم حقوق عمالنا في ممارسة حقهم في العمل
1: صحيح.
0: في فلسطين عام 48 وفرض غرامات عليهم والاعتداء عليهم. الشهيد شتي الذي ارتقى قبل أيام على جدار الرام، الجدار الفاصل، هو تم إطلاق الرصاص عليه وهو أحد العمال الذين كانوا يحاولون الوصول من أجل لقمة العيش ومن أجل حياة كريمة لأبنائهم. وبالتالي الفئات العمالية في الضفة الغربية ومن قطاع غزة والقدس هي مستهدفة، يتم اعتقال العشرات منهم بل المئات في كل أسبوع وفرض غرامات عليهم بعد التنكيل بهم والزج بهم داخل السجون الإسرائيلية وعرضهم على محاكم غير عادلة تفرض عليهم غرامات وتجبرهم على التوقيع على إقرارات بعدم التوجه إلى العمل في الداخل الفلسطيني. وهناك أيضا نوع آخر من الاعتقالات، حيث أن المستوطنين الذين يسعون الذين يعيثون فسادا في الأراضي الفلسطينية يطلقون طائرات الدرور التي تصور الشبان الشبان أثناء تصديهم لقطعان المستوطنين للدفاع عن منازلهم، عن أبنائهم، عن ممتلكاتهم، ويقومون بتقديم شكاوي إلى الجيش والشرطة الإسرائيلي، ومن ثم يأتي الجيش الإسرائيلي ويقوم باعتقال أبناء شعبنا الفلسطيني والزج بهم في السجون وعرضهم على محاكم وفرض كفالات وغرامات باهظة عليهم، وهم يدافعون عن بيوتهم عن ممتلكاتهم أمام هذا الغول الاستيطاني الذي يحاول إحراق الممتلكات والمنازل، وخاصة في ظل انتشار فرق الحراسة الليلية في كل القرى والبلدات الفلسطينية أمام هذه الاعتداءات من قبل قطعان المستوطنين. أكثر من 360 بؤرة رعوية أقيمت بعد 7 أكتوبر في مختلف المحافظات الفلسطينية.
2: يعني سيد شمان، حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين لم يرحموا من هم خارج سجون الاحتلال، وضعوا أهلنا في قطاع غزة في سجن كبير، الضفة أوضاع صعبة، يعني والأسرى وضعهم أيضا كما ذكرنا الإهمال، تجويع، العزل إلى آخره، في ظل الشهادات حول التعذيب وسوء المعاملة. دائما يوجد تحركات قانونية لملاحقة حكومة الاحتلال، لكن إلى أين وصلت هذه الملاحقات، وهل هي تسمن أو تغني من جوع أو تحرز تقدما على أرض الواقع؟
0: نعم، بالتأكيد هناك فريق قانوني قام بتقديم مذكرات ضد من يقومون بمثل هذه الجرائم، وخاصة بعد توثيق مئات الملفات والشهادات الحية، وتحديدا بعد الشهادات الحية من قبل المتضامنين الأجانب الذين تعرضوا للضرب والاغتصاب والتحرش والزج بهم في سجون داخل فلسطين المحتلة والاعتداء عليهم على الشواطئ الفلسطينية عندما حاولوا كسر الحصار عن قطاع غزة. هذه الشهادات المروعة الآن تشكل رأي عام لدى الشعوب الأوروبية وفي كل العالم الحر والديمقراطي، وبالتالي الرواية الفلسطينية هي التي تنتصر الآن وتكشف الوجه القبيح لهذه الدولة التي دائما تتغنى بأنها واحة من الديمقراطية، تعتدي على المتضامنين الأجانب، لا يوجد خصوصية لأحد أمام هذه الاعتداءات الإسرائيلية. وبالتالي الفريق القانوني الذي يقوم بتقديم هذه المذكرات هو يعني يتشكل من مجموعة من المحامين وعلى رأسهم فرانشيسكا التي تقوم بهذه الجهود، والتي أيضا هي تحاصر وتهدد، هي والفريق القانوني الذي قدم العشرات من الملفات الجنائية الدولية ولمحكمة العدل الدولية حول مجمل هذه الانتهاكات بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية وبحق المواطنين الفلسطينيين وبحق المتضامنين الذين يحاولون كسر الحصار. وبالتالي يعني الحكومة الإسرائيلية هي تدير الظهر لكل الأراف والمواثيق الدولية، وبالتالي هي من تتحمل مسؤولية الأفعال المشينة التي تصدر عن ابن غفير وعن غيره من المتطرفين في التعاطي والتعامل سواء مع المتضامنين الأجانب أو مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون
1: والمتكلفين الإسرائيلي. إذا سمحت مختصر أخ أمين، هذه الحكومة المتطرفة هي مقبلة على انتخابات خلال الفترة القادمة، وتتعلم بن جفير يستخدم الأسرى كرصيد انتخابي كان وراء سنة تشريع وتشريع قانون إعدام الأسرى. هل من الممكن أن نواجه خلال الفترة القادمة حملة تصعيد تجاه الأسرى؟ هل تتوقعون هذا الأمر؟
0: نعم.

0: تأكيد يعني من هذه اللحظة وحتى حصول الانتخابات الإسرائيلية سيكون الأسرى حاضرون في البازار الانتخابي الإسرائيلي. دماء الفلسطينيين وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين والاعتداء على الأسرى وتصوير هذه المشاهد بالبث الحي والمباشر بالاعتداء عليهم والتهديد بإعدامهم وقتلهم داخل السجون الإسرائيلية، هذا من المؤكد أنه سيكون هو متصدر هذه الانتخابات الإسرائيلية. من يعتدي أكثر، من يقتل أكثر، من يستصدر قوانين عنصرية أكثر، من يفتك بشعبنا الفلسطيني داخل السجون وخارجها أكثر ويطلق العنان لقطعان المستوطنين، هو من سيربح المزيد من الأصوات في هذه الانتخابات القادمة.
1: نعم، ونحن أيضا سنتصدر قضية الأسرى التي هي أكثر القضايا الإنسانية والوطنية إلحاحا في ظل ما يتعرض له آلاف المعتقلين من ظروف قاسية وانتهاكات في سجون الاحتلال. الأستاذ أمين شمال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، شكرا جزيلا لك على تواجدك.
2: شكرا جزيلا. شكرا لكم.
3: نذهب الآن مشاهدينا الكرام مباشرة إلى مراسلنا علاء العبد ونتابع معه بما يجري في جبل الفريديس شرق بيت لحم ومصادرة الاحتلال ل 320 دنما. إليك علاء، ضعنا في كل هذه التفاصيل.
4: نعم، بداية صباح الخير لكم ولكل السادة المشاهدين والمتابعين. نعم، قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا بمصادرة 320 دونما محيطة في منطقة جبل الفرديس. جبل الفرديس حقيقة هو منطقة أثرية وقوات الاحتلال الإسرائيلي تضع اليد عليها قبل فترة بعيدة وتمنع وصول المدنيين الفلسطينيين إلى منطقة جبل الفرديس وتقيم هنالك سكنة عسكرية. ولكن الجديد في الموضوع أنه ضمن إطار ما يسمى بحملة وزير المالية المتطرف سموتريتش أصدرت أمرا عسكريا قبل عدة أيام بمصادرة 320 دونما محيطة في منطقة جبل الفرديس، وبالتزامن أيضا مع زيارة نظمها وعضاء من الكنيسة الإسرائيلي إلى منطقة برج سليمان الأثرية. وتأتي هذه الزيارات وهذه القرارات ضمن إطار حملة دعائية يحاول الوزير الإسرائيلي سموتريتش تنظيمها، وضمن شعار رفعه مؤخرا بمحاولة وضع اليد على كل المناطق الأثرية الواقعة في المناطق الفلسطينية. حقيقة منطقة جبل الفرديس هي تقع إلى الشرق الجنوبي من بيت لحم، وبفعل بوابات الحديدية والسواتر الترابية لم نستطع الوصول في الوقت المحدد، حيث أن المسافة ما بين المنطقة التي نتواجد فيها ومنطقة جبل الفرديس هي دقائق معدودة، ولكن بفعل البوابات الحديدية نحتاج إلى ساعات من ساعة وأكثر من أجل الوصول إلى تلك المنطقة. تقع في منطقة بلدة بيت تعمر، وهذه المنطقة هي تأتي إلى الشرق من بيت لحم وللغرب من برية بيت لحم. هذه المنطقة الجغرافية هي قريبة أيضا من مستوطنة التقواع، وتأتي إلى الجهة الجنوبية من منطقة جبل الفرديس. محاولات الاستيلاء على أراضي مواطنينا هي ليست جديدة، هي قديمة. منع المواطنين الفلسطينيين على مدار سنوات من الوصول إلى أراضيهم، تم الاعتداء عليهم في أكثر من مرة، ومع ذلك المواطن الفلسطيني مصر على البقاء والصمود. هنالك تهدم منازل المواطنين بحجة عدم الترخيص، والجديد في اليوم أنه محاولة للترويج للاستيلاء على المناطق الأثرية ضمن سياسة ممنهجة تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي. ويتزعم هذه الفكرة وزير المالية الاستيطاني والإرهابي سموتريتش في محاولة منه لكسب أصوات اليمين المتطرف ضمن الحملة الانتخابية المرتقبة والانتخابات الإسرائيلية التي ستعقد وفقا لمختصين ومراقبين في شهر سبتمبر القادم. الواقع على الأرض يعني هو مخطط استيطاني لم يكن وليد اللحظة، هو مخطط استيطاني قديم جديد. الفكرة فيه هو تطويق محيط بيت لحم من جهتها الغربية والجنوبية والشرقية لمحاولة ربط التجمعات والبؤر الاستيطانية مع المستوطنة التي تتواجد خلفنا في هذه اللحظات، ومستوطنة جبل أبو غنيم. مستوطنة جبل أبو غنيم كما تلاحظون من خلفي هي أيضا مقام على أراضي المواطنين شرق شمال بيت صحور، وكل هذه الأراضي التي تشاهدونها، هذه الأبراج التي تستخدم للبناء، الرافعات تستخدم للبناء، هي تقع بالقرب من محيط دير مار الياس. هنالك توسع استيطاني رهيب في تلك المنطقة. هذه المنطقة حقيقة تعود منطقة مار الياس، تعود ملكيتها لأهالي مدينة بيت جالة، وأهالي مدينة بيت جالة يملكون الأوراق الثبوتية الكاملة لحقهم في أرضهم. في منطقة مستوطنة جبل أبو غنيم، هذه المستوطنة تمددت وتوسعت بشكل ملحوظ وكبير خلال الفترة الماضية، ومنذ 7 أكتوبر وحتى اليوم شهدت توسعا عمرانيا كبيرا، وتلتهم الألاف من الدنومات وأراضي المواطنين في المنطقة. هذه المستوطنة إذا ما نظرنا إليها من الأعلى هي تفصل ما بين منطقة بيت صحور ومنطقة سور باهر وصولا إلى البوابة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك. إذن موقع المستوطنة وتواجدها في هذه المنطقة بالتحديد يمنع التواصل الجغرافي ما بين بيت لحم وما بين القدس الشريف وتحديدا البوابة الجنوبية، منطقة سور باهر وسلوان وصولا إلى البوابة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك. كل هذه المحاولات هي تقع ضمن حدود عام 67، هي تخالف القانون الدولي، وكل القرارات الاحتلالية هي مخالفة حقيقة للقوانين والمواثيق الدولية. الذرائع التي تستخدمها قوات الاحتلال هي ذرائع واهية، تبدأ بقرار عسكري أو أمر عسكري، ومن ثم يتم تحويل تلك المناطق إلى سكنات عسكرية، ومن ثم يتم تحويلها لمستوطنات، وهكذا يتم الاستيلاء على أراضي المواطنين. قوات الاحتلال تستخدم عدة أدوات من أجل مصادرة أراضي المواطنين، الصراع على كل التراب هنا على الأرض.
1: زميل علاء العبد، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة وعلى إحاطتنا بما يجري في بيت لحم. مشاهدينا الكرام من بيت لحم، ننتقل وإياكم إلى طول كرم، حيث تتواصل الجهود إلى تحسين الخدمات الأساسية وتوفير بيئة أكثر ملائمة للمواطنين هناك، رغم ما تعيشه طول كرم ومخيماتها من ظروف استثنائية جرى العدوان المتواصل عليها.
3: مباشرة إلى مراسلنا إيهاب ضميري، يضعنا في كل هذه التفاصيل وجهود بلدية طول كرم في إعادة تأهيل هذه الشوارع. إليك إيهاب، تفضل.
2: نعم، صباح الخير ضياء، صباح الخير دلال، صباح الخير لشعبنا أينما كان، وصباح العمل والاجتهاد المتواصل هنا في طول كرم في ظل ظروف حقيقة ليست بالسهلة. طول كرم التي تعيش عدوان منذ نحو 17 شهرا، إلا أن هناك أملا بأن يكون القادم هو أفضل، لذا عمليا هناك تعافي متواصل على كافة الأصعدة، وأهمها هو صعيد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين عبر بلدية طول كرم التي حقيقة لا توفر جهدا في سبيل تعزيز صمود المواطنين. يعني للمعرفة المزيد يعني وضع الكثير من النقاط على الحروف، هنا يسعدنا أن نستضيف الأستاذ نصر فقها، وهو رئيس بلدية طول كرم، ليطلعنا على هذه المشاريع التي تقوم بها بلدية طول كرم. تفضل إلى هنا، صباح الخير أستاذ نصر، أهلا وسهلا فيك أبو طارق. بالنظر إلى جهودكم في بلدية طول كرم، هي جهود متواصلة، يعني أنتم استلمتم المجلس البلدي فقط منذ تقريبا شهر، إلا أن نلاحظ على أرض الواقع هناك جملة مشاريع تقومون بها من أرصفة وشوارع، حدثنا ما هي هذه المشاريع.
5: صباح الخير للمواطن الكرمي، صباح الخير طول كرم، صباح الخير لكل أهلنا ولكل سيداتنا ولكل أبنائنا في محافظة الكرم. هاي المشاريع طبعا ممول هو من وزارة الحكم المحلي بتقاس مباشر مع بلدية الكرم. المشروع بيستهدف مجموعة من الأرصفة إعادة تأهيلها وإعادة تأهيلها ودهان الأرصفة بشكل هام للتليق بالمواطن الكرمي بالمجتمع الكرمي. وأعتقد هذا جزء يعني من ما هو مطلوب منا بالمرحلة الحالية، وهو بداية انطلاقة للعمل من أجل إعادة تأهيل الشوارع اللي إحنا وعدنا فيها مواطننا الكرمي وناخبنا الكرمي. بعد مشاريع الأرصفة إن شاء الله سيكون هناك في تعبيد لهاي الشوارع، جزء من هاي الشوارع. طبعا هاي المشروع موزع على معظم المناطق في المدينة، بتشمل شارع السكة، شارع شويكي كلكرم. بعتقد هاي المداخل وجب علينا بالمرحلة الحالية تأهيلها وإعادتها للنهوض بمدينة كلكرم ولاستقبال واقع جديد لمدينة كلكرم، وإن شاء الله تكون بداية عمل طيبة وجيدة لمدينة كلكرم وللمجلس البلدي، وبداية انطلاقة للعمل الحقيقي على أرض الواقع. وإن شاء الله خلال الفترة القادمة سيكون في انتقال نوعي على هذا الصعيد.
2: أيضا هناك وجدنا أن عملية ترقيع بعض الشوارع التي هي حقيقة كانت طوال السنوات الماضية تعاني ويعاني معها المواطنون نتاج يعني عدم قدرتهم حتى في مركباتهم أحيانا على المرور منها، لكن قمتم مباشرة في ظل الإمكانيات، ونحن نعلم الإمكانيات ليست كثيرة في ظل هذه الظروف، لكن قمتم بترقيع هذه الشوارع. الآن يعني كم أنتم تحاولون توسيع رقعة الاستهداف للشوارع والأرصفة بما يشمل الوصول إلى كل أحياء المدينة؟
5: إن شاء الله هاي المشاريع راح تكون مستمرة، وبأكيد بأكد إنه حجم الاستهداف اللي تعرضت له مدينة كلكرم هو استهداف عالي جدا وأضر بالبنية التحتية بشكل كامل وبالذات بالطرق وشوارع المدينة. وبالتالي من على أخذنا على عاتقنا إنه يكون هناك في تأهيل لمجموعة وبالحد الأدنى ترقيع لكل الحفر اللي بتعاني منها شوارع المدينة بشكل مبدئي وسريع. ومن هون بلشنا بجزء من قبل حوالي 10 أيام أو أسبوعين، وما زال العمل جاري على ترقيع معظم هاي الشوارع وترميمها من أجل أنه يقدر المواطن أنه يسير عليها بشكل طيب عبين ما يكون هناك في مشاريع تأهيل بشكل كامل. ويعني وكمان في عندنا مشاريع قريبة جدا إن شاء الله ستكون موقعة بكشط عدة شوارع حوالي 6 إلى 7 كيلومتر في مدينة كلكرم وبالضواحي من أجل تأهيل هاي الشوارع طبعا وحسب الأولوية وحسب الاحتياج وضرورة المنطقة اللي يجب أن يتم العمل فيها. هناك في عدة مشاريع كمان أخوي إيهاب، أنا بدي بشرك يعني بجوز إحنا متابعين موضوع العبارة اللي بداية الأحراش، اتخذ قرار من نص ساعة حاليا بإغلاق العبارة من تاريخ غدا إلى عبين ما يتم هذا، وتعبيد الشارع الواصل ما بين لية بلعة الشارع الآخر من أجل مرور الناس عليه بسلام عشان نحافظ على مواطنينا وسلامتهم. وهاي طبعا احنا شفنا امبارح بجوز اكثر من برنامج واكثر من هذا، وبالتالي كان هناك في استجابة سريعة ان شاء الله من أجل حل هاي الإشكالية والمحافظة على سلامة مواطنينا وأمنهم ان شاء الله.
2: يعني هذا خبر مفرح حقيقة، سرعة استجابتكم في بلدية طولكرم لقضية هذه المنطقة التي يعني بالتالي الآن هو جزء من جهود متواصلة أساسا يعني أيضا تشمل حتى موضوع النظافة. يعني هناك كان تركيز لاحظنا في الأيام الأخيرة بالتوازي مع ما يقوم أو تقوم به طواقم البلدية في الشوارع والأرصفة، موضوع النظافة هناك تكثيف في عمل يعني عمال قسم النظافة، هذا جزء أيضا من رؤية خاصة طولكرم بسبب هذا العدوان تأثرت كثيرا بيئيا وغيرها.
5: يعني بالتأكيد أقل ما يمكن أن يقدم أن تكون شوارع البلد وأحياء البلد هي نظيفة، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لمواطننا. كمان هناك في عملية تخضير الشوارع والمناطق الخضراء، وإن شاء الله قريبا سيكون في منظر لائق ومنظر آخر يراه المواطن الكرمي بشوارعه وبالمساحات الخضراء الموجودة هنا. إضافة إلى أنه هاي الشوارع كمان إحنا رايحين نضيف لها بعض المقاعد للمارة يعني والناس بالذات كبار السن إذا أراد أن يستريح يعني يكون في مكان يليق فيه ويليق بعمره وتكريما له أنه يقدر يقعد عليها بشكل مريح وبشكل يعني يكون في تجاوب إيجابي بهذا الموضوع.
2: طب هنا أهمية المشاركة ما بينكم في بلدية طول كرم والمؤسسات تحديدا الرسمية على في مقدمتها وزارة الحكومة المحلي، خاصة وأن طول كرم كما أنت أسلفت أبو طارق أنها عانت من ظروف استثنائية، وبالتالي أهمية الآن دعم هذه المدينة والتعاون مع بلدية طول كرم لتغيير الواقع ومحاولة التعافي من هذا العدوان.
5: يعني بالتأكيد بك على عاتق من مسؤولية بلدية طول كرم التشبيك مع كل هاي المؤسسات الحكومية، وبأكد أنه هناك علاقة طيبة تسود ما بيننا وما بين هاي المؤسسات، ولكن يجب أن يكون هناك في حالة استثنائية لمدينة طول كرم لما تعرض له عبر الاجتياحات المتكررة ونزوح أهالينا من مخيمات، نتمنى أنهم يعودوا إلى مخيماتهم بسلام وبأمن وآمنين بأقرب وقت ممكن، ولكن يجب أن تكون هناك في نظرة من الحكومة اتجاه مدينة طول كرم. أعتقد هذه النظرة يجب أن تكون سريعة ويكون هناك في عدة مشاريع مقدمة من أجل تأهيل وتعبيد وإعادة حيوية مدينة طول كرم ومداخل مدينة طول كرم، وإن شاء الله قريبا سيكون في أخبار سارة بهذا الخصوص.
2: كل الشكر والتقدير لك الأخ نصر فقها على كل هذه الإيضاحات المتعلقة في عملكم في بلدية طول كرم المتواصلة من أجل تحسين واقع حياة أبناء شعبنا هنا في طول كرم المدينة وبقية أحيائها والضواحي والعزب. إذن بالفعل يعني كما شاهدنا دلال وضياء، بلدية طول كرم تعمل وجهود متواصلة ومستمرة، وما زلنا حقيقة نعاين الكثير من العمل في شوارع المدينة ومداخلها، وهذا جزء من عملية تعزيز صمود المواطن من جهة وتحسين الواقع البيئي والجمالي لمدينة طول كرم التي تتضرر وتضررت عمليا بفعل هذا العدوان المتواصل منذ نحو 17 شهرا. عودة إليكم.
1: نعم زميل إيهاب، يعني بركت الجهود التي تسعى إلى تثبيت صمود الفلسطيني على أرضهن، وهذا أقل واجب يقام بحق أبنائنا في كافة المحافظات. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن التغطية مستمرة عبر شاشة تلفزيون فلسطين. يعطيك العافية زميل الضياء.
3: يعطيك العافية دلال، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله يوم السبت القادم، إلى ذلك الوقت دمتم بخير.

المجلس السلامة حكى عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنة حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنة ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقة امنة وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقذائف. اطفال، عندي طفل ناية عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وعمهم حامل بتوم، ما يجينا الا القذائف زي رش المطر علينا. الحمد لله بتدعي انها منطقة انسانية، ما الهم علاقة بالانسانية ولا بالبشر.
1: خد الروح معاك، خد حمزة من قلبي يما، قلبي حمزة.

0: شيء.
1: يا طايق مو تتملى يا أصلاً مجيد. يا زلمة عمرنا الدار هذا حياتنا. والله حياتنا. من دون دار بعيشش الواحد. والله تبهدلنا متنا. إيش نسوي؟ انتكبنا والله انتكبنا. الحياة مش هترجع زي قبل على الفاضي. لسه هنتعذب كتير.

هنا صوت فلسطين. صباح الخير لكم أعزائنا أينما كنتم، صباح مليء بالآمال والأحلام. نبدأ مشوار إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الجمعة الخامس من حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الـFM التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة FM، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة FM، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة FM، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة FM، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة FM. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة.

0: 10 وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة FM. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. وقوله قصدا أي بين الطول والقصر. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الصيام. وفي رواية: هو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. فكان عبد الله يقول: لأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي.
1: عشنا وإياكم لحظات.

0: جيتارة
1: جيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان.

ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا.

من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: الساعة الآن 7 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: سلام الله عليكم سيداتي سادتي، وأهلا بكم إلى النشرة الموجزة. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد 10 مواطنين وأصيب العشرات بجروح جراء قصف طيران الاحتلال المسير مناطق في مدينة غزة خلال 24 ساعة الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال منذ أكثر من عامين إلى 72,956، والإصابات إلى 173,043. وتعقيبا على جريمة الاحتلال في قطاع غزة، قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مجازر جيش الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان. هذا وأضاف فتوح في بيان أن استهداف العائلات داخل منازلها يكشف عقلية الاحتلال الإجرامية التي يتفاخر بقتل النساء والأطفال. في المحافظات الشمالية، استشهد الشاب هيثم عز الدين حميدة 18 عاما برصاص قوات الاحتلال الليلة الماضية خلال اقتحامها قرية بيتين شرق رام الله واحتجزت جثمانه. وكان مستوطن قد هاجم مساء أمس عشرات الأطفال أثناء وجودهم في ملعب قرية شقبة غرب المدينة، ورشقهم بالحجارة ولاحقهم بمركبته. في بيت لحم أصيب 5 مواطنين أمس بردود أثناء اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة غرب المدينة. في نابلس، هاجم مستوطنون مساء أمس مركبات المواطنين بالحجارة في الطريق الواصل بين قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس ومدينة سلفيت. صادق رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الرئيس محمود عباس

0: على النظام الانتخابي للمجلس الوطني لسنة 2026، وذلك بعد اعتماده من تنفيذية المنظمة. وقال بيان الرئاسة إن النظام الانتخابي المصادق عليه يهدف لتنظيم آلية انتخاب المجلس في الوطن والشتات وتعزيز المشاركة الديمقراطية. هذا ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس الوطني في الأول من نوفمبر المقبل، بما يشكل محطة وطنية مهمة لتجديد مؤسسات منظمة التحرير. أطلع الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير فائد مصطفى رئيس الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الجامعة العربية السفير علي درويش على مستجدات القضية الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة. وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجامعات العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. توافق اليوم 5 حزيران الذكرى 59 على نكسة حزيران، والتي أسفرت عن استكمال إسرائيل احتلال بقية الأراضي الفلسطينية والجولان من سوريا وسيناء من مصر بعد حرب دارت بين إسرائيل ومصر وسوريا والأردن عام 67. وتمر الذكرى هذا العام وسط استمرار عدوان الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس المحتلة، والتي تعد امتدادا للنكبة الكبرى عام 48. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أنه من المستحيل حل المشكلة دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وشدد رئيس الروسي في الجلسة العامة للمنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي، شدد على أن توسيع منطقة الصراع قد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة، مؤكدا أن روسيا دافعت دائما عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. في لبنان استشهد 6 أشخاص وأصيب 4 آخرون في غارات متتالية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على بلدتي سحمر ولباية في الإبقاع الغربي وبلدة عبا في النبطية بالجنوب. وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 2 أذار الماضي إلى 3526. وفي ختام الجولة 4 من المفاوضات المباشرة، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل التوصل إلى تفاهمات جديدة تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار ومواصلة محادثات سياسية وترتيبات عسكرية وأمنية بين الجانبين، والعمل على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب نهر الليطاني. ختاما إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. إلى هنا نصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام النشرة الإخبارية الموجزة، قدمناها من صوت فلسطين، قرأتها ميساء أبو عرقوب. بأمان الله.
1: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

صوت فلسطين. الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.

الساعة الآن 8 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، هذا موجز لأهم الأنباء. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهاد وإصابة العشرات بجروح جراء قصف طيران الاحتلال المسير لمناطق في مدينة غزة خلال 24 ساعة الماضية. المجلس الوطني يقول إن استهداف العائلات داخل منازلها يكشف عقلية الاحتلال الإجرامية التي تتفاخر بقتل النساء والأطفال. استشهاد الشاب هيثم حميدة برصاص الاحتلال الليلة الماضية خلال اقتحامها لقرية بيتين شرق رام الله واحتجاز جثمانه. إصابة 5 مواطنين يوم أمس بردود إثر اعتداء الاحتلال جنود الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة في بيت لحم. ومستوطن هاجم أمس عشرات الأطفال أثناء وجودهم في ملعب قرية شكبة في رام الله ورشقهم بالحجارة ولاحقهم بمركبته. كما وهاجم مستوطنون يوم أمس مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين قرية اللبنة الشرقية جنوب نابلس وسلفيت. رئيس اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الرئيس محمود عباس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني لسنة 2026 بعد اعتماده من تنفيذية المنظمة. 59 عاما على نكسة حزيران التي أسفرت عن استكمال إسرائيل احتلال بقيات الأرض الفلسطينية والجولان من سوريا وسيناء من مصر بعد حرب بين إسرائيل ومصر وسوريا والأردن في العام 1967. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن أن بلاده تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أنه من المستحيل حل المشكلة دون قيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس. استشهاد 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين في غارات متتالية لطيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس في الجنوب اللبناني. والولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل يعلنون التوصل إلى تفاهمات جديدة تشمل تنفيذ وقف إطلاق النار ومواصلة محادثات سياسية وترتيبات عسكرية وأمنية بين الجانبين. أخيرا أجواء صافية اليوم وحارة نسبيا في المناطق الجبلية وتكون حارة في بقية المناطق. بأمان الله.
1: صوت فلسطين، نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إذا كان الممات خيرا لنا، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يرويه الفاروق عمر بن الخطاب خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراقبون ما يصدر عنه من أقوال وأفعال وتقريرات، ربما يفعل أحدهم شيئا ويقره الرسول صلى الله عليه وسلم أو يصلحه، فهذا ديدن الصحابة الكرام، لم يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما حوله، يلتفون حوله وينهلون من أخلاقه ومن الدين الذي جاء به. كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده، وإذا برجل قادم إليهم لا يعرفونه، لا أحد يعرف هذا الرجل، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يعرفه منا أحد. والغريب أن هذا الرجل لا يرى عليه أثر السفر، يعني لا نعرفه، ولكنه لا يظهر عليه أنه قادم من مكان بعيد في هذه الصحراء القاحلة ودرجات الحرارة العالية، في شيء غريب لا يرى عليه أثر السفر. فجاء وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الذي أمامه، لكن الصحابة لا يعرفون، فلذلك تجاوب الرسول صلى الله عليه وسلم معه، فقال لما سأله قال له: أخبرني عن الإسلام يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليها سبيلا. فقال الأعرابي هذا الرجل، قال صدقت. أيضا زاد عجب الصحابة، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا عجب آخر. العجب الأول إنه لا يرى عليه أثر السفر رغم أنه ما حد بيعرفه منه، لكن الأمر الثاني سأل سؤال وقال للرسول عليه الصلاة والسلام صدقت، والرسول الصادق الأمين قال له صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم، هنا إشارة أن الرسول يعلم من الذي أمامه، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت تعلم متى الساعة، الساعة علمها عند الله سبحانه وتعالى. قال فأخبرني عن أماراتها، في علامات الساعة لها علامات، أخبرني عن بعض علامات الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة أو الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال لي صلى الله عليه وسلم، لعمر بن الخطاب طبعا، يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أمين الوحي جبريل عليه السلام الذي كان شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، هو جبريل عليه السلام، أمين الوحي جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل، جاء ليعلم المسلمين ويعلمنا أمور ديننا، علمنا ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان ومتى الساعة وأمارات الساعة علاماتها في خلال هذا الحديث الطويل. إذن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الشهادة التي تدخلك الإسلام، هذا جواز السفر، هذه التأشيرة التي تدخلك إلى الإسلام. من قال لا إله إلا الله عصم منا دمه وماله. تصور الإنسان، مجرد أي إنسان غير مسلم، مجرد ما نطق بالشهادتين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. إذن هذا أول شيء يقوله الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى هذا الدين العظيم. والأمر الثاني وتقيم الصلاة، هذه العبادات الشهادتين هي ألفاظ قولية يقولها الإنسان، لابد من أن يتبعها الصلاة، أن تقيم الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة. لذلك لابد من أداء الصلاة وأن نقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. أيضا الزكاة أيها الإخوة الكرام هي عبادة مالية، الصلاة عبادة جسدية، أن تقف وأن تركع وأن تسجد وأن تجلس بين السجدتين، هذه عبادة جسدية. الزكاة عبادة مالية، وتصوم رمضان هذا بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لا أحد يستطيع أن يقيم صيامك، إنك أنت صيامك قوي، صيامك كما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا إذا أنت رحت تخبيت وشربت مي وما حدا بعرف، بس بينك وبين رب العالمين. إذن وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج هو عبادة بدنية ومالية أيضا. هذا هو الإسلام أول شيء، هذه الدرجة الأولى، درجة الإسلام. أما الإيمان هو أن تؤمن بالله، مش بس بالإسلام، هي أعلى من الإسلام. الإيمان أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وملائكته، الغيب احنا ما شفنا الملائكة ولا شفنا الرسل السابقين، لكن احنا نؤمن هذا على ما طلبه الله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. نؤمن بالكتب، بالتوراة والإنجيل، لكن لا نعمل بها، لكن نؤمن بها لأنها من عند الله. نؤمن بالرسل عليهم السلام لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان بهم. واليوم الآخر أيضا، لا نعرف اليوم الآخر، هو غيب بالنسبة لنا، لكن نؤمن باليوم الآخر ونؤمن بالقدر، ما يقدره الله سبحانه وتعالى لنا خير وشر. إذن هذه الدرجة الثانية هي درجة الإيمان. أما الدرجة الأعلى التي يجب أن نحرص عليها هي درجة الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذان أمران، وأنت تقوم بالعبادات لله سبحانه وتعالى، صلاة وصيام وزكاة وحج والشهادتين، تقولها وتفعلها كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. طبعا سنرى الله، لكن إن شاء الله في الجنة، الآن لا نرى الله، لكن نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم بإذن الله، أن يرزق كل السامعين رؤية

الإحسان أن تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل أحوالك. لذلك إذا مت فإنك تموت على الإيمان، تموت على التقوى، تموت والله سبحانه وتعالى راض عنك، لأن الذي يستشعر أن الله يراه أو أنه يرى الله لا يعصي الله، لا يفعل الفواحش، لا يرتكب المعاصي ولا الآثام، لا يظلم، لا يحقر أخاه المسلم، لا يخذل أخاه المسلم. إذن أيها الإخوة الكرام، ما أحوجنا إلى أن نكون من المحسنين في كل أحوالنا، في كل عباداتنا. الله سبحانه وتعالى يرانا، يرانا، إن لم نكن نراه فالله يرانا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أقرب إلينا من حبل الوريد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء تفعله أو تقوله الله سبحانه وتعالى يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلذلك إذا كان الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وأن الله يراه وأن الله يسمعه، كيف يعصي الله؟ الكلمة التي سيتكلمها هي في كتاب عند الله سبحانه وتعالى. لذلك المجرمين بتفاجئوا، هذول ما كانوا عندهم إيمان أن الله يراهم، فلذلك لما استلموا الكتب قال الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وما ربك بظلام للعبيد، الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. الظلم في الدنيا، لكن عند الله لا ظلم، لا ظلم اليوم. لذلك في الحديث القدسي قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرمه فيما بيننا وطلب منا ألا نظلم. أيضا أيها الإخوة الكرام، من أسئلة جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أخبرني عن الساعة، متى تقوم القيامة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أجاب جبريل عليه السلام، قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أنت ولا أنا ولا أحد يعلم متى الساعة الخمس التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وردت في سورة لقمان الحكيم، قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. خمسة أمور هي بعلم الله، لا أحد. ربما يقول البعض أن الأمطار، هناك الأرصاد الجوية وتقول أن هناك أمطار، نقول هذا توقع، لكن الساعة والغيث وما في الأرحام من الذكور والإناث والكسب ماذا تكسب غدا وبأي أرض تموت، كلها بعلم الله، ليست بعلم أحد. إذن لا أحد يستطيع ولا أحد يعرف متى الساعة. فقال له: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاول.

يعطلون في البنيان. هذه علامة أو علامات من علامات قيام الساعة تدل على العقوق، وما أكثر العقوق في أيامنا هذه، سواء كان عقوق الوالدين أو غيره. يعني لا أحد يحفظ الأمانة، ولا أحد يحفظ الجميل للناس. وأهم هؤلاء هو أمانة الله سبحانه وتعالى ودينه، وبعد ذلك وبالوالدين إحسانا. مطلوب منا أن نحافظ على بر الوالدين. إذا أصبح بر الوالدين نادرا فهذا من علامات الساعة. قال: من يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالآباء والأمهات. إذن هذا الحديث أيها الأخوة الكرام الذي جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ديننا أمر في غاية الأهمية، بين لنا الإسلام والإيمان والإحسان، وأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي بها ندخل الإسلام وبها نلقى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. كان معكم الشيخ عبد الله حرب، ومن الهندسة الإذاعية صبحي عكاشة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحاً في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، هذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، شهيدة ومصابون في قصف الاحتلال على خان يونس فجر اليوم. الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشاب حميد الذي ارتقى يوم أمس برصاص الاحتلال في بيتين شرق رام الله. 59 عاما على نكسة حزيران. وستة شهداء في لبنان، والرئيس الأمريكي يؤكد إحراز تقدم بالمفاوضات. إلى الأنباء بالتفصيل. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهدت المواطنة بشرى هاني البراهمة 18 عاما وأصيب 15 آخرون فجر اليوم في قصف الاحتلال على خان يونس. وكان قد استشهد يوم أمس 10 مواطنين وأصيب العشرات بجروح بقصف طيران الاحتلال المسير لمناطق في مدينة غزة. وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء العدوان منذ أكثر من عامين إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043 إصابة. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مجازر جيش الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان. وأضاف فتوح في بيان أن استهداف العائلات داخل منازلها يكشف عقلية الاحتلال الإجرامية الذي يتفاخر بقتل النساء والأطفال. في المحافظات الشمالية، استشهد الشاب هيثم عز الدين حميدة 18 عاما برصاص الاحتلال ليلة الماضية خلال اقتحامها لقرية بيتين في رام الله واحتجزت جثمانه. وكان مستوطن قد هاجم مساء أمس عشرات الأطفال أثناء وجودهم في ملعب قرية شقبة غرب المدينة ورشقهم بالحجارة ولاحقهم بمركبته. كما وهاجم مستوطنون فجر اليوم مركبات المواطنين ورشقوهم بالحجارة على الطريق المؤدية لقرية قصرة وعلى مفارق بلدة عقربة شمالا وعند مفترق زعترة جنوب نابلس. وفي بيت لحم مصيب 5 مواطنين بردود إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة غرب المدينة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 مواطنين من بلدة إبروقين في سلفيت وأربعة من شرق نابلس. صادق رئيس اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الرئيس محمود عباس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني للعام 2026، وذلك بعد اعتماده من تنفيذية المنظمة. وقال بيان الرئاسة أن النظام الانتخابي المصادق عليه يهدف لتنظيم آلية انتخاب المجلس في الوطن والشتات وتعزيز المشاركة الديمقراطية. هذا ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس الوطني في الأول من نوفمبر المقبل، بما يشكل محطة وطنية هامة لتجديد مؤسسات منظمة التحرير. 59 عاما على نكسة حزيران التي أسفرت عن استكمال إسرائيل احتلال بقية الأرض الفلسطينية والجولان من سوريا وسيناء من مصر. تقرير شادن الرماوي.
1: في 5 من حزيران يونيو عام 67

0: شهدت المنطقة العربية حربا نكسة، ورغم أن هذه الحرب لم تستمر سوى 6 أيام فإن آثارها ما زالت حاضرة في حياة أبناء شعبنا حتى يومنا هذا. فبعد انتهاء الحرب احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب أراض عربية أخرى. وبالنسبة لشعبنا لم تكن النكسة مجرد حدث عسكري أو سياسي، بل شكلت محطة مؤلمة غيرت حياة آلاف العائلات. فقد اضطر الكثير من أبناء شعبنا إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم والنزوح بحثا عن الأمان، معتقدين أن غيابهم سيكون مؤقتا، إلا أن السنين مضت وما زال كثيرون يحملون مفاتيح بيوتهم وذكريات مدنهم وقراهم التي هجروا منها، كما فقدت عائلات كثيرة مصادر رزقها واستقرارها، وتفاقمت معاناة اللاجئين الذين كانوا أصلا يعيشون أثر النكبة عام 48. لقد تركت النكسة جرحا عميقا في الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط بسبب فقدان الأراضي والمنازل، بل أيضا بسبب ما رافقها من قصص إنسانية مليئة بالألم والفراق والخوف. فهناك أطفال كبروا بعيدا عن مدنهم الأصلية، وعائلات تفرقت بين المخيمات والدول، وأجيال ورثت حكايات التهجير والانتظار. وتبقى ذكرى النكسة مناسبة لاستحضار معاناة شعبنا وتاريخه، والتأكيد على حقه في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وعلى أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة.
1: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أنه من المستحيل حل المشكلة بدون قيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس. وشدد الرئيس الروسي في الجلسة العامة للمنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي على أن توسيع منطقة الصراع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. في لبنان استشهد 6 أشخاص وأصيب 4 آخرون في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على بلدتي سحمر ولباية في البقاع الغربي وبلدة عبا في النبطية بالجنوب. وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 2 آذار الماضي إلى 3526. وفي ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل التوصل إلى تفاهمات جديدة تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار ومواصلة محادثات سياسية وترتيبات عسكرية وأمنية بين الجانبين، والعمل على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب نهر الليطاني. أخيرا في هذه النشرة، يكون جو اليوم صافيا بوجه عام وحار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون جو صافيا بوجه عام وبارد نسبيا في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية. من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع. صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم أرض زرع. نتشارك المعارف وننقل الخبرات ونستضيف أصحاب الريادة والاختصاص. نطرح قضايا المزارعين ونقدم حلولا عملية مع المهندسة الزراعية ضحى عابدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي أرض زرع. في هذه الحلقة نتنقل بين المناحل وحقول الخضار والبساتين وحظائر الأغنام وأشجار الزيتون، لننقل الخبرة والمعرفة الزراعية من أهل الاختصاص إلى كل مزارع ومهتم بالشأن الزراعي، ونستمع إلى تجارب ميدانية تؤكد أن التخطيط السليم والعمل الدؤوب هما مفتاح النجاح في القطاع الزراعي. لكل قطاع رزنامته وعملياته التي تسهم في الحفاظ على الإنتاج وتحسين جودته، ويحمل شهر حزيران العديد من الأعمال والمهام الزراعية التي تتطلب المتابعة والاهتمام. في حلقتنا لهذا اليوم أهم التوصيات والعمليات الزراعية التي ينصح بها النحالون خلال شهر حزيران للحفاظ على قوة الطوائف وتحسين الإنتاج. الرزنامة الزراعية لمحاصيل الخضار وأبرز الأعمال الزراعية الواجب متابعتها خلال هذا الشهر. تجربة ميدانية في استثمار المساحات الزراعية وتنظيم الإنتاج وفق احتياجات السوق. أهم العمليات الزراعية الموصى بها في البستنة الشجرية خلال شهر حزيران. وأيضاً أبرز الممارسات والإرشادات المتعلقة بتربية الأغنام والعناية بها خلال هذه الفترة. وأيضاً سنكون مع الرزنامة الزراعية لبساتين الزيتون وأهم التوصيات الفنية الخاصة بهذا القطاع الحيوي. مستمعينا الكرام، نبدأ أولى محطاتنا الزراعية من بين خلايا النحل، حيث نتعرف إلى أهم العمليات والتوصيات التي يقدمها النحال الريادي أسامة نعيرات من بلدة ميثلون بمحافظة جنين للنحالين خلال شهر حزيران، ولكن بعد فاصل قصير.

0: عودة لكم من جديد مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في أولى فقرات برنامج أرض وزرع. نستمع وإياكم إلى النحال الريادي أسامة نعيرات ليتحدث عن أهم العمليات الزراعية التي ينفذها في مناحله خلال شهر حزيران وأبرز التوصيات التي يوجهها إلى النحالين خلال هذه الفترة لضمان استمرار قوة الطوائف وجودة الإنتاج.
1: طبعاً هون إحنا في شهر 6 أخت ضحى هو شهر ذروة نشاط النحل في معظم مناطق فلسطين، لهيك تتمركز الأعمال على إدارة القوة والإنتاجية للطائفة مثل إنتاج العسل ومحافظة على صحة النحل في هذه الفترة الحرجة. هذه الفترة اللي ممكن إنها تكون هي بمثابة مفترق طرق ما بين النجاح والفشل في الإنتاج أو في عدم الإنتاج، لهيك هذه الفترة هي تعتبر من الفترات الحرجة اللي لازم يكون النحال فيها جاهز وعلى دراية تامة وعلى معرفة وقدرة على التنفيذ وإدارة المخاطر وإدارة المرحلة حتى يكون قادر على التعامل مع نحله ومع منحله وإنتاجيته وموسمه. لهيك من أهم الأعمال النحلية اللي لازم يكون فيها النحال هذه الفترة أهم شيء توفير التظليل وتوفير مياه الشرب النظيفة للنحل اللي ممكن تكون هي عامل جذب وعامل طرد للنحل، توفيرها وعدم توفيرها في هذه الفترة ممكن برضو يكون في لها تأثير على المحيط وعلى الجيران ربما في بعض المناطق. ممكن انه يستخدم التضليل في اما يحط في ظل بنسبة 70% 90% او في بعض الاعمال اللي بنكون فيها في اغلب السنوات هو دهان غطاء الخلايا بالشيد او الدهان الابيض لعكس اشعة الشمس وعدم المساعدة على امتصاصها علشان نبرد على الخلية. وكان هناك عندنا دراسات على موضوع انه كيف الفرق بين الخلايا المدهونة في الابيض غطيها والخلايا الغير مدهونة. ومن اهم الاعمال برضو خلينا نكون شوي دقيقين اللي هو فحص دوري لخلايا النحل ما بين 7 إلى 10-12 يوم والتأكد من وجود الملكات ودلالات وجودها ووجود البيض وفحص الحضن وكثافتها مع مراقبة كميات توفر حبوب اللقاح وكميات تدفق حور الرحيق. وتحديدا انه هذا شهر 6 هو من الشهور المميزة عندنا في فلسطين هو شهر العسل تحديدا لانه هذه الفترة هي شهر انتاج العسل الصيفي او خلينا نقول العسل الشعبي المعروف عندنا في فلسطين الطبيعي عسل الرباط او الفكوع. ولا ننسى انه احنا في هذه الفترة بما انها فترة جمع العسل التركيز على ضغط قش الحضني وضغط الخلايا من الأسفل لإنتاج أكبر كمية من العسل وتعويضها تعويض التوسع في الحضني لإنتاج كميات أكبر من العسل. هذه الطريقة بنلجأ لها في حال كان هناك تأخر في الجمع وكان هناك توسع في كبير في عش الحضني. لذلك إحنا ما بدنا حاليا كثير حضني لفصل الصيف إلا في حال كان هناك توجه من النحال للتوجه في نحله إلى الأغوار لإنتاج عسل الصدر الصيفي. ولا ننسى أهمية مراقبة الفاروة المدمرة واختيار أقل ما فيها دورات قياس الإصابة أقل تعديل وفحص حظنة الذكور واستخدام المصائد الحيوية أو مكافحة الفاروة بطريقة طبيعية وتسجيل مستويات الإصابة فيها للاستعداد لعلاجها بعد القطاف. طبعا هذه الفترة هي فترة ذهبية وفترة مناسبة لموضوع اللي هو إنتاج تسجيل وتدوين إنتاجيات الخلية أو خلايا النحل وتقييم أداء الملكات وتوثيق الحالات اللي صارت عنا خلال الفترة الماضية. هذه الفترة هي اللي بنحدد فيها كديش كان إنتاجية كل خلية وممكن أنه يكون في عنا عملية الانتخاب من ضمن هذه الفترة لأنه ما يهم النحال الفلسطيني أو أي نحال في العالم هو كميات الإنتاج اللي بتنتجها الخلية أو السلالة حتى يعتمدها كسلالة قياسية ممكن يعتمد عليها في الإنتاج مستقبلا. هذه الفترة من الفترات المهمة لا ننسى مراقبة النحل بشكل مستمر عدم الغياب عن النحل لفترات طويلة وأيام طويلة. كان هذا الموسم عندنا حالة تسمم ل 35 خلية في الأغوار نتيجة غياب عنهم لمدة أسبوع، فلو كان في عندنا زيارة دورية لهذا المنحل ما كان تعرضنا لهذه الحالة من التسمم. كان عندما أنه كان في بداياته لا كنا أقل ما فيها احتوينا الموقف ونقلنا النحل. التركيز على سلامة النحل وصحة النحل شيء ضروري جدا. بالإضافة أختنا أنه لازم إحنا كنحالين لما يكون عندنا طرود مش متوفر فيها يعني صفات الطرود الجامعة للعسل خلينا نقول طرود ضعيفة في هذه الفترة التوجه على تقسيمها إما في ملكات ملقحة أو ما زال عندنا هناك فرصة ذهبية للتلقيح الطبيعي. فالتلقيح الطبيعي هذه الفترة ما زال مستمر والآن إحنا نقوم مثلا في مناحلنا في إنتاج الملكات ضمن نويات معينة. فبالحالة هذه إحنا قمنا على توفير كميات أكبر من الطرود والتعويض من الفاقد خلال الفترة الماضية والتجهيز للتعويض للفاقد خلال فترة الصيف، لأنه لابد أن يكون عندنا فاقد خلال فترة الصيف، وتحديدا أنه في عندنا هذه الفترة انتشار لكثير من الأمراض مثل الفاروة ومشاكل الحضني، في بعض المناطق انتشرت هذه الآفات، فلذلك التركيز على علاجها والتعويض بطرود جديدة شيء مهم جدا، بالإضافة إلى إنتاج الملكات. إنتاج الملكات الآن فرصة ذهبية للنحال اللي عنده قدرة على الإنتاج طبعا، بالإضافة إنه في عنا إحنا تنوع للمصادر الرحيق في فلسطين. فالآن بعد انتهاء موسم الجبل الصيفي أو الرباط في فلسطين، هناك توجه من كثير من النحالين لإنتاج عسل الزحيف من مناطق رام الله أو مناطق الجنوب، مناطق الخليل وبيت لحم وسعير. لذلك تجهيز الخلايا بطريقة صحيحة وتغذيتها وتقديم العجائن لها قبل توجيهها إلى المراعي الجديدة، لأن المراعي الصيفية بتكون قاسية على النحل في الإنتاج. احنا بناخذ عسل لكن في المقابل بنخسر كميات كبيره من النحل، لذلك احنا لازم نهتم فيها بشكل كبير او انه نقسم النحل حسب اتجاه النحال او حسب توجهه. واهم شيء بنيجي لموضوع قطاف العسل، بعد ملاحظاتنا ومراقباتنا للموسم وللمرحة وللظهور في المنطقه ولفحص يدوي للخلايا وللعسل ولمجموع العسل داخل الخلايا مباشرة بعد التأكد من انتهاء موسم الفيض، التوجه لقطاف العسل وتخزينه والتأكد من نضوجه وأنها تكون نسبة الرطوبة فيه مناسبة للتخزين التي تقل عن 18% حسب نظام ومقاييس العمل المعمول فيها بفلسطين. طبعا بعد عملية القطاف في عنا إحنا بعض المتبقيات اللي لازم إحنا نستغلها ونستثمرها، مثل متبقيات الشمعية اللي بتكون نتيجة عمليات الفرز والبراويز التالف شمعها، لازم نقوم على تدويرها والاهتمام فيها والاهتمام بمخلفاتها وعدم رميها، ربما تشكل في لحظة من اللحظات عامل من عوامل أمراض النحل أو مسبب لأمراض النحل، بالإضافة يمكن أن استغلالها واستغلال شمعها واستغلال الصافي من شمعها وبيعه للكريمات والصوابين واستخدامه لكثير من المنتجات أو المستحضرات الطبية والتجميلية. طبعا والأهم من ذلك بعد القطاف مباشرة تقديم التغذية كما ذكرنا مسبقا، تقديم التغذية التعويضية للنحل بكميات منتظمة وبكميات غير مركزة عالية جدا، لأنه في حالة صيف والصيف بحاجة لرطوبة النحل داخل خلاياه، لو كانت بفارق واحد لواحد لواحد كويس خلينا نقول حسب النظام المعمول فيه عالميا، هناك بعض الاجتهادات في نسب مختلفة، لكن احنا في واحد لواحد بنقدم التغذية السكرية للنحل. وأهم من شيء أهم شيء التوجه لوزارة الزراعة قبل القطاف وتقدير كميات الإنتاج في المنحل وبعد القطاف مباشرة، وبعد أن يكون العسل قد ارتاح خلينا نسميه بالعامية في المناضج، دعوة وزارة الزراعة ومندوبي الزراعة في المنطقة لأخذ عينات وفحصها في مختبرات وزارة الزراعة والمختبرات المتفق عليها مع الوزارة، عشان احنا بالحالة هذه ناخذ عسل درجة اكسترا كما تعودنا او ناخذ درجة عسل درجة اولى ونقدمه للمستهلك مختوم وموثق من وزارة الزراعة. طبعا بشكركم مرة ثانية مستمعين الكرام واضحى تحياتي اليك ولجميع نحالينا ومزارعنا الفلسطيني اينما كان وتواجد.
0: لازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع، ومن المناحل التي تستفيد من تنوع الغطاء النباتي ننتقل إلى الحقول الزراعية ومحاصيل الخضار، حيث يحتاج المزارعون خلال شهر حزيران إلى متابعة العديد من العمليات الزراعية لضمان إنتاج وفير وجودة أفضل. وفي هذا السياق نستمع إلى توصيات المهندس المختص محمود دروبي من دائرة الخضار في الإدارة

0: أهم الأسمدة اللي بنركز عليها بهالفترة هي البوتاسيوم والكالسيوم، لأنها بتزيد من صلابة الثمار، بتزيد من جودة الثمار، وبالتالي راح تقلل عنا الإصابة بالأمراض الفسيولوجية، خاصة اللي هو مرض العفان الزهري. الموضوع الثالث نحكي عنه الآفات الزراعية. مع ارتفاع الحرارة بنشوف زيادة من نشاطة الذباب البيضاء والتريبس، وهم حشرتين هم العناكب والتوتا ابسوليوتا. لذلك احنا لازم ننصح المزارعين بالكشف الدوري داخل الحقل والتدخل المبكر عند ظهور الإصابة حتى ما تنتشر وتسبب خسائر أكبر. بالإضافة لذلك نستخدم المصائد الملونة أو المصائد الفرمانية، زل جميع الأعشاب حول البيت البلاستيكي. نحكي عن التهوية في البيوت البلاستيكية. التهوية خاصة أنه تكون درجة الرطوبة عالية جدا في هذا الوقت من السنة، عشان هيك لازم نفتح الجوانب، نفتح الشبابيك، نقلل من النباتات ونتخلص من الأوراق المصابة لحتى تزيد التهوية داخل البيت. بالنسبة للزراعة المكشوفة، من المهم متابعة الأعشاب أول بأول، لأنها هي اللي بتنافس المحصول على الماء والغذاء. وبالنهاية دائما نأكد أنه مرور المزارع اليومي على أرضه هو أفضل وسيلة لاكتشاف أي مشكلة ببدايتها. يعني حتى لو المزارع ما عنده أي شغل، مروره على أرضه بخليه يكتشف المشكلة قبل بدايتها، سواء كانت آفة أو مرضها أو نقص عنصر أو أي مشكلة بالري. نتمنى السلام لمحاصيلكم وموسما زراعيا ناجحا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. بينما تشكل التوصيات الفنية أساس النجاح الزراعي، تبقى التجارب الميدانية خير دليل على أهمية التخطيط وحسن الإدارة. ومن هذا المنطلق نتوقف عند تجربة المزارعة النشيطة سحر كعابنة، التي نجحت في تنظيم عملها الزراعي واستثمار أرضها بما يتناسب مع احتياجات السوق. فلنستمع وإياكم.
2: أنا المزارعة سحر كعبنة من بلدة العوجة. بحييك أخت ضحى على استضافتي في برنامج أرض وزرع، وبحيي جميع مستمعينا. أنا أملك بيت بلاستيكي بقوم زراعته في فصل الشتاء بموسم الخيار، وبعد انتهاء الموسم طبعا بستبدله بزراعة الملوخية. فباستثناء هاي السنة حبيت أريح الأرض، فعملت على تنظيفها وحرثها والتسميد الحيواني، وبهيئها للتعقيم الحراري خلال الشهر القادم لتهيئتها في فصل الشتاء لزراعة طبعا موسم الخيار. فهي في هذه الفترة انه ما فيش زراعة بالبيت البلاستيكي، فاستغليت الارض المكشوفة لزراعة الملوخية. طبعا بالنسبة لتريح ارض البيت البلاستيكي بتختلف من مزارع لمزارع. في مزارعين بزرعوا دورة واحدة، في دورتين، في منهم ثلاث دورات. انا بالنسبة لي كانت دورة واحدة اكتفيت فيها، كان انتهاء الموسم بشهر 3. يعني تقريبا مدة تريح الأرض بتكون من خلصنا الإنتاج لنظفنا الأرض وريحناها للتعقيم الحراري لوقت الزراعة بفصل الشتاء، بتكون المدة تقريبا 5 شهور. بوجه رسالة للسيدات المزارعات إنه مش شرط يكون عندك أرض واسعة مكشوفة، ممكن تستغلي دائرة البيت البلاستيكي، ممكن تستغلي حديقة البيت تزرعيها، حتى لو تستغلي الإطارات إحواض تزرعي فيهم، دائرة الشجر المثمر. يعني استفيدي قدر المستطاع من الأراضي المكشوفة إنك تزرعيها، في حال إنه مش موجود زراعة راح تزرعي بالبيت البلاستيكي. بشكركم جميعا على استضافتي، وبشكرك أخت ضحى وجميع مستمعينا، وبوجه برضو تحية لجميع السيدات المزارعات.
1: لازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. تؤكد هذه التجارب أن استثمار الأرض بالشكل الأمثل يحتاج إلى معرفة دقيقة بمواعيد العمليات الزراعية ومتطلباتها، سواء في المحاصيل الحقلية أو الأشجار المثمرة. لهذا ننتقل الآن إلى البسنة الشجرية مع المهندس خلدون غضبان من دائرة البسنة الشجرية في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، والحديث عن الرزنامة الزراعية وأهمية العمليات الزراعية في بساتين البسنة الشجرية. فلنستمع وإياكم.

من خلال برنامج أرض وزرع بدنا نقدم بعض الإرشادات والعمليات الزراعية الضرورية في هاي الفترة المهمة في قطاع البسن الشجرية. هذا الوقت من السنة هي تعتبر بداية موسم وبداية العمليات، خلينا نقول، لأنه إحنا كنا في فترة الشتاء أو ما بعد الشتاء هي بتكون فترة سكون للأشجار بشكل عام. إحنا هسا بنكون ببداية الموسم وبكون بداية الإزهار والعقد والإثمار وكل العمليات اللي بتحتاجها طبعا بشكل عام. أول إشي نجهز الحقل، بدنا نهيئه. إذا كان في عندي بقايا أعشاب جافة، كان عندي بقايا من التقليم، كل هذا أنا بدي أعمل له تنظيف، بالإضافة أتفقد شبكة الري الموجودة عندي في الحقل، والبدء بعملية الري. كل مزارع بحط البرنامج الري اللي بتعلق في المحصول عنده وأساس بلش هو بعملية الري. طبعا هي برضو أهم شيء برضو في عملية الري نقطة مهمة جدا بنركز عليها، عملية تنظيم الري. نيجي لموضوع الأشجار في الحقل، ممكن يكون عندي أنا عين أشتال جديدة، ممكن يكون عندي أشتال كبيرة وأشتال عمر وسط. يعني الأشتال المزروعة حديثا طبعا بدي احافظ على الري تبعها لانها ما بتتحمل بهاي الفترات، بدي ابلش اروي فيها وانظم بالري فيها مع عدم زياده كميات الري. في بعض الاشتال المزروعه حديثا اللي هي الاشتال الصغيره اللي ما هي ما بين سنه وسنتين، هاي ما بتتحمل اللي هي ارتفاع درجات الحراره، بدي اضطر اعملها معامله خاصه، مثلا في الاشتال الشبه الاستوائيه اللي هو محصول الافوكادو مثلا، اشتاله هي شوي حساسه لارتفاع درجات الحراره، فبذلك فهي بتحتاج لبعض الاجراءات مثل انه مثلا الف حواليها خيش، اكون بعمليه تشييد على الشجره في شيد معين على اساس اخفف درجات الحراره عنها واحميها، لانه ممكن يعني انه يعرضها للنشفان والموت وافقدها. بالنسبة للأشجار الكبيرة أنا بقدر أعمل عملية اللي هي وهي عملية مهمة جدا دائما إحنا بننصح فيها، وهي أصلا بتبلش بشهر 4 و5 طبعا، اللي هي عملية دهان بوردو أو دهان محلول بوردو اللي هو بتكون من الشيد أو الكلس والجنزارة، وبضيف عليهم مركب مبيد نحاسي. طبعا الخلطة كاملة 100 ل 5 ل 1 حسب التركيب، وبقوم بدهان السيقان على أساس أنا هاي لها فوائد عظيمة في الحقل عندي، حيث أنها بتحمل الأشجار من الحشرات والحفرات وبتحميها من برضو الأمراض الفطرية كالأشنات اللي احنا بنحكي لها في العامية الخضرام. بهاي الفترة طبعا هي تبدأ دورة حياة الآفات وبتبدأ دورة حياة الأمراض كذلك الأمر، لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة توفر الظروف المناسبة. فبهاي الحالة أنا بدأ أقوم بعملية المراقبة، مراقبة دائمة في الحقل حساس أقدر أسيطر على الأمراض والآفات منذ بدايتها. وضمن البرنامج أصلا اللي حاطه المهندس في الحقول، المهندس المشرف بكون في المنطقة، بكون في رش وقائية دائما في هاي الفترة، رش وقائية للثمار منعقدة حديثا على أساس تحمينا من بعض الآفات اللي بتتكرر في هذا الوقت، مثل ذبابة البحر المتوسط أو ذبابة الثمار، مثل ليف ماينر أو صانعة الأنفاق اللي بتكون بتصيب الأوراق طبعا، مثل العناكب وباقي الأمراض طبعا، هاي آفات وباقي الأمراض التانية، أساس أنا أكون أجهز حالي للوقاية منها وما أتعرض لها بعد الوقوع في المشكلة، أنه تصبح المشكلة حلها صعب وممكن أنه أخسر المحصول وأخسر الثمار المنعقدة حديثا وممكن أنها تسقط وأخسر كل محصولي. بالنسبة لمرش المبيدات طبعا في عنا أهم نقطة هي الالتزامات بالمواعيد التزام بالفترة الأمان، وعندنا كمان وأهم نقطة هي عدم الرش بفترات ارتفاع درجات الحرارة. أيضا للتغذية الشجرة بهاي الفترة هي في عندها ثمار منعقدة حديثا، معناته هي جاي بدها مخزون غذائي يكون مخزن بطريقة منيحة بحاجة لتغذية. فهاي الفترة بشكل عام نضيف اللي هو السماد المتوازن، متوازن التركيبة له عدة تركيبات، وفي بعض المحاصيل طبعا اللي بتحتاج حاليا مثلا زي البورون زي الحديد بالرش أو بإضافته من خلال التسميد. فحسب المحصول طبعا بدنا ننتبه لبرنامج الري عنا ونراقبه أيضا، وحسب المواعيد وحسب المهندس المشرف على المحصول. هناك في محاصيل برضو يعني بتختلف شوي طبيعتها عن نموها عن في القطاع البستني، وهو تابع للبستني أصلا، هو

0: زي محصول العنب مثلا، طبيعة نموه بتختلف. بهاي الحالة أنا في محصول العنب وبحاجة إن أقوم بعملية بهاي الفترة، عملية التقليم الأخضر، تفتيح الشجرة، بعملية اللي هو تنزيل القطوف وتهويتها، ومراقبة طبعا برضو زي ما حكينا الآفات والأمراض فيها للسيطرة عليها. إحنا هيك بنكون يعني أجملنا العمليات الزراعية بشكل عام بهاي الفترة بقطاع البستنية، زي ما حكينا فترة مهمة. نشكركم على برنامجكم الرائع، وشكرا لكم، وندعو لمزارعينا بالتوفيق.
1: لازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. وإذا كانت الأشجار المثمرة تحتاج إلى رعاية ومتابعة مستمرة خلال هذا الشهر، فإن الثروة الحيوانية بدورها تتطلب إجراءات وممارسات تضمن صحة القطيع وتحسين إنتاجيته. للتعرف أكثر حول أهم العمليات الزراعية في حظائر التربية في الأغنام، نستضيف معنا المهندس الزراعي مجدي إبشارات من مديرية زراعة طوباس. مهندس مجدي، أهلا وسهلا فيك في برنامج أرض الزرع.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا.
1: حول أهم العمليات الزراعية اللي بتنصح فيها الإخوة المزارعين في حظائر التربية في الأغنام خلال شهر حزيران، تفضل.
2: بداية، من المعروف أن موسم التزاوج والتناسل الطبيعي في الأغنام بيبدأ عادة من شهر أيار ويمتد لغاية شهر تشرين الثاني، طبعا وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكذلك نتيجة طول ساعات النهار. من هنا لابد من التركيز على بعض المتطلبات أو العمليات الزراعية التي لابد من القيام بها من خلال المزارع. أولى هذه العمليات باختيار الأغنام السليمة الخالية من الأمراض، وخاصة الأمراض المسببة للإجهاض. من المعروف أن هناك أمراض كثيرة مسببة للإجهاض تؤدي إلى خسائر كبيرة في المواليد وارتفاع نسبة النفوق لدى المواليد. وكذلك اختيار الأغنام من حيث درجة السمنة، بحيث أن لا تكون هذه الأغنام سمينة بدرجة كبيرة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى عملية صعوبة الميلاد ومشاكل في خلال عملية الولادة، وأن لا تكون هذه الأغنام كذلك هزيلة وضعيفة، بحيث كذلك ينعكس سلبا على عملية التوقيع وعملية التزوج. النقطة الثانية، لابد من مقاومة الطفيليات الخارجية والداخلية للأغنام، خاصة بعد عمليات جذع الصوف والتي معظم المزارعين قد قام بها خلال شهر أيار الماضي. عملية اختيار الكبش، لأنه معروف أن الكبش يشكل 50% من القطيع، بمعنى أن الكبش يورث 50% من الصفات للمواليد. طبعا اختيار الكبش بحيث أنه يكون الكبش خالي من الأمراض، خاصة الأمراض المسببة للأجهاض والتي تنتقل طبيعيا للمواليد أو خاصة العبورات. هذا يتطلب انه يكون الكبش يعني مطعم في دائرة البيترة، وهناك تطعيمات وجدول دوري للامراض المسببة للاجهاض متبع في دائرة البيترة. كذلك لابد من عملية استبدال الاغنام والاحلال، بمعنى انه يقوم المزارع باستبدال الاغنام الغير جيدة في القطيع والتي يعني انتاجيتها متدنية من المواليد، وكذلك انتاجيتها متدنية من الحليب، واستبدالها بعبورات جيدة، إما أن تكون هذه العبورات من المزرعة نفسها أو أن تكون يعني من خارج المزرعة، بمعنى أن يكون المزارع قد اشتراها من مزارع أخرى. ويفضل أن تكون هذه العبورات يعني مطعمة ضد الأمراض المسببة للإجهاض، وخاصة مرض الحمى الموطية ومرض الكيو فيبر، التي يعني تشكل خسارة كبيرة لدى المزارعين من حيث نفوق المواليد قد تصل إلى 25% في معظم القطاع.
1: نعم، إذا المهندس تحدثنا حول اختيار الأغنام والكباش وأيضا مكافحة الطفيليات وعملية الاستبدال، هل من إجراءات أخرى وعمليات زراعية بتوصي فيها الإخوة مربي الأغنام؟
2: طبعا هناك عمليات أخرى لابد منها، اللي عمليات قيام الدفع الغذائي، عملية قيام المزارع بعملية الدفع الغذائي للأغنام المراد إدخالها في التزاوج، بمعنى أنه يقوم المزارع بزيادة العليقة المقدمة للأغنام بمعدل 200 إلى 300 جرام من العلف الجيد للأغنام المراد إدخالها في التزاوج. ويفضل أن المزارع يقوم باستخدام العلائق المركزة، من المعروف أن معظم المزارعين لدينا يستخدموا الخلطات العلفية الشعبية، والتي عادة تكون يعني تفتقر للعناصر الغذائية المطلوبة واللازمة لموسم التناسل. ويفضل عادة استخدام الخلطات العلفية المتوازنة والتي يتم إعدادها من قبل مصانع العلاف، بحيث أن تكون هذه الخلطات مدروسة وتوفر جميع الاحتياجات

0: اللازمه للاغنام. طبعا من المعروف ان المزارعين يعني بيقوموا في خلال موسم التزاوج بطريقتين، اما الموسم الطبيعي وهو عمليه ادخال الكبش القطيع بشكل عشوائي، واما استخدام الكباش، طبعا استخدام الاستنجات والهرمون. طبعا في المزارع المغلقه معظم المزارعين يقوموا بعمليات تنظيم القطيع، وهذه النقطة أساسية في إدارة المزرعة والتي لابد من التركيز عليها بشكل كبير. طبعا إدارة القطيع بمعنى أن يكون هناك مجموعات للأغنام يتم إدخالها على كل كبش، بمعنى أنه التخصيص من 15 إلى 20 رأس لكل كبش، وليس إدخال أكثر من كبش على نفس المجموعة، وذلك لضمان تسجيل الإنتاجية الجيدة لكل مولود لكل كبش من أجل تجنب حدوث الأمراض المسببة للإجهاض. وهناك أمراض أخرى تورث من خلال عملية التزاوج، وخاصة مرض الإسكريبي والذي أصبح يشكل يعني عائق كبير لدى المزارعين ويشكل خسارة كبيرة عند المزارعين.
1: نعم، إذن يعني نقاط مهمة أفادت فيها المستمعين ومربي الغنم مهندس مجدي بشارات من مديرية زراعة طوباس. أشكر تواجدك معنا في برنامج أرض وزرع، يعطيك العافية.
0: شكرا لك.
1: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. بعد أن تعرفنا إلى أبرز التوصيات المتعلقة بالنحل والخضار والبستنة الشجرية والأغنام، نصل إلى بساتين الزيتون لنستعرض معكم الرزنامة الزراعية الخاصة ببساتين الزيتون. يعد شهر حزيران من أهم الفترات لمكافحة ذبابة الزيتون في مختلف البساتين والأصناف، مع ازدياد حجم الثمار حيث أصبحت أكثر جاذبية للإصابة. تشهد هذه الفترة أيضاً هجوم عفة الزيتون على الثمار قبل تصلب النواة، حيث تتغذى اليرقات على جنين الثمرة، مما يؤدي إلى تساقط الثمار الخضراء. تنتقل الثمار خلال هذا الشهر من مرحلة نمو اللب الأولى إلى مرحلة تصلب النواة، لذا من الضروري الاستمرار في تعليق ومتابعة المصائد الخاصة بذبابة الزيتون لرصد الإصابة والحد من انتشارها. الإخوة المزارعين، في البساتين المروية المخصصة ثمارها للتخليل يجب الاهتمام بمكافحة ذبابة الزيتون، بما في ذلك المكافحة الكيميائية عند الحاجة ووفق التوصيات الفنية. تبدأ خلال هذا الشهر أيضا مرحلة تصلب نواة الثمرة والتي تمتد حتى منتصف الشهر القادم، وتحتاج خلالها الأشجار إلى الري المناسب لإتمام عملية التصلب. في البساتين التي تعتمد على الري التكميلي ومع عدم حاجة الثمار إلى زيادة كبيرة في الحجم خلال هذه المرحلة، ينصح بتقليل الري التكميلي أو إيقافه وفق حالة الأشجار والتربة. ضرورة الاستمرار في إزالة النموات الخضرية النامية على جذوع الأشجار أو ما يسمى بالمصات الغذائية للحفاظ على حيوية الأشجار وتوجيه الغذاء نحو النمو والإثمار. نذكر مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين بأن هذه الفقرة أعدت بالتعاون مع خبير الزيتون الفلسطيني المهندس فارس الجابي ودائرة الزيتون في الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة ومجلس الزيتون الفلسطيني والشبكة النسائية الفلسطينية العربية لزيت الزيتون. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض وزرع. استعرضنا خلالها أبرز توصيات الرزنامة الزراعية لشهر حزيران في قطاعات النحل والخضار والبسنة الشجرية والأغنام والزيتون، وتعرفنا إلى تجارب ونصائح عملية من الميدان تسهم في دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي. هذه تحيات مهند قعدان من الهندسة الإذاعية والمونتاج، كنت معكم في الإعداد والتقديم المهندسة الزراعية ضحى عبدي. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، هذه تحياتنا وإلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

الساعة الآن 10 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهاد وإصابة العشرات بجروح جراء قصف طيران الاحتلال لمناطق في مدينة غزة خلال 24 ساعة الماضية. المجلس الوطني يقول إن استهداف العائلات داخل منازلها يكشف عقلية الاحتلال الإجرامية التي تتفاخر بقتل النساء والأطفال. استشهاد الشاب هيثم حميدة برصاص الاحتلال الليلة الماضية خلال اقتحامها لقرية بيتين في رام الله واحتجز جثمانه. إصابة 5 مواطنين يوم أمس بردود باعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة غرب بيت لحم. مستوطنون يواصلون اليوم حراسة أراضي المواطنين بمنطقة الجلايطة في بلدة إدنا في الخليل لليوم الثاني ورفعوا علام الاحتلال. ومستوطن هاجم يوم أمس عشرات الأطفال أثناء وجودهم في ملعب قرية شقبة في رام الله ورشقهم بالحجارة ولاحقهم بمركبته. مستوطنون هاجموا يوم أمس مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق بين قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وسلفيت. الاحتلال يعتقل فجر اليوم 13 مواطنا خلال اقتحام قرى وبلدات في الخليل وسلفيت ونابلس. رئيس اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الرئيس محمود عباس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني لسنة 2026 بعد اعتماده من تنفيذية المنظمة. 59 عاما على نكسة حزيران التي أسفرت عن استكمال إسرائيل احتلال بقية الأرض الفلسطينية والجولان من سوريا وسيناء من مصر بعد حرب دارت بين إسرائيل ومصر وسوريا والأردن في عام 67. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن أن بلاده تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أنه من المستحيل حل المشكلة بدون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس. استشهاد 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين في غارات نفذها طيران الاحتلال على الجنوب اللبناني مساء أمس. والولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل يعلنون التوصل إلى تفاهمات جديدة لتنفيذ وقف إطلاق النار ومواصلة محادثات سياسية وترتيبات عسكرية وأمنية بين الجانبين. أخيرا أجواء صافية اليوم وحارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق. بأمان الله.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم جرح، جرح لا يلتئم.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج جرح لا يلتئم. اتواجد الان في احدى مراكز الايواء في هذه الخيمه لهذه العائله، نتعرف عليها من اين نزحت واين استقرت وكم مره نزحت، لنستمع الى هذه القصه الجديده.
3: مدينة رفح مدينة عظيمة، مدينة عظيمة بأبناء شعبها. كانت اللحظات الأخيرة زي يوم القيامة. إحنا الآن نزحنا 6 أفراد، صفينا إلى 5 أفراد. كان فرحه يوم 3/1، استشهد في 21/1. صحفي، مهنة شريفة، مهنة محترمة، نهيك من المشاهد اللي شافها. أنا بشعر أنه ظهري انكسر بغياب عبد. إسرائيل مستمرة في عدوانها على هذا الشعب. الخضار كلها ارتفعت 10 أضعاف أسعار ما قبل 7 أكتوبر.
2: يعطيك العافية حاج، وعرفنا عليك.
3: يعطيك ألف عافية وشكرا لإذاعة صوت فلسطين، مشكورين على متابعتكم لهذه المأساة، مأساة الشعب الفلسطيني الذي تهجر ونزح في وطنه. أنا المواطن سمير عبد الرؤوف شعات من سكان محافظة رفح. منذ تاريخ ميلادي حتى هذه اللحظة، حتى تاريخ النزوح عندما اجتاحت إسرائيل وبدأت بإنزال المناشير لسكان محافظة رفح للنزوح والتوجه إلى مواصي خان يونس، من حينها حركت حوالي الآن 2.5 سنين. تركنا رفح بيوتنا بعفشنا بكل ما نحتويه من ممتلكات شخصية، تركت إلا الشغلات الخفيفة اللي استطعنا أن نحتفظ فيها ونحمل.

0: بسموها اللي هو منطقة الاسطبل حسب مكان الاحتلال بربي فيها الخيول سميت لهذا الاسم. طبعا فقدت ابني الصحفي عبد الرؤوف شعد، كان يعمل كان من مؤسسين دنيا الوطن، كان فرحه يوم 3/1 واستشهد في 21/1 الله يرحمه. فبقينا 5 أفراد الآن في هذا المكان، لن ننزح إلا مرة واحدة لأنه الله أكرمنا بعز صديق إلنا المهندس الخال أبو خالد عماد الأغا، استضافنا عنده، استضاف المخيم كله حوالي 260 أسرة في أرضه في مكانه، وهينا موجودين الآن في هذا المكان.
1: خلينا نتحدث عن طفولته لعبد الرؤوف وكيف كانت طموحه وحياته ومراهقته وشبابه وبعد انضمامه إلى عالم الصحافة وهو الابن البكر لإلك.
0: نعم، عبد الرؤوف طبعا البكر منذ طفولته كان ولد كتير مطيع كتير محبوب، كان يعشق هوايته بالنسبة للرياضة، كان يعشق الكرة لعبة الكرة، فالتحق سجل واختار مجال الصحافة وخلص جامعة بالصحافة، وبعدين انتقل صار يصور يغامر بنفسه بحياته ويخاطر بنفسه في الأحداث من حد ما تخرج،
1: ينقل الحقيقة والصورة،
0: كان طبعا يخاطر بنفسه عشان يقدر يصل لأكثر حقيقة واقعية للأحداث اللي كانت تصير تحدث في قطاع غزة ضد أبناء شعبنا طبعا من الاحتلال، وكان نزيه جدا يعني كان يغطي كل الأحداث، ما فيش عنده يعني كان فيش أي حدث يقصر في تغطيه،
1: كان في تفاني
0: الصحفي، لولا الصحفي العالم ما عرف في حقيقة المجازر والمذابح اللي مورست ضد أبناء هذا الشعب الأعزل اللي لا يملك إلا صبر وإيمانه. لولا فضل الله وفضل الصحفيين الذين هم الجنود المجهولين المفترض نعطيهم حقهم والشعب كله ياخذ فكرة من هو الصحفي وشو دور الصحفي وشو مهنة الصحفي، لأن كتير من الشعب مغيب عن قيمة الصحفي، اللي بيفهم قيمة الصحفي بحطه تاج على راسه. الصحفي مهنة شريفة، مهنة محترمة، نهيك من المشاهد اللي شافها احتراق الجتت أمام عيونهم ويغطيهم وما هو قادر يعمل شيء، ما هو قادر يشوف جتت محترقة لا هو قادر ينقذهم. يعني عبد الله يرحمه لما استهدفوا صليح زميلهم، استهدفوا خيمهم في مستشفى ناصر، ترك صحة ترك كاميرته وراح ينقذ أحد المحترقين زملائه من الصحافة. كل الدنيا وكل السوشيال ميديا حكت عن عبد الرؤوف وعن جرائد عبد الرؤوف، لكن لن أشاء القدر أن لن يستطيع إنقاذ هذا الصحفي، فتوفاه الله صعد شهيد إلى الرحمن. فالصحفي يعني مهنة حرة ومهنة شريفة،
1: هي مهنة المصاعب بدنا نقول. طبعا حياتكم في رفح لو وصفت لنا يعني شيء بسيط من الحياة قبل 7 أكتوبر، كيف كانت حياتكم بمدينة رفح العزيزة؟
0: مدينة رفح مدينة عظيمة بأبناء شعبها، بتلاحم شعبها، بتكاتف شعبها. مدينة رفح كل رفح أهلها بحبوا بعض وكتير كتير خيرين وكريمين وصحاب شهامة وصحاب ضيافة.
1: طبعا في اللحظات اللي انتوا أخذتوا القرار في الخروج من رفح،
0: أول ما فكرنا طبعا نزل مناشير الساعة 6 صباحا أو 5:30 الفجر صباحا من الطيران بالإخلاء لمناطق بعض مناطق في رفح، فإحنا عملنا استعدادنا. عبد الرؤوف الله يرحمه جاب، أنا كان معي سيارة حملت فيها عفشنا وكنا محددين المكان هذا اللي نيجي فيه طبعا، وأجينا على هذا المكان وقعدنا فيه. كان عبد مساعدني كتير يعني جزء كبير من حياتي، أنا بشعر أنه ظهري انكسر بغياب عبد، يعني بشعر أنه ما فيش ضل طعم للحياة من بعد عبد ابني. صحيح طبعا بشعر بالوحدة، طبعا بشعر بالوحدة لأنه عبد هو البكر

0: هو اللي حسيت فيه أشوف نفسي عبد ترك سمعة. يعني اللي أنا مصبرني حب الناس لعبد. أنا بتفاجأ من السلك للسلك، من الشمال للجنوب، الناس بتحب عبد وكتير، وخاصة الصحفيين. كل احترام لكل صحفي، لكل صاحب مهنة صحافة بكل تخصصاتهم بكل انتماءاتهم، لأنهم هم أفضل رسالة وأسمى رسالة، زيهم زي الأطباء، هم نفس المستوى. الفريق اللي هو فريق الصحافة نفس الأداء ونفس المستوى ونفس القيمة في خدمة الشعب الفلسطيني.
1: طبعا الحرب بدنا نقول ما زالت مستمرة ورغم وقف إطلاق النار، هل شايف يعني في ظل الاستهدافات المتكررة والمستمرة على قطاع غزة وعلى أبناء شعبنا، يعني تجمعات معينة للمواطنين الأبرياء، أطفال، نساء، شيوخ، أعمار مختلفة، فئات مختلفة، اليوم بتم الاستهداف عادي، هل شايف أنه هناك ورغم كل ذلك هل هناك رؤية مستقبلية واضحة أن تراها ضبابية نوعا ما؟ شو رأيك كنازح ومواطن فلسطيني وأب يعني فقد ابن غالي عليه؟
0: شوف الموضوع، إسرائيل مستمرة في عدوانها على هذا الشعب ولن تتوقف الحرب. إسرائيل تطمح في احتلال الوطن العربي وتنشئ دولتها اللي هي يعني بتطمح أن تكون من النهر للنهر.
1: طبعا اليوم قطاع غزة بيعاني، والناس اليوم كمان بتعاني، بيعاني اقتصاديا وبيعاني من قلة الموارد. كيف ممكن نتحدث عن هذا الموضوع؟
0: شوف بالنسبة للوضع ما بعد 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر، كنا الحياة كانت عادية جدا بالنسبة للمصاريف والمعيشة بكل شيء، المواصلات، الصحة، الأكل، المواد الغذائية، التعليم، حتى الترفيه، وسائل الترفيه كانت بسيطة جدا، لا تكلف كتير المواطن، أشياء بسيطة. يعني لو بدنا نروح على البحر كانت كبيرة، احنا 6 أفراد تكلفنا مثلا الطشة كلها 200 شيكل. ما بعد 7 أكتوبر الدنيا اختلفت تماما. اليوم بدخل مساعدات كتير ولكن لا تكفي لحاجة المواطن، هي جزء بسيط من حاجة المواطن، لا تكفي بالمطلق، لا تكفي ناهيك من الأسعار المرتفعة لعشر أضعاف أسعارها اليوم، مع وكتير شغلات والخضار كلها ارتفعت 10 أضعاف أسعار ما قبل 7 أكتوبر، اللحوم، الأسماك، قعدنا أكثر من سنة ونص وإحنا محرومين لا فواكه ولا خضار ولا لحوم ولا بيض ولا زيت ولا أي نوع من أنواع. في عندنا كان حصار شديد، ويكفي إنه عندنا المرضى والمصابين، عندنا حوالي مش أقل من 50,000 مبتور، عندنا معاقين، مصابين، ما فيش الأدوية مش غير متوفرة،
1: غير الأمراض المزمنة والأمراض طبعا المستعصية كالسرطان وكل هاي الأشياء، يعني معاناة حقيقية للمواطنين في قطاع غزة، ما بيقدروا يحصلوا على العلاج أو أنه حتى الأدوية كمان دخولها غير كافي ولعدد معين.
0: صحيح أنه بعض الأدوية وبعض المواد التموينية مش الجميع بيقدر يحصل عليها، ومش الجميع بتصله، حتى المساعدات لا تصل للجميع، لجميع المواطنين، لفئات معينة حسب اللي هو الجمعيات أو المؤسسات اللي بتقوم بدور عملية التوزيع للأشخاص أو لأعداد معينة لا يكفي. السبب أنا لا أوجه اتهام لأي مؤسسة ولا أي جمعية بسبب قلة المدخولات من المواد الغذائية والمساعدات، لأنها لا تكفي. نهيك اليوم معاناة كبيرة جدا يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة، عملية الفكة، وهذه خطة مدروسة من الكيان الإسرائيلي، من الاحتلال الإسرائيلي. احنا اليوم في بعض السيولة، انا بتصور كمان خلال شهر او شهرين مش حيكون اي نوع من السيولة في ايدين المواطن الفلسطيني، حيتوقف تماما. إذا توقفت السيولة وخلصت السيولة من البلد ممكن في لحظة في دقيقة واحدة ينزل اللي هو زر اللي يفصل النت، ما فيش تعامل، ما حدش ما حيقدر يتعامل مع التاني، لا مواصلات ولا أكل ولا شرب. حنرجع للعصر الحجري، بدل إزازة زيت بكرتونة بيض، برطل سكر بكيس عدس، حنرجع. هذه معاناة ما حدش منتبهلها، لأنه هذه معاناة مش طبيعية. أنت بدك تركب من خان يونس لغزة بدك أقل شيء ساعة ونص لساعتين لما تلاقي مواصلة. نهيك من أنه تطبيق، حول على التطبيق، واقف التطبيق، مشاكل كبيرة بتواجه المواطن في هذا المجال، في هذا الموضوع بالذات التنقل الداخلي.
1: طبعا شو هي رسالتك اليوم للنازحين؟
0: رسالتي بالنسبة للمواطنين النازحين، ليس لديهم خيارات، لأن الخيارات لا يملكوا خيارات، الصمود، وهم غصب عنهم صامدين وقاعدين لا يملكوا خيارات بالمطلق. إنما رسالتي للمسؤولين، هم عارفين وين النقطة اللي بتأثر على الاحتلال، يلتف حول اللي هو دولة مصر الشقيقة والأردن، دول الطوق المحيطة بفلسطين، ويعملوا وتوحدوا مع بعض ويطالبوا بالإفراج ورفع الحصار ووقف الحرب بجدية على الشعب الفلسطيني بجدية. ولديهم الإمكانيات الدول المحيطة فينا، دول الإمارات الخليجية. إنما المواطن النازح في غزة ليس، حتى ابن الضفة ليس لديه خيارات إلا الصمود، ما بملك أي خيارات إلا غير الصمود في وجه هذه الغطرسة الإسرائيلية والهجمة الإسرائيلية والحرب الإسرائيلية.
1: شكرا لحضرتك، وشكرا على استقبالك لنا وعلى هذه المقابلة. مستمعينا الكرام، كانت هذه إحدى القصص التي استمعنا إليها من إحدى مخيمات النزوح في محافظاتنا الجنوبية. كانت معكم سلوى ياسين، من الهندسة الإذاعية محمد صلاح، إخراج محمد أبو سمرة.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين وهذه نشرة إخبارية موجزة. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار استشهدت المواطنة بشرى هاني البراهمة 18 عاما وأصيب 15 آخرون فجر اليوم في قصف الاحتلال على جنوب غربي خان يونس. وكان استشهد أمس 10 مواطنين وأصيب عشرات بجروح جراء قصف طيران الاحتلال المسير لمناطق في مدينة غزة. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال منذ أكثر من عامين إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043. وتعقيبا على جريمة الاحتلال في قطاع غزة، قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن مجازر الاحتلال بحق شعبنا في القطاع تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان. وأضاف فتوح في بيان أن استهداف العائلات داخل منازلها يكشف عقلية الاحتلال الإجرامية الذي يتفاخر بقتل النساء والأطفال. في المحافظات الشمالية استشهد الشاب هيثم عز الدين حميدة 18 عاما برصاص الاحتلال الليلة الماضية خلال اقتحام قرية بيتين في رام الله واحتجزت جثمانه. هذا وواصل المستوطنون والمسلحون اليوم حراسة أراضي المواطنين في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنة غرب المدينة في الخليل لليوم الثاني على التوالي ورفعوا علام الاحتلال. كما اعتدى مستوطنون الليلة الماضية على شابين أثناء حراستهم لمضخة مياه بئر زراعي في منطقة عطوف في طوباس. وفي بيت لحم أصيب 5 مواطنين بردود باعتداء جنود الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة غرب المدينة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 13 مواطنا خلال اقتحامها بلدات وقرى في الخليل وسلفيت ونابلس. صادق رئيس اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الرئيس محمود عباس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني لسنة 2026، وذلك بعد اعتماده من تنفيذية المنظمة. وقال بيان الرئاسة أن النظام الانتخابي المصادق عليه يهدف لتنظيم آلية الانتخاب المجلس في الوطن والشتات وتعزيز المشاركة الديمقراطية. ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس الوطني في الأول من نوفمبر المقبل بما يشكل محطة وطنية هامة لتجديد مؤسسات منظمة التحرير. توافق اليوم 5 من حزيران الذكرى 59 على نكسة حزيران التي أسفرت عن استكمال إسرائيل احتلال بقية الأرض الفلسطينية والجولان من سوريا وسيناء من مصر بعد حرب دارت بين إسرائيل ومصر وسوريا والأردن في العام 67. وتمر الذكرى هذا العام وسط استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية ما فيها القدس، والتي تعد امتدادا للنكبة الكبرى لعام 48. دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن انتهاكات الاحتلال في فلسطين. جاء ذلك في بيان المجموعة القاهرة المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل في مؤتمر صحفي في مجلس الأمن الدولي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أنه من المستحيل حل المشكلة دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وشدد الرئيس الروسي في الجلسة العامة للمنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي على أن توسيع منطقة الصراع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. في لبنان استشهد 6 أشخاص وأصيب 4 آخرون في غارات نفذها طيران الاحتلال مساء أمس على بلدتي سحمر ولباية في البقاع الغربي وبلدة عبة في النبطي بالجنوب. وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 2 آذار الماضي إلى 3,526. وفي ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل التوصل إلى تفاهمات جديدة تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار ومواصلة محادثات سياسية وترتيبات عسكرية وأمنية بين الجانبين والعمل على تعزيز سيطرة

0: الجيش اللبناني في مناطق جنوب نهر الليطاني. أخيرا في هذه النشرة، يكون جو اليوم صافيا بوجه عام، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون جو صافيا بوجه عام، بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. شكرا على المتابعة، بأمان الله.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج آلام وآمال مع سماح أبو سمرة.
1: هنا صوت فلوات على كلام الضوء في حجر، أمن حجر شحيح الضوء تندلع الحروب. أسير في نومي، أحملق في منامي، لا أرى أحدا ورائي، لا أرى أحدا أمامي. كل هذا الضوء لي، أمشي، أخف، أطير، ثم أصير غيري في التجلي. تنبت الكلمات كالأعشاب من فم أشعيا النبوية، إن لم تؤمنوا لن تأمنوا. أمشي كأني واحد غيري، وجرحي وردة بيضاء إنجيلية، ويداي مثل حمامتين على الصليب تحلقان وتحملان الأرض. لا أمشي، أطير، أصير غيري في التجلي. لا مكان ولا زمان، فمن أنا؟ أنا لا أنا في حضرة المعراج، لكن أفكر وحده كان النبي محمد يتكلم العربية الفصحى. وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ صاحت فجأة جندية: هو أنت ثانية؟ ألم أقتلك؟ قلت: قتلتني، ونسيت مثلك أن أموت.
2: أنا المواطن الفلسطيني رامي محمد جاسر خليل القطاطي، مواليد 1984، من سكان حي الزيتون، أعمل في وزارة الصحة الفلسطينية، وأواصل أداء واجبي المهني والإنساني في خدمة أبناء شعبي. وخلال هذه المسيرة تعرضت للإصابة وجرحت في الميدان، كما قدمت أغلى ما أملك بارتقاء أبنائي شهداء. أحدثكم اليوم ليس فقط كجريح أصيب وهو يؤدي واجبه الإنساني، بل كأب مكلوم ارتقى أطفاله شهداء. أجمع في هويتي بين أمانة الرسالة الطبية وعمق التضحية.
1: الشاب الجريح رامي القطاطي، فلسطيني من قطاع غزة، افتقد الحياة الطبيعية التي كان يعيشها في أمن وأمان قبل 7 أكتوبر. هذا هو اليوم يحكي لنا قصة وجعه وألمه، فهو بعد ذلك التاريخ لا يحفظ إلا جدران المستشفيات التي قضى أيامه وسنواته بها بعد الحرب، ولا تغادره الرائحة التي التصقت بذاكرته، رائحة المستشفى والأدوية، ولا ترتاح أذنه من صوت الأجهزة الطبية التي لا يسمع سواها المريض، هي وبعض الكلمات التي يتمتمها الأطباء بعيدا عن المرضى والجرحى، خوفا على حالتهم النفسية بسبب الإبادة التي عاشوها ونجوا منها.
2: حياتي كجريح فلسطيني في الغربة خلال فترة الأعياد ملخص مزيجا معقدا من الألم والحنين والتمسك بالحياة. فالجريح لا يتعامل فقط مع آلامه الجسدية ورحلة علاجه الطويلة، بل يتعامل أيضا مع وضع الفقر العيد الذي

0: فيه صوت تكبيرات العيد بآهات الشوق للوطن والأهل.
1: مواقف عديدة مر بها رامي القطاطي لا ينساها، لحظات كانت فارقة بين الحياة والموت، لحظات كانت مليئة بالدماء والفقد، فماذا قال عنها؟
2: من القصص المؤثرة أثناء نزوحنا وعملنا هي كثيرة لا يمكن إحصاؤها بأعداد الشهداء، ولا يمكن إحصاؤها بأعداد المصابين، بل كانت هناك قصص مؤثرة كثيرة، منها أثناء إصابة الدكتور أشرف أبو مهادي أبو العبد مدير عام الصيدلة، والدكتور محمد التوم أبو السعيد. كنت حينها أخبز بعض الخبز، فجاءني ابني الشهيد محمد وقال لي أن الدكتور أشرف أبو مهادي استشهد على بوابة مخازن وزارة الصحة. فخرجت مسرعا إلى بوابة المخازن، وكان الجنود على إحدى شرفات المنازل المجاورة للمخازن، فخرجت وأخذت أول الحالات الدكتور أشرف أبو مهادي وأدخلته إلى المخازن وقدمت له الإسعافات الأولية مع بعض الزملاء الذين كانوا نازحين داخل مجمع فلسطين. ومما أثر علي خلال فترة النزوح هي إصابة أبنائي واستشهاد أبنائي داخل مجمع فلسطين أو ما يعرف بمخازن وزارة الصحة، استهداف الآمن ببيته، الآمن في مكان نزوحه.
1: أما عن النزوح الذي طال كل المواطنين في غزة ولم يترك أحدا إلا كان له منه النصيب الأكبر، نزوح يليه نزوح يليه نزوح، واقتراب من الخطر أكثر كل مرة.
0: لم يعد النزوح حدثا يقع لمرة واحدة، بل تحول إلى دوامة متكررة. اضطررنا كعائلة لحزم ما تبقى من أمتعة والتحرك نحو المجهول مرارا وتكرارا، مما جرد مفهوم البيت أو المأوى من معناه، وصار الأمان مؤقتا ومرهونا بخرائط الاحتلال والانتقال للعيش في خيام قماشية أو مراكز إيواء مكتظة كالمدارس والمنشآت العامة. جرد عائلتي من خصوصيتها وجعلنا في مواجهة مباشرة مع تقلبات الطقس من حر الصيف الشديد إلى برد الشتاء والأمطار، وخلال الأوقات العصيبة وحرب 2023 تلخصت مهمتي الأساسية في محاولة مساعدة المواطنين على استيعاب ما يحدث لهم وتضمين الجراح. أولى التحديات كانت خلال فترة الحرب هي مجزرة قوافل النازحين في 13 أكتوبر. أسفر هذا القصف الجوي الصهيوني الغاشم من استهداف المدنيين الذين أجبروا على النزوح من مدينة غزة عبر طرق الإخلاء الرئيسية نحو الجنوب، واستشهاد ما لا يقل عن 70 فلسطينيا. هذا القصف للمكان كان أكثر من مرة مع انقطاع وسائل الاتصال والتواصل مع أصحاب القرار بالوزارة. كنا نتعامل عبر خطة الطوارئ بالنسبة لوزارة الصحة بالورق المكتوب. أما الأهل فكان هناك من يأتي ويوصل لنا أخبار العائلة بالكامل.
1: تحول شكل الحياة من حياة عادية.

0: إلى حياة نزوح وطوارئ وعيش تحت القصف والموت. تغيرت تفاصيل الأيام وانتهت كل الطقوس الجميلة، وبقي الأمل بالله يعود على قلوب المواطنين الذي أنهكهم الألم بالصبر. في نهاية حلقتنا هذه رسالة الجريح رامي القطاطي للمستمعين.
1: رسالة الأخيرة: خذوا نفسا عميقا، فالحياة ليست سباقا في وسط الركض اليومي وراء الإنجازات والإنتاجية. ليس الكثيرون يعيشوا اللحظة أحيانا. أهم إنجاز يمكنك تحقيقه في يومك هو أخذ استراحة قصيرة والتأمل والامتنان للتفاصيل الصغيرة التي تمر بنا دون ملاحظتها. فكن فضوليا في عقلك، رحيما في قلبك، وممتنا في

هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية، رافقنا بسام محاسن، ومن الإعداد والتقديم كنت معكم سماح أبو سمرة، ومن الإخراج كان معكم محمد أبو سمرة.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هنا صوت فلسطين. أهلا بكم سيداتي وسادتي، وهذه النشرة الإخبارية المفصلة نبدأها بالعناوين. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، شهيد ومصابون في قصف الاحتلال على خان يونس فجر اليوم. الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد الشاب حميد الذي ارتقى يوم أمس برصاص الاحتلال في بيتين شرق رام الله. 59 عاما على نكسة حزيران. وستة شهداء في لبنان، والرئيس الأمريكي يؤكد إحراز تقدم بالمفاوضات. إلى الأنباء بالتفصيل. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد

0: ذات المواطنة بشرى هاني البراهمة 18 عاما وأصيب 15 آخرون فجر اليوم في قصف الاحتلال على جنوب غربي خان يونس. ومعنا مباشرة من قطاع غزة مراسلنا شادي الباز. أهلا بك معنا شادي، مجمل التطورات في القطاع خلال الساعات الماضية.
1: نعم اهلا بك وديع. مجددا يعني وديع، الاوضاع الميدانيه في قطاع غزه زادت خطوره في ظل التصعيد الكبير، وكاننا عدنا مره اخرى الى اجواء الحرب لما يقوم بهذا الاحتلال من تصعيد كبير في قطاع غزه. شهيد خان يونس وعدد من الاصابات نتيجه لاستهداف مجموعه من المواطنين او خيمه تعود للمواطن من عائلة أبو جزر في المخيم القطري بمدينة خان يونس، وهي شهيدة تبلغ من العمر 18 عاما، وعدد كبير من الإصابات في هذا الاستهداف في خان يونس، حيث طائرات المسيرة كانت قد استهدفت هذه الخيمة. أيضا ارتقى شهيد آخر متأثر بجراحية التي أصيب بها في استهداف طال مجموعة من المواطنين عصر يوم أمس الخميس وسط خان يونس، وبالتالي حتى هذه اللحظة شهيدان في قطاع غزة نتيجة لقيام الاحتلال باستهداف في خان يونس، وأيضا بشهيد متأثر بجراحية. أيضا هناك حديث يدور عن وضع مكعبات صفراء قرب مسجد الصحابة بحي البردويل في مواصي رفح، والاحتلال ما زال يقوم بتوسيع هذا الخط الأصفر وديع بشكل يعني يومي وبشكل حثيث جدا خلال الفترة الماضية. مناطق شرق المحافظة الوسطى تشهد عمليات حرق وعمليات تجريف، وهناك قنابل دخانية كانت الساعات الماضية في هذه المناطق، ويبدو أن الاحتلال يحضر لشيء ما في هذه المنطقة. ذوي انفجارات أيضا كانت قد سمعت في مناطق عدة خاصة المناطق الشرقية على امتداد قطاع غزة، مع ذوي انفجارات كبيرة جدا وهي ناتجة عن قصف مدفع، وأيضا قيام الاحتلال بعمليات نسف لمنازل المواطنين بشكل عام. وديع الأوضاع الميدانية ما زالت خطيرة، مع هذا أيضا التحليق المكثف لطيران الاستطلاع في أجواء القطاع بشكل عام.
0: نعم شكرا جزيلا لك مراسلنا من قطاع غزة شادي الباز على كل هذه الإيضاحات. في المحافظات الشمالية واصل جيش الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد هيثم عز الدين حميدة 18 عاما الذي ارتقى الليلة الماضية برصاص الاحتلال خلال اقتحامها لقرية بيتين شرق رام الله. ومتابعة لهذا الموضوع معنا مراسلنا محمود مظلوم. أهلا بك معنا محمود. الاحتلال قتل هذا الشاب والآن يحتجز الجثمان، كيف الأوضاع في القرية والتفاصيل لما جرى؟
2: بالفعل وديع، يعني ما جرى هو أن على مدار الأيام الماضية وخصوصا في هذا الأسبوع كثف المستوطنون من هجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية خصوصا في شرق محافظة رام الله. عند الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل اندلع حريق في المحاصيل الزراعية وأشجار الزيتون في الأراضي التابعة لقرية بيتين والتي يحاذيها أيضا شوارع استيطانية ومستوطنات. حب الأهالي لإطفاء هذه الحرائق، ولكن جيش الاحتلال كعادته برفقة المستوطنين يهاجمون المواطنون، وأفصل ذلك عن إصابة الشاب هيثم بجروح خطيرة بالرصاص الحي واستشهاده واحتجاز جثمانه هيثم حميدة 18 عاما ارتقى برصاص جيش الاحتلال. وهذا المشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي خصوصا في الآونة الأخيرة، سواء كان برصاص المستوطنين أو جيش الاحتلال. ولكن معدل ارتفاع الحرائق في محافظة رام الله والبيرة، هنالك عدد كبير من القرى والبلدات تعرضت لحرائق بفعل هجمات المستوطنون. كان هنالك حريق اندلع في قرية الجاني غرب رام الله أيضا بالقرب من الشوارع الاستيطانية، وهذا الحرائق ينتج عنها إحراق لمساحات شاسعة من الأراضي و أشجار الزيتون. وما يقوم بذلك هم المستوطنون، لأن جيش الاحتلال على مدار عامين وأكثر من عامين وضع مناطق أمنية عازلة، وبالتالي قلص المساحات الجغرافية للأهالي والسكان والمواطنون في القرى والبلدات الفلسطينية، منعوا وحرموا من الوصول إلى أراضيهم، ومن يستبيح هذه الأراضي الآن هم المستوطنون. هيثم واحد من بين عشرات الشهداء الذين تم استهدافهم بشكل مباشر من قبل جيش الاحتلال والمستوطنون في محافظة رام الله والبيرة وفي عموم محافظات الضفة الغربية. اللافت في هذا الأمر أن الآن يتم قتل الشبان الفلسطينيين بدم بارد واحتجاز جثامينهم بحجج أمنية يدعيها الاحتلال. عندما حب أهالي بيتين لإخماد النيران وإطفاء هذه الحرائق قوات الاحتلال استهدفتهم بالرصاص الحي، أسفر ذلك عن استشهاد هيثم. هذا من جانب. من جانب آخر وديع، هنالك منع لطواقم الدفاع المدني وهذا ما شهدته بلدة الجانية بالأمس من الوصول إلى مناطق إشعال الحرائق أو مناطق الحرائق التي تندلع بها، وهذا يشي بأن هنالك سياسة ممنهجة ومنسقة ما بين جيش الاحتلال والمستوطنون من جهة، ومن جهة أخرى هنالك دعم كامل للمستوطنون بإقامة وإشعال هذه الحرائق وارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين والمزارعين في القرى والبلدات الفلسطينية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا من رام الله محمود مظلوم. هذا وواصل المستوطنون المسلحون اليوم حراسة أراضي المواطنين بمنطقة الجلاطية في إذنة غرب مدينة الخليل اليوم الثاني ورفعوا علام الاحتلال. هذا واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 13 مواطنا خلال اقتحامها لبلدات وقرى في الخليل وسلفيت ونابلس. صادق الرئيس اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الرئيس محمود عباس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني لسنة 2026 بعد اعتماده من تنفيذية المنظمة، وقال بيان رئاسة أن النظام الانتخابي المصادق عليه يهدف لتنظيم آلية انتخاب المجلس في الوطن والشتات وتعزيز المشاركة الوطنية. ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس الوطني في الأول من نوفمبر المقبل بما يشكل محطة وطنية هامة لتجديد مؤسسات منظمة التحرير. 59 عاما على نكسة حزيران التي أسفرت عن استكمال إسرائيل لاحتلال بقية الأراضي الفلسطينية والجولان من سوريا وسيناء من مصر. تقرير شادين ريماوي.
3: في الخامس من حزيران يونيو عام 67 شهدت المنطقة العربية حرب النكسة، ورغم أن هذه الحرب لم تستمر سوى 6 أيام فإن آثارها ما زالت حاضرة في حياة أبناء شعبنا حتى يومنا هذا. فبعد انتهاء الحرب احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب أراض عربية أخرى. وبالنسبة لشعبنا لم تكن النكسة مجرد حدث عسكري أو سياسي، بل شكلت محطة مؤلمة غيرت حياة آلاف العائلات. فقد اضطر الكثير من أبناء شعبنا إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم والنزوح بحثا عن الأمان، معتقدين أن غيابهم سيكون مؤقتا، إلا أن السنين مضت وما زال كثيرون يحملون مفاتيح بيوتهم وذكريات مدنهم وقراهم التي هجروا منها، كما فقدت عائلات كثيرة مصادر رزقها واستقرارها، وتفاقمت معاناة اللاجئين الذين كانوا أصلا يعيشون أثار النكبة عام 48. لقد تركت النكسة جرحا عميقا في الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط بسبب فقدان الأراضي والمنازل، بل أيضا بسبب ما رافقها من قصص إنسانية مليئة بالألم والفراق والخوف. فهناك أطفال كبروا بعيدا عن مدنهم الأصلية، وعائلات تفرقت بين المخيمات والدول، وأجيال ورثت حكايات التهجير والانتظار. وتبقى ذكرى النكسة مناسبة لاستحضار معاناة شعبنا وتاريخه والتأكيد على حقه في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وعلى أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة.
0: دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن انتهاكات الاحتلال في فلسطين. جاء ذلك في بيان المجموعة القائم المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل في مؤتمر صحفي في مجلس الأمن الدولي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أنه من

مستحيل حل المشكلة بدون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وشدد الرئيس الروسي في الجلسة العامة للمنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي على أن توسيع منطقات الصراع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. في لبنان استشهد 6 أشخاص وأصيب 4 آخرون في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على بلدتي صحمر ولباية في البقاع الغربي وبلدة عبة في النبطية بالجنوب. وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 2 نوفمبر الماضي إلى 3526. في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل التوصل إلى تفاهمات جيدة وجديدة تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار ومواصلة محادثات سياسية وترتيبات عسكرية وأمنية بين الجانبين والعمل على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب نهر الليطاني. أخيرا في هذه النشرة، في ساعات المساء والليل يكون جو صافيا بوجه عام، بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. أما غدا يكون جو صافيا بوجه عام وحار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق دون تغير على درجات الحرارة. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة دائما وأبدا، بأمان الله.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: السلام عليكم. يعطيك العافية.
1: Thank you.

الحمد لله رب العالمين الذي جعل اسمه لفظ الجلالة مرجعا وقبلة وإماما لسائر أسمائه، وجعل صفة الرحمن مرجعا لسائر صفاته، ومن هنا افتتح كتابه وافتتح سور القرآن كافة، خلا سورة التوبة بالبسملة التي اشتملت على لفظ الجلالة الله وعلى صفتي الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل صلة الرحم خاصة وعامة كي يكون الرحم قيمة ومفهوما عالميا ليس قاصرا على مفاهيم ضيقة. والصلاة والسلام على من قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، وكان واصلا للرحم بالمعنى الخاص وبالمعنى العام. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الذين فهموا معنى الأرحام وصلة الأرحام وأدركوا مغزاها وعملوا بمقتضاها. عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي المخطئة بتقوى الله العظيم وطاعته، لأنه قال في آيات عديدات، منها الآية الأولى من سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا أحبابنا في الله، هناك مفاهيم وقيم عرض لها القرآن الكريم والسنة النبوية بمحتواها ومفهومها العام الذي يشمل البشرية كلها، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى البشرية كافة. أما الأنبياء، أما سائر الأنبياء، فكان كل نبي يرسل

إلى قومه خاصة. الله جل جلاله بين لنا قيمة الأرحام وقيمة صلة الأرحام بمفهوميها العام والخاص، لكن هناك قيما ومفاهيم الأمة قزمتها أو أنقصتها من قيمتها أو سيستها أو ضيقت مفاهيمها كي تخدم مصالح خاصة، كمفهوم الولاء والبراء. مفهوم الولاء والبراء في الأمة الآن، الله جل جلاله لما قال في سورة المائدة وغيرها: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والذين آمنوا، لا الذي ينتمي إلى جماعة أو حركة أو حزب أو فصيل. الولاء والبراء، الولاء ينبغي أن يكون لكل مؤمن على هذه الأرض، والبراء يكون من غيرهم، أما العصاة فيكون الولاء لهم قدر طاعتهم لله، ويكون التبري منهم قدر معصيتهم لله. اليوم في واقع الأمة ونحن جزء منها، الولاء والبراء أصبح حزبيا فئويا سياسيا ضيقا. هذا الذي يوجد في الأمة، أنا أوالي من ينتمي إلى عائلتي الفكرية أو السياسية أو الاجتماعية أو المذهبية الفقهية ونحو ذلك، لا أوالي من لا ينتمي إلى جماعتي أيا كان نوعها، ولو كان أتقى مني وأورع مني وأزهد مني وكان قلبه أقرب إلى الله من قلبي. من هذه القيم التي ضيقت وهذه الأخلاق التي عرض لها القرآن الكريم قيمة الرحم. نحن نفهم الأرحام بمعناها الخاص، وهم الأقرباء الذين أمرنا الله أن نصلهم. قل هل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وهنا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقرئ والأرحام بالنصب على عطفا اتقوا الله، أي صلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم، وقرئت بالجر. جمهور القراء حمزة قرأ بالجر والأرحام، أي كما كان مشهورا عند العرب: أسألك بالله والرحم للاستعطاف. وربنا يقسم بمن شاء وما شاء من خلقه، لا يسأل عما يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الرحم الخاص: من أحب والعام أن ينسى له في أثره ويثرى له في ماله فليصل رحمه. وفي الحديث الآخر: صلة الرحم منساءة في الأثر، أي تبارك في العمر، ومثراة في المال. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت له خديجة؟ والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. هذا كان مما قالت. وهرقل لما استدعى أبا سفيان وكان رئيس القافلة، سأله عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يدعو إلى، ماذا يدعو؟ فقال له: يدعو إلى توحيد الله وإلى صلة الرحم، إلى صلة الرحم. نحن نفهم الأرحام بهذا المعنى الخاص، لكن الأرحام بالمعنى العام يشمل البشرية كلها، وهذا الذي ينبغي علينا أن نفهمه. الأنبياء جميعا دعوا إلى لا إله إلا الله، لأن دعوا إلى عقيدة واحدة، والعقيدة لا يدخل فيها النسخ ولا التغيير، لأنها تتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته. والله جل جلاله كما مدح نفسه في أول سورة الحديد: هو الأول والآخر، أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، أزلي أبدي.
وكما ورد في حديث الإمام مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وكل شيء له بداية حتما ستكون له نهاية، كالحال التي نعيشها ونحياها لها بداية ولها نهاية. والله نسأل أن يعجل بنهاية حالنا، لكن هناك استحقاقات تطلب منا، هناك حقوق، كما أن لنا واجبات فعلينا حقوق، فعلينا حقوق. ينبغي أن نكون يدا واحدة، أن نتواصل وأن تتواصل الأمة عامة ونحن خاصة، نفهم معنى الأرحام بالمفهوم العام. لما ربنا قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، الرحم بالمعنى العام، الرحم بالمعنى العام. البشرية كلمة التوحيد تجمع بينها، الإنسانية تجمع بينها، رب العزة الجلال إله واحد يجمع بينها. هذا الرحم بالمعنى الواسع بالمفهوم الشامل، هذا الذي ينبغي علينا أن نفهمه. لماذا النبي آدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل جعل له من نفسه زوجا ليسكن إليها؟ لأن الإنسان اجتماعي مدني بطبعه. قابيل لما اغتال قابيل اغتيالا سياسيا رفض صلة الرحم. قابيل كما حكى القرآن ذلك في الآية 27 من سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى آخره. وبعدها ماذا قال الله عز وجل ليبين لنا مفهوم الأرحام بالمعنى العام؟ من أجل ذلك، بعد قصة قابيل وهابيل في سورة المائدة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أحياها قبل الرحم بالمعنى العام، ومن قتلها ومن قضى عليها وقتلها هذا رفض الرحم بمعناه العام، يريد أن يعيش بالأنا، بالأنانية، بالسوى، لا يريد سواه، لا يرى غيره. عباد الله، نحن في حاجة ماسة إلى أن نفهم هذه القيمة بالمعنى العام، لأنها تزيد في إيماننا، لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، تجعل الله يزيل حجب الغفلة والران عن قلوبنا بقدر ما نفهم الرحم بالمعنى العام، بمعنى إنسانية الإنسان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل إلى واليه على مصر قائلا له: أنت تحكم صنفين من الناس، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق وإن خالفك في الدين. أنت تحكم صنفين من الناس، إما أخ لك في الدين مسلم أو نظير لك في الخلق إنسان مثلك مثله. الإنسانية التي عرض لها القرآن الكريم من فاتحة إلى سورة الناس، الرحم اشتق الله له اسما من اسمه، ولما خلق الله الخليقة استعاذ الرحم بالله عز وجل، فقال الله عز وجل الرحم: ألم يكفك أنني اشتققت لك اسما من اسمي، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص. حينما نفهم إنسانية الإنسان، عمر بن عبد العزيز ماذا قال لوليه على مصر حينما أسلم بعض إخواننا المسيحيين في مصر وبقي يأخذ منهم الجزية بالمعنى الشرعي وليس بالمعنى الذي يفهمه بعض الناس بالمعنى القاصري؟ فأرسل إلى عمر يستشيره، فعمر قال لواليه على مصر بعد المقدمة قال له: أما بعد فقبح الله رأيك، إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا.
إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، بعثه بالرحمة، بعثه بالإنسانية، بالرأفة، بالشفقة، بالعطف، بالحنان، برقة القلب. هذا هو نبي الرحمة، وهذا هو ديننا. في البسملة التي نتلوها كل يوم 17 مرة في سورة الفاتحة، لأن عدد ركعات الفريضة 17 ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله مرجع لكل أسماء الله، والله هو الاسم الوحيد من أسماء الله. الله هو الاسم الوحيد من أسماء الله. إذا حذفت حرفا منه أو أبقيت حرفا منه فإنه يؤدي المعنى نفسه. لو حذفنا همزة الوصل لله، الله، الله نور السماوات والأرض، لله، لله ما في السماوات وما في الأرض. حذفنا اللام الأولى، له ما في السماوات وما في الأرض. حذفنا اللام الثانية، هو الله. آيات كله دل عليه القرآن الكريم. هذا اسم الله عز وجل، الله. لو حذفت منه حرفا أو أبقيت حرفا فالدلالة أو الدلالة تدل على المعنى نفسه. الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا، وادخر يوم القيامة 99 رحمة، ويضاف إليها رحمة الدنيا فتصبح 100 رحمة. ومن هنا ليس مطلوبا من الدعاة إلى الله عز وجل أو من ينتسبون إلى الدعوة أن يعطوا صكوك غفران أو قرارات حرمان. نحن لا ننزل أحدا من رحمة الله جنة ولا نارا إلا من أنزله الله أو أنزله رسوله، وهذا نادر، والنادر لا حكم له. لما نزلت سورة المسد في أبي لهب وزوجه عرفنا أنهما سيموتان كافرين وكانا على قيد الحياة. أما من سواهما فليس من شأننا أن ننزل أحدا جنة ولا نارا. نحن لا نتألى على الله، لا يوم القيامة يقول من المتألي علي؟ ما هذه العربدة الفكرية التي تنافي الرحمة بالمعنى العام، الإنسانية التي دعا إليها القرآن الكريم، التراحم بين الناس. الرحمة بمعناها الخاص تعني الأقارب من كلا الأبوين أو من كان بيني وبينه نسب، هذا بالمعنى الخاص. لكن الرحمة بالمعنى العام يشمل الإنسانية كلها، يعني التحابب والتعاون والتآزر والتآلف، ويعني أن يوالي المؤمنون بعضهم بعضا، أن يكونوا متحابين، أن يكونوا متآخين، أن يكونوا متآزرين، أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، سيما من يعيشون أياما كأيامنا. ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كما يقول في سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله أيا كان نضالهم أو كفاحهم أو قتالهم، صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا الذي ينبغي أن يكون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وجنده، أما بعد، فيا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى الذي استعمرنا في الأرض واستخلفنا فيها من أجل أن نحقق الغاية التي من أجلها خلق الله الخليقة وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما في الآية 56 من سورة الذاريات، ليعبدون، ليوحدون، ليعرفون، ليتراحمون، ليتعاونون، ليكونوا متآخين، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه هي القيم التي الإسلامي. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح، هل الأمة الآن، هل هناك تراحم بين الأمة؟ هل هناك تراحم بين أفراد الأمة؟ هل هناك تراحم بين العائلات من حيث الناحية الاجتماعية؟ هل النسيج الاجتماعي في المجتمعات العربية الإسلامية نسيج متراحم مترابط، بينه تعاون، بينه تشبيك، رضي كل واحد منهم عن نفسه ورضوا عن الله ورضي الله عنهم؟ هل تعاونوا على البر والتقوى؟ هل الجماعات على تعددها وتقديرها واحترامها هل يتعاونون على البر والتقوى؟ هل عززت الجماعات أيا كان نوعها، هل عززت ثقافة قبول الآخرين؟ هل عززت ثقافة التعايش التي هي جزء من الرحمة؟ هل تراحمنا فيما بيننا؟ هل فهمنا معنى الولاء والبراء كما أراده الله وأراده رسوله، لا كما نريده نحن، لا كما تريده كل جماعة أو عائلة أو حزب أو فصيل أو حركة؟ هل عملنا بهذه المضامين؟ التمكين له استحقاقات، النصر له استحقاقات، الربط على القلوب له استحقاقات، الثبات له استحقاقات، النصر له استحقاقات، التحرير له استحقاقات. بعد أن يتم ذلك وأن نكون قد قدمنا بين يدي ذلك كل استحقاق، بعد أن يتم التمكين والتحرير، يأتي قول الله تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عبادة الله، ذكر الله، تسبيح الله، التراحم على الأرض. ويأتي كذلك قول الله تبارك وتعالى: موسى واجعل لي وزيرا من أهلي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ما نهاية حركات التحرر، الثورات، الانتفاضات؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. هذه هي البداية، توحيد الله وعبادته والمحبة والتراحم، وهذه هي النهاية في الأرض: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ربنا تقبل شهداءنا، ربنا تقبل شهداءنا، ربنا تقبل شهداءنا. اللهم ارحم موتانا، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين. اللهم وحد صفوفنا وارفع راياتنا. غفر الله لي ولكم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فهمنا معنى الرحمة، واجعلنا ندرك مغزى الرحمة، ونعمل بمقتضى الرحمة بمعنييها الخاص والعام يا رب العالمين. اللهم أزل حجب الران والغفلة عن قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن سجد فوجد، واتقى فارتقى، وعرف فغرف، وجاهد فشاهد. اللهم حقق آمالنا، وحقق في الخير رجاءنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم

تو اعتدلوا يرحمكم الله، أتم الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، حاذوا بين المناكب والأقدام، وصلوا صلاة مودع وقوموا لله قانتين.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله

هذا البناء المستطيل الطويل الممتد قبل 2000 عام على 2040 مترا يحتضن الغار الشريف الميكافيلا الذي كان قبل 4000 عام وبه الكثير من الأسرار الغنية. الغار اشتراه سيدنا إبراهيم عليه السلام من عفرون الحثي الأدومي لدفن زوجته سارة، وله مدفن لعائلته ولاحقا لزوجات الأنبياء إسحاق ويعقوب عليهم السلام. للغار ثلاثة مداخل، أحدها على يمين منبر الإسحاقية، وثان بجانب سدة المبلغين، وفيه محراب المملوكي، وثالث قرب مقام سيدتنا لائقة. قبة الغار تصنف تحفة جذابة تمنح المكان إرثا اجتمع الناس حوله دهورا وسنين، وتحتها نافذة نحاسية تتوسط الفتحة المطلة على السرداب، يسجد فوقها الزوار من أجناس شتى يتبركون بها، فيما شموع عبقة الرائحة تتدلى وتضيء عتمة السرداب والغار المسمى الميكافيلا الطهور المباركة.

الاحتلال كعدو للقداسة والبركة ونعمة السكينة، عمل لإغلاق جميع مداخل الغار بالأسمنت المسلح، وحضر على المسلمين دخول الغار منذ ذاك، والغار بما فيه لا يقبل الدخلاء المعتدين ومنه أراء.

0: اتفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا خيمة الجيش يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا
1: منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجهة

النقص هذا في الغيارات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمدان بقولها غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو والصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمنطلبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

0: تلاقي خلاقه وخطوه.
1: قاعدين في خلق في البر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا برك لقينا في أمان نعيش فيها. لقينا ورانا هاي القصف ورانا القصف هاي فوق روسنا يعني هاي شايف فوق روسنا. لا ظلنا عايش ولا ظلنا منحل شردنا بأولادنا منحل عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار. والله يا بني ما في أمان.

لنا بوابات في الحارة تفاجأنا بالحكي هذا وسكر وحرار وأسر المطار اللي حاطين يعني أنا هون هادي وخلوني مش مبتعي.

Thank you.

تشكل ثقافة فلسطين جزء لا يتجزأ من هوية الشعب الفلسطيني على مر التاريخ والعصور. هذا موضوع هام كان لابد من الإشارة إليه، أن بدء ظهور المجلات والملاحق الثقافية في فلسطين يعود إلى عام 1905، حيث كان الاهتمام بنشر كتابات المثقفين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي الشتات، إضافة إلى ما ينتج الكثير من المثقفين وكبار الكتاب والشعراء والأدباء العرب المناصرين للقضية الفلسطينية. سنركز في موسمنا هذا على الحياة الثقافية في القدس وما حولها، وفي قادم المواسم إن شاء الله سنركز أكثر على مدن الساحل، لكن لعل أبرز ما كان يميز القدس هو المكتبات. من أهم هذه المكتبات مكتبة السكاكين ومكتبة الجاحظ ومكتبة المحتسب، بالإضافة إلى عشرات المكتبات الشخصية والعائلية التي كانت موجودة في القدس والتي تم نهب أغلبها في النكبة، مثل مكتبة عارف العارف وخليلي السكاكيني. تلك المكتبات العامة كانت موجودة في القدس حتى عشية النكبة.

0: لأنها عمان المدينة التي احتضنت معاناة الشعب الفلسطيني ودونت اسم القدس في كل أزقتها، كانت كذلك حاضنة لمكتباتها. مكتبة جاحظ تسكن الآن في وسط البلد في العاصمة عمان، واحدة من مكتبات القدس لها حكاية وتاريخ.
1: أولا كنت أنا قارئ وصديق للمكتبة من مدة طويلة، يعني مدة 5 سنين، والمكتبة هاي من المكتبات اللي نشطتني فكريا وخلتني قارئ أكثر ومنتبه على نفسي ومدرك العمل اللي أنا بعمل فيه. وبالآونة الأخيرة ببداية السنة الجديدة تركت قطاع الشركات وذهبت للعمل في المكتبة هاي. طبعا مكتبة رائعة ومكتبة بتغير الناس، فعلا بتغير الناس بالكنز الموجود فيها والكتب الرائعة. يعني موجود فيها جزء ضخم من مكتبة الانتداب البريطاني اللي كانت موجودة بالقدس قبل الاحتلال وما زالت محفوظة وموجودة، وهي كتب غير مخصصة للبيع، موجودة متوفرة لكل الناس تيجي تقرأ تستعير الكتاب هذا. استعارة الاستماع وهي مبادرة كبيرة لكافة الناس، يعني الكتب هاي للناس، لازم ترجع للناس، لازم نضل للناس. وحاليا مكتبة خزانة جاحظ تعمل على حفظ هذا التراث الإنساني من الضياع. السر بالكتب الموجودة بخزانة جاحظ مش موجودة بأي محل ثاني. العناوين غير مكررة وعناوين تحكي إنها ماتت، العناوين هاي وما حدا بيعرف إنها موجودة. فالقارئ والباحث اللي بدور على معلومة معينة بيجي على خزانة الجاحظ، لأننا نحن متخصصين بالكتب النادرة، متخصصين يعني الكتب اللي فيها موضوعات يعني حساسة، مش موضوعات بتغطي كل إشي، لا بس موضوع مثلا معين بفصل لك يا ديتيلز. موجود في كثير كتب زي هيك، والباحثين لحد الآن بيجوا بيأخذوا من المكتبة كتب مشان يدعموا أبحاثهم. يعني مكتبة الجاحظ تاريخيا ابتدأت من الخليل قبل 1850، كانت بالخليل بالبيت ببيتهم لعائلة المعايطة، وانتقلت من الخليل للنابلس، ومن نابلس بال 1850 إلى القدس. كانت عبارة عن خزانة خشب تفتح وتسكر، وكان سلمان المعايطة يقعد عندها ويبيع الكتب. كانت عبارة عن كتب، هي أوراق، مجموعة أوراق تجمع، فكانت تسمى مهنة الوراق، لأنه الكتاب كان نادر وما كان كثير في ناس بيعمل كتب ومطبعات عندنا هون، كان ضايع الطباعة عندنا هون.

0: بلدية مادغة وأعطونا المحل طبعا مع جمعية تطوير السياحة والحفاظ على التراث لعمل هاي المبادرة. حاليا انتهى المعرض وحاليا الكتب هاي موجودة المتبقية من المبادرة تبعتنا، وهدف المكتبة وهدفها الحالي هو نقل الكتب إلى الأماكن التي لا يوجد فيها كتب، والرؤية عمل الخير، الناس كثير تعمل خير تعمل خير تعمل خير، وهي هدف يعني والرؤية تبعت مكتبة خزانة الجاحظ والحفاظ على هذا التراث من الضياع يعني مبدئيا.
1: وعلى بعد أمتار قليلة من الجاحظ توجد أيضا مكتبة المحتسب. بالذكريات والألم الدفين لا زالت هذه المكتبات تحمل في أوراقها ألف حق وحق.
2: المركز الرئيسي كان موجود بالقدس. من سنة 49 الوالد الله يرحمه بلش بالتأسيس المحل في باب العمود أولا داخل الأسوار، بعدين انتقل بعد سنة سنتين لخارج الأسوار، وفي 65-66 افتتح فرع في عمان وظلت مستمرة. جاء الاحتلال كان المركز الرئيسي بالقدس، يعني كل بضاعة كانت تيجي أول ما تيجي على القدس. بعد ما صار الاحتلال 67 طبعا المطارات ما فيش بضاعة، صعب إنها تروح لهناك من مصر من سوريا من لبنان، فانتقلنا لهون. صارت البضاعة تيجي على الأردن ومن الأردن نورد لفلسطين للقدس. لحديت أول انتفاضة سنة 80 بلش الخناق بالقدس، سكرنا المحل، فصار الفرع الأساسي موجود حاليا في عمان. الضفة الغربية أغلقت على القدس.

0: كان بالقدس اسمها المكتبة العمومية.
1: بالقدس اسمها المكتبة العمومية.
0: المكتبة العمومية وبعدين المكتب التجاري هون انتقل لأسم مكتبة المكتب التجاري. وسنة 67 حولناها لأسس خلف النسخة وكانت متنوعة من جميع أنواع الكتب، مش اختصت إنه بكتاب معين. ما كان ينشر في مصر ولبنان، كان أقل شيء إذا بدنا نيجي ما بنعرفوش 25 نسخة للعرض. فعشان هيك لحديت أن المكتبة ذاخرة بالكتب القديمة والمؤلفات القديمة، ما كنا نختص في كتاب معين، فانشهرت بالأساس هذا. ولحديت الآن مشهورة أي كتاب قديم مفقود طبعا إذا متوفر 90% بيكون متوفر في مكتبة المكتسب. بلدنا أحلى بلاد، بلد حلو جميل الكتاب. الله يكسر الغاصب، لكن الحمد لله الحمد لله. وفعلا الباص نتذكر يعني هو وسيلة النقل الوحيدة اللي كانت بعد الدواب طبعا، فجميلة جدا.
2: التصوير الفوتوغرافي أتاح للإنسان أن يحتفظ بالماضي، الأمر الذي لا تتيح اللوحات التشكيلية أو نصوص أو الرحلات أو المذكرات. ومع التصوير الفوتوغرافي ولا سيما في بدايات الأولى، صار بإمكان الإنسان أن يسافر إلى أي بلد في العالم من دون أن يحرك جسده من مكانه، بل يتنقل ببصره هنا وهناك. وآلة التصوير التي عدت من عجائب الاختراعات حين ظهورها هي إلى حد كبير آلة محايدة، لأنها لا تستطيع الخداع ولا تقبل في الوقت نفسه الحذف أو الإضافة. فما نراه أمام أعيننا هو الحقيقة. خليل رعد وابنة نجلاء وأيضا مصورة اسمها كريمة عبود أول من مارس هذه المهنة. خليل رعد عميد المصورين الفوتوغرافيين الفلسطينيين، بدأ مسيرة التصوير عام 1891 وانطلق من داخل استوديو أقامه في شارع يافا في القدس خارج السور. وبصفته مصورا عثمانيا رسميا، كان توثيق الحرب العالمية الأولى مشروع التوثيقي الأول، وقد وثق في صور الحياة الاجتماعية في المدن والقرى الفلسطينية إضافة إلى الأحداث والشخصيات السياسية في تلك الفترة. وقد صور رعد خلال 6 عقود الحياة اليومية في فلسطين وفي القدس بشكل خاص، والعديد من مشاهد الحياة الطبقات العليا. وتمثل صوره الوجه الآخر لما غاب من صور المصورين الأجانب الذين جابوا فلسطين، حيث شكلت صوره النمط الحقيقي للوجود والحياة الفلسطينية والبديل للنمط الاستعماري الغربي. ويظهر أيضا في صوره التأثير الاستعماري على مشهد الحياة المحلية، فصور في حياته ما يقارب 1230 صورة زجاجية عكست جوانب مختلفة من حياة الناس، إضافة إلى صور أخرى عادية تصل إلى 2000 صورة باللونين الأبيض والأسود. أما كريمة عبود التي ولدت في بيت لحم في عام 1894، تعلمت حرفة التصوير لدى أحد المصورين الأرمن في القدس، وشرعت ممارسة المهنة منذ عام 1913، وكان والدها أهداها آلة التصوير فتعلق

0: بها وراحت تلتقط الصور للمدن والأماكن الطبيعية والمعالم التاريخية ولأبناء عائلتها والأصدقاء. إن عمل كريمة عبود في مجال التصوير يشير إلى شيء واحد، وهو وجود بيئة حاضنة وداعمة مكنتها كامرأة في تلك الأعوام من هذا العمل.
1: صاحب ذلك وجود المجلات والصحف والملاحق الثقافية التي عرفت طريقها للصدور في فلسطين قديما، مثل مجلة الكرمل وصحيفة القدس ومجلة النفائس والملحق الأدبي في جريدة فلسطين والفجر الأسبوعي والاتحاد والحقوق وصوت العروبة وغيرها الكثير. فيناعك فكثير من الأدباء والمثقفين والكتاب على إصدار بعض الملاحق والمجلات والصحف التي تعنى بالثقافة الفلسطينية، وذلك في بلاد المهجر، محاولين التواصل الثقافي مع أبناء وطنهم الذين هجرهم الاحتلال إلى الدول العربية المجاورة، فقاموا بإنشاء الصحف والمجلات. ومن أهم هذه المجلات جريدة غزة التي كانت توزع في الأردن ومصر والسعودية. لم تكتف البلاد من المبادرة على المستوى العربي في مجال المطبوعات فقط، فللمسرح الفلسطيني جذور وأواصر في التاريخ، فقد عرفت فلسطين المسارح ودور السينما منذ نشأتها.
2: دور السينما بالإضافة لأنها كانت دور سينما هي استخدمت كمسارح أو حتى مباني المسارح استخدمت للغناء كمان للمغنيين الوافدين إلى فلسطين. كانت طريق ما بين مصر ولبنان تمر بفلسطين، لأن المغني في مصر بده يطلع على لبنان هدفه، لكن في طريقه يتم التعاقد على حفلتين أو ثلاثة في فلسطين. في الغالب كانت الحفلات تكون حفلة في يافا وحفلة في القدس وحفلة في حيفا. أم كلثوم أجت، أسمهان أجت، ليلى مراد أجت على القدس وأحيوا الحفلات، فريد الأطرش قبل 48 كمان أجى على القدس وأجى على يافا وأقيمت الحفلة. وأنا أذكر أنه والدتي ذكرت كيف راحت على المسرح. بجوز في هذه الفترة كان والدي مدير لمدرسة الليد الثانوية، فكان لما كان في حفلة لابن الأسمهان، لما اجت أسمهان أحضرت حفلة في القدس، راحت شفتها في يافا، بينما شاهدت حفلة أو لأم كلثوم في يافا وحفلة أسمهان في القدس. هذا بقول يعني أنه أجل في الصيف أو في الشتاء، يعني في المدرسة المدارس لما كانت مع جوزة في المدرسة، أو عادة في الصيف بترجع على القدس تقضي الصيف عند أهلها في القدس.
0: بدأ الإعلام بفلسطين بأخذ دور الفعال في ظل الإمبراطورية العثمانية عام 1909، ومع صدور أول قانون للمطبوعات والنشر سمح بصدور العديد من المطبوعات والنشر التي أخذت دورها في عملية التوعية والتثقيف. ورغم توقف معظمها أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى، إلا أن هذا القانون فتح المجال للعمل الصحفي والإعلامي. ولما وقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني بعد قرار مجلس عصبة الأمم عام 1922، تم إنشاء محطة الإذاعة الفلسطينية التي تعد ثانية الإذاعات العربية عام 1936 بعد الإذاعة المصرية عام 1934، يعني بعدها بعامين، وأشرفت عليها بريطانيا بوصفها كدولة منتدبة. ولكن هذه الإذاعة كانت في الحقيقة هي إذاعة صوت فلسطين وليس الانتداب. أصبحت الإذاعة هي إذاعة القدس التي تشكل ضمير العرب والمسلمين لوجود قبة الصخرة والمسجد الأقصى بما لهما من مكانة دينية ومقدسة لدى العرب والمسلمين، وكنيسة القيامة التي لها مكانة دينية مرموقة وقدسية عظيمة في ضمير العالم المسيحي. وكانت الإذاعة الفلسطينية هنا القدس التي بدأت بثها في 30/3/1936 في القدس، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عربية وإنجليزية وعبرية، وتتحدث باللغات الثلاث، وهو النظام المعمول به في الإذاعات المصرية والعراقية والهندية وجميع الإذاعات الخاضعة للاستعمار البريطاني.
2: بدأت عندنا فكرة التأسيس عندما تأسست إذاعة القدس 1935 وإذاعة الشرق الأدنى، دول الإذاعتين اللي كانوا موجودين، كان في شيء اسمه التمثيلية الإذاعية. فالتمثيلية الإذاعية كان في حد بده يكتب للتمثيلية الإذاعية. العائلة جوزي كانوا يكتبوا معظم تمثيليات الإذاعية ويمثلوها حتى عام 48 في مدينة القدس. يجوز والدي كتب له يعني تمثيلتين أو ثلاثة إذاعيات وقدموا في إذاعة القدس في بداية الأربعينات أو في هذه الفترة. لكن عائلة الجوز اهتمت، هي اللي كانت اهتمامها أكثر في المسرح وفي التمثيليات الإذاعية. أرشيف إذاعة القدس إذا كان حد بيقدر يوصل له سيجد إنه جودة العمل الإذاعي كيف كانوا هم يعملوا المؤثرات الصوتية في العمل الإذاعي، وأحيانا المؤثرات الصوتية يعملوها بتقليد صوت سيارة أو صوت طبلة أو صوت أي أو ضوضاء أو شيء في هذا الكلام، كانوا يؤدوا العمل بصورة بدائية جدا.
0: وقد عرفت فلسطين قبل النكبة أشكالا من الإذاعات مثل هنا القدس كإذاعة رسمية وإذاعة منظمة المجاهدين الفلسطينيين وهي إذاعة سرية، وإذاعة الشرق الأدنى التي كانت الإذاعة الدولية التي تبث من يافا.
3: واقف تطلع على الباص، والله هذا ذكرنا بأيام فلسطين العزيز الغالي على كل عربي ومسلم.
4: والله عين من النوم تعبان وغربة وتعب ومشتاق أهلي، فلما لقيت الباص ده وكل العواصم دي وكلمة القاهرة وقفت جنبه كان نفسي اطلع فيه واروح بيها القاهرة.
5: والله هالباص يعني له هيك عاطفة في القلب واحترام، وبيجذبك أول شيء اللوحة.
3: فلسطين لن ننساك أبدا، أنت في قلوبنا في دمنا في عروقنا وفي كل حركة نتحركها في هذه الدنيا.
4: أنا عمري يعني حوالي 30 سنة، بس أنا حاسس إن أنا عايش بقالي 3000 سنة. والباص دوت أول ما شفته أول أتوبيس طلعنا صح حسيت إن هو
6: أتوبيس 47،
4: حسيت إن هو وطن بجد. يعني الأتوبيس دوت أي حد يشوفه، يعني كل الشارع السيارات والعربيات كله بيقف ويصور. ليه؟ لأنه كل عاوز يطمن، عاوز الحنين ده.
3: أبدا لن ننساها، أحلى أيام حياتي هي قضيناها في فلسطين، أحلى أيام. لا تخليني أبكي، أنا فلسطين عزيز علينا وإن شاء الله لن ننسى، إن شاء الله تعودنا عن قريب بإذن الله.
4: كل حارة بقت عايزة جواز صفا، وإحنا اللي عملنا في نفسنا كلنا كل واحد كل واحد البشرة القمحية بتاعته وبتاعته والأرض الصفا ده كله إحنا واحد، بس الناس التانية هي اللي عملت سنة. وإن شاء الله هيطلع رجالة ترجع الكلام.
7: من لم يرى فلسطين على وجه العموم ولم يرى القدس على وجه الخصوص لم يرى شيئا من الدنيا.
4: معلش لو بتكلم دخلت في السياسة بس غصب عني، بس كلمة القاهرة والقدس شبه بعض وإن شاء الله تعود بإذن الله. كل الوطن العرب الأوتوبيس ده هو الدولة بتاعتنا، مش البيوت اللي انتوا قاعدين فيها. الأوتوبيس دوت هو المدرسة وهو الشارع وهو المطاعم وهو المكاتب، هو الوطن. البيت اللي احنا قاعدين فيه والشوارع مش هو جدا. اول ما شفته انا حسيت ان انا رجعت بيتي.

الوضع سيء للغاية، هيك زي ما انت شايف الواحد يجمع الأيدين على المية، تيجي المية المالحة تيجي المية الحلوة على هالشغلة، وبعدين ما خلصتش الحرب طولة الليل خبط ونسل ومش عارفين لو وقتيش احنا هذا الكلام يدخلون العد بس مرميين احنا بالشارع حينا.

0: جذوري قبل ميلاد الزمان راست وقبل تفتح الحقب.
1: خربة اللوز. وتلفظ خربة اللوز وتقع إلى الغرب من مدينة القدس وتبعد عنها 14 كيلومترا. تحيط بها أراضي قرى دير عمر، الجورة، الولجة، عقور. ورد ذكر خربة اللوز في السجلات العثمانية باسمها دون تغيير، ويعود ذكرها إلى عام 1531 للميلاد كما ورد، وذكرت على أنها كانت وقفا ذريا لمحب الدين الملك. ولابد هنا من التذكير بأن اسم هذه القرية وأسماء القرى المشابهة، وخصوصا فيما يتصل بمعنى خربة، عندما تكون مضافة إلى اسم فإنها تدل على موقع قرية عربية عمورية كنعانية كانت مأهولة منذ أقدم الأزمنة وعاد إليها أهلها وعمروها. وهذا واضح ومتفق عليه من خلال البحث في تاريخ ودلالات ومعاني وجذور القرى والمدن العربية الفلسطينية وأسمائها. قرية خربة اللوز تحتوي على آثار قديمة، منها قبور وأنقاض مباني. دمرتها المنظمات الصهيونية وشردت أهلها في 13 من تموز من عام 1948.

0: وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قامة الأدوية الأساسية تتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذه يعني هذا النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع.
1: نواصل التغطية من الميدان من الأزقة والمخيمات.

0: الآن 2:00 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة بكم. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار استشهدت المواطنة بشرى هاني البراهمي 18 عاما وأصيب 15 آخرون فجر هذا اليوم في قصف الاحتلال جنوب غرب خان يونس. وكانت قد استشهد أمس 10 مواطنين وأصيب العشرات بجروح جراء قصف طيران الاحتلال المسير مناطق في مدينة غزة خلال الساعات الماضية الأخيرة. في الضفة الغربية أصيب مواطنان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب ثالث جراء اعتداء مستوطنين اليوم في منطقة الجلايطية شرق بلدة إذنة غرب الخليل في جنين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم طفلين من بلدة ميثلون جنوب جنين وفق مصادر محلية. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 13 مواطنا خلال اقتحامها بلدات وقرى في الخليل وسلفيت ونابلس. يواصل جيش الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد هيثم عز الدين حميدة 18 عاما والذي ارتقى الليلة الماضية برصاص الاحتلال خلال اقتحامها قرية بتين شرق رام الله. صدق رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد الرئيس محمود عباس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني لعام 2026 وذلك بعد اعتماده من تنفيذية المنظمة. وقال بيان الرئاسة إن النظام الانتخابي المصادق عليه يهدف لتنظيم آلية انتخاب المجلس في الوطن والشتات وتعزيز المشاركة الديمقراطية. تصادف اليوم الذكرى 59 على نكسة حزيران والتي أسفرت عن استكمال إسرائيل احتلال بقية الأراضي الفلسطينية والجولان من سوريا وسيناء من مصر. دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن انتهاكات الاحتلال في فلسطين. في لبنان استشهد 5 مواطنين وجرح آخرون في غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات حبوش وبرج قلاوية ودوير ودير الزهراني في الجنوب. وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 2 آذار الماضي إلى 3530. حالة الطقس: في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. غدا السبت يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ولا يطرأ أي تغير ذكر على درجات الحرارة. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
2: صوت فلسطين، الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجال، صامدون في وجه الطغيان.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعية قصص من العدوان. مستمعينا الكرام، في حلقات قصص من العدوان نقترب من أصوات لم تسمع بما يكفي، أصوات خرجت من قلب النار تحمل في حروفها رماد البيوت ودموع الطرقات وصبر شعب لا ينكسر. نستمع اليوم إلى حكاية حاجة فلسطينية تحمل الجنسية المصرية، جمعت بين هويتين، تحكي لنا حكايتها مع النزوح وحكاية فقد لا يزال صدى صوته يطرق جدران القلب. الحاجة تحدثت عن أولى خطوات النزوح حين تترك البيوت وهي ما زالت دافئة بذكريات أصحابها. رحلة بدأت من منزل إلى كنيسة، ثم إلى مدرسة ضاقت بجدرانها عن أنفاس الناس، ثم إلى بيوت أصدقاء حاولوا أن يخفوا ألمهم بابتسامة. مراحل مرهقة حملوا فيها أطفالهم شيبهم وخوفهم حتى انتهى بهم المطاف إلى الجنوب، يجرون أيامهم وكأنهم يحملون ثقل العالم.
2: احنا ما نعتبرش عايشين، ولا حياة ولا مقومات حياة موجودة من بعد 7 أكتوبر. نزوح وقصف وشهداء ودم ومعاناة وحصار وقلة أكل وقلة شرب وتجويع، يعني معاناة من جميع النواحي. ما فيش أي مقاومات للحياة. من بداية 7 أكتوبر ابتدى الضرب والقصف. طبعا أنا مقيمة على بحر غزة منطقة الشيخ عجلين، بدأ الضرب من البوارج ومن الطيران ومن المدفعية ومن البتاع. سبنا البيت وجرينا، المنطقة كلها جريت. نزحنا في كنيسة في تل الهوى، انضربت الكنيسة وإحنا فيها، وربنا ستر إنه ما يعني ما حصلتش مجزرة لأنه كان فيها بالآلاف الناس، وربنا ستر. وفي الليلة دي استشهد جود بنتي وهو بينقذ ناس من جنب الكنيسة، استشهد جوز بنتي ومعه 4 أطفال. خرجنا من الكنيسة، نزحنا للبلد، مدرسة في البلد قعدنا فيها حوالي شهر. دخلت الدبابات علينا وضربت المدرسة اللي احنا فيها، وجرينا ألوفات من الناس. تبص على الشارع بطوله ما تلاقيش الأرض، ما تشوفيش الأرض من روس الناس، من الناس بتنزح أهوال يوم القيامة. نزحنا رحنا على مدرسة برضو، قعدنا كام يوم، انضربت المدرسة اللي احنا فيها، يعتبر تالت نزوح أو رابع نزوح. خرجنا على بيت قريبنا في الرمال، منطقة الرمال في غزة، قعدنا فيه ليلة، وابن أخويا خرج من البيت ضربته الكابتر استشهد. ده تاني واحد من عيلتي بعد جوز بنتي. وفضلت الطيارة تضرب علينا في البيت اللي احنا فيه الكابتر، لغاية ما خرجنا بالرايات البيضة. حوالي 12 أسرة من عيلتنا خرجنا بالرايات البيضة، صاروا يضربونا بالحزام الناري من على الجنبين من شارع اسمه أبو الكاس، شارع أبو الكاس في الرمال، من على الجنبين، وهم يضربوا علينا الحزام الناري لغاية ما وصلنا مركز الصناعة، المركز الرئيسي للصناعة في شارع الصناعة. قعدنا حوالي 2 أو 2.5 شهر دخلت علينا الدبابات وإحنا كأسرتنا آخر ناس نزحت من الأرض وطلعنا برضو بطولنا. كل نزوح ده كل مناخ ناس يتبرعونا بهدمة اتنين نمنا في الصناعة دي على البلاط. شوفي أطفال وشباب وكبار السن وأنا واحدة منهم نمت على البلاط وجوزي نام على البلاط ده جاب لنا المرض. والحمد لله الحمد لله قعدنا مدة في الصناعة دخلت علينا الدبابات وضربت وخرجنا رجعنا برضو لحي الدرج برضو طوفان من الناس اللي خرج الرمال واللي خرج هنا نزلنا حزحنا حي الدرج قعدنا حوالي كم شهر يعني لا يعد حياة. أيام المجاعة في الشمال ما فيش لا دقيق ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة. لا مؤاخذة الدقيق كانوا يعملوه من الشعير أكل الحيوانات طحنوها وصلنا نعملها دقيق ونعمل الفراشيح. الفرشوحة الواحدة كنا نقسمها على 6 أطفال 7 أطفال. تخيل إن عايز العالم يتخيل طفل ينام جعان عطشان قلق خوف ما فيش أي الواحد يغمض عينه ويفتح على الضرب على القصف ومن وضرب قصف في معدتنا من الجوع كربعة داخلية وكربعة خارجية. بعدين انضربنا في حي الدرج تاني خرجنا على مدرسة مصطفى حافظ وكل ده مشي والطيارات الكابتر بتضرب علينا. خرجنا على المدرسة ليلة واحدة ضربت المدرسة اللي احنا وصلنا لها الطيارة تشوف المتجمعات الناس ضربت المدرسة اللي احنا فيها. خدناها جري الساعة 2:30 بالليل لغاية حي النصر ماشي وجري. وتخيلي الست الحامل والست اللي شايلة طفلها والعجوز أنا سحبة أولاد أبنائي اللي ماسك في إيدي واللي ماسك في رجلي واللي ماسك في عبايتي وجوزي كبير في السن 70 سنة بجر فيه ودي أنا يعتبر أصغر أسرة أسر في الشارع نجري بالليل ومش شايفين لا رايحين فين ولا جايين منين والبيوت المهدمة حوالينا وإحنا في النص مش عارفين إحنا رايحين فين رايحين للمجهول ولا زالت حياتنا في المجهول. إحنا عايشين قعدنا في حي النصر حوالي 4-5 أيام ورجعنا تاني لحي الدرج لغاية مشي الوقت برضو بالمعاناة والمجاعة والحصار لغاية معانينا للنزوح اللي إحنا فيه دلوقتي.
1: وحين وصل نداء الرحيل إلى الجنوب لم يكن في جيوبهم ثمن الطريق لم يجدوا سوى الخيمة مأواهم الوحيدة فباعوها ليؤمنوا ما يحتاجونه للوصول حتى الجنوب. لم يكن نهاية الرحلة بل بداية فصل جديد من التنقل بين الملاجئ حتى استقرت بهم الأقدار في مدينة حمد حيث لا يزال النزوح مستمرا بلا نهاية ظاهرة. نستمع الآن كيف تروي الحاجة رحلة الفقر والخوف ورحلة الثبات رغم كل شيء.
2: اضطرينا لبيع الخيمة اللي مش هقول مهترئة لا ده منخل عارفة منخل وترجينا سواقين لغاية ما سمح واحد منهم فعلا الخير فيه في أمتي ليوم الدين قال حاضر يا حاجة أنا باخد الخيمة وبوديكوا مطرح ما أنتوا عايزين. قلت له قلنا له إحنا مش عايزين لأنه ما نعرفش حد في الجنوب وما لناش حد في الجنوب نروح له ونلقي. قال شوفوا أنتوا هتروحوا فين. قعدنا في انصراط جنب الحيطة قالوا في مخيمات مصرية. شوفي لما راجل كبير 70 سنة وانا سني قد ايه والاطفال احنا 4 أسر انا وجوزي وبناتي 3 متجوزين واولادهم وابني متجوز ومعه 9 أطفال برضو. شوفي كلنا بنقعد جنب حيطة 4 أيام ندور على مكان. روحنا على المخيمات المصرية اللي بيقولوا طب احنا اولى احنا مصريين اصلا. لغاية ما جينا هنا ناس قالوا لنا روحوا مدينة حمد مدينة هادية ومش عارفة ايه. جينا عند ناس قعدونا في حاصل بننام فيه 9

0: ونرجو انه نلاقي نهايه مش هقولك تسعدنا، لو قلنا احنا نسعد بالنهايه اللي هتكون لا، لانه بيوتنا راحت، اهلينا راحت، اطفالنا راحت، احبابنا اعز احبابنا راحت. يعني انا بكلمك وقلبي بيبكي مش بدم دم، والقلب ايه؟ القلب عضله صغيره هيتحمل ايه؟ ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ بس انا بناشد العالم انه يحس. بس
1: في قلب العدوان كان للرصاص كلمة أخرى تتحدث عن استشهاد زوج ابنتها تاركا أطفالا صغارا يتيهون بين السؤال والغياب. ومنذ تلك اللحظة باتت مسؤوليتهم أمانة بين يدي الرحمن تحملها والدتهم وقلب الجدة الذي ما عاد يحتمل فقدا جديدا.
0: المسؤولية مسؤولية أمانة كبيرة، بس ربنا مقدرها لأنه إحنا مش أحن من ربنا على هالأطفال. نزحنا من الشيخ عجلين على الكنيسة، صار الضرب في عزبة اسمها عزبة سواني، المهم مكان جنب الكنيسة صار القصف جامد قوي. نسمع صوت وإحنا في الكنيسة، نسمع صوت الستات انقذونا طلعونا من تحت الأنقاض، جري والشباب جريت جرينا وراء قعد جي. سبحان الله الشهيد بيحس، اللي يقول لا الشهيد مش بيحس انه هيستشهد، لا جي وقف قدامنا وحط ايده على جبينه وقال اللهم اجعلها بردا وسلاما علينا، وخرج أنقذ ستات كتير وجم على الكنيسة عندنا. والضرب الصواريخ يعني مهما أوصف مش هوصف صوت الصواريخ وصوت الضرب وصوت العيال وهي بتصخر وتصرخ والرجال الكبار، يعني بقولك أهوال يوم القيامة. وجم ستات قال والله الشباب ربنا يرضى عليهم يا رب العالمين. طيب في ناس جت، طب شفتوا فلان يقولوا هو قاعد مع الشباب فوق نص الليل، حاسين انه اللي معاه جم الصبح قالوا البقاء لله استشهد. والضرب شغال والصواريخ في قروسنا، صرنا نجري هنا وهنا لغاية ما رحنا على مستشفى الشفاء وتعرفنا عليه ومعاناه برضه في دفنه، لانه اندفن في منطقة اول الشعف، منطقة اسمها الشعف، وهو بعد ما اتدفن بأسبوع أو أسبوعين دخلت الدبابات وجرفت المقبرة كلها. دلوقتي مجهول الدفن، والمعاناة بقت ابتدت في تربية العيال والمسؤولية والمعاناة والنزوح بقت تجري فيهم. والبيت اللي هي كانت مقيمة فيه في تل الهوى انقصف عليهم يمكن 3 مرات، وصار وجات عندنا وصرنا ننزح مع بعض المعاناة اللي أنا ذكرتها.
1: ولم تقف المعاناة عند النزوح والفقد، فالحاجة المسنة تحمل جسدا أثقله التعب وزوجا أرهقته الأمراض التي اشتعلت بفعل القهر والظروف. بين المستشفيات والملاجئ يعيش الرجل رحلة علاج لم تكتمل بعد. تحلم الحاجة اليوم ألا تترك وحيدة في مواجهة الألم، وأن تجد من يقف بجانبها لتحويل زوجها للعلاج قبل أن يفوت الأوان.
0: لما جينا هنا طبعا جه المرض لأبو أحمد، وإحنا هناك بعد عني جاله القلب، طبعا حالة نفسية وعزة النفس ليها مكانة. بعد الحمد لله بعد ما نقول مش عايزين نقول مثلا نفتخر بنفسنا، كانت ليا شقة على البحر تفتح الشباك على شط البحر، يعني كنا في جنة. وبعدها يعمل بنا الزمان تحت بير سلم. أنا قاعدة في منطقة على فكرة أصعب حالة نفسية أنك تكوني في مكان ما تعرفيش حد فيه، ولا أنت عارفة شرقك من غربك، ولا تروحي غريق. يعني صح كتبت علينا النزوح، بس إحنا مش قادرة أوصف، مش قادرة أوصف الحالة اللي إحنا فيها. المهم تعبت ورحت، قالوا عملنا تحاليل جميع الفحوصات.

0: الحمد لله مرض من رقبتي وظهري، ودلوقتي حاليا لازم اعمل رسم مخ. وعشان اعمل رسم مخ لازم انزل غزة. طب انا معيش مواصلات، دبرت حق الطريق ونزلت ورايح على اساس انه الكشف مجاني، دكتور مشهور ودخلت بقولك لا الكشف سعره كذا كذا. المهم دفعت الكشف وعملت الفحوصات وكل حاجة، قال لي لا لازم تعملي رسم مخ وتيجي في اليوم الفلاني. في اليوم الفلاني ده كان معادي قبل 3 أيام، معيش أروح أعمل كشف ولا معايا أعيد كشف ولا معايا أعمل رسم مخ، موكل أمري لله. المهم الراجل تعب وبرضه ترمى صار يترمي وبتاع، طلبنا الإسعاف حولوا له مستشفى ناصر هنا. وبقيت أروح له كل يوم الصبح. أنا ما يعني كنا نعدي على الجنوب وإحنا مسافرين مصر، يقولوا دي مثلا لبريك، دي المغازي، دي خانونس، دير البلد، عمرناش دخلنا الجنوب، البلاد جوه ما عمرناش دخلنا. اكتشفت إنه المسافات كبيرة، مش زي غزة مثلا تروح مثلا من الساحة للسرايا حاجة بسيطة، إنما هنا مسافات بعيدة. بقيت أمشي من مدينة حمد لمستشفى ناصر مشي، أو أحيانا ربنا وفر لنا ما أركب نص المسافة وبمشي باقي المسافة مشي. شوف سني داخل على 70 سنة وامشي المسافة دي، والحمد لله برضو الحمد لله أنه ربنا ابتلاءات من الله لازم نصبر عليه. المهم عملوا له قعد حوالي أسبوع ونصف في مستشفى ناصر، وفي الآخر قالوا له لا أنت لازم يتعمل لك تحويلة. طب يا عم يعملوا أي حاجة، قال لازم ده تحويلة. طب يعملوا لنا تحويلة وهي معادي أستلمها، أستلم الورقة لأنه في تحويلات طبعا كتيرة وطوابير للتحويلات، وتهيأ لي يمكن ربنا ياخد وداعته قبل ما تيجي التحويلة. إحنا منتظرين من الله إنه لأنه إحنا مش هنهون على ربنا، هو خلقنا هو هيتولانا، إحنا فوضنا إليك يا رب أمرنا، فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين وبس. إنما أنا بتمنى من القائمين على التحويلات إن يعجلوا لنا بالتحويلة، وإحنا كلنا نحمل جوازات مصرية.
1: في كل حلقة من قصص من العدوان نكتشف أن الألم هناك ليس حالة فردية، بل حياة كاملة تتشكل من صبر لا يشبه أي صبر. هذه ليست مجرد حكاية، إنها مرآة لوجع شعب ما زال يكتب تاريخه بالدم ويزرع في قلب الخراب بذور حياة جديدة للحاجة ولزوجها ولأطفال الشهيد ولغزة كلها. أنتم لستم وحدكم، ستبقى أصواتكم شاهدة، ستبقى حكاياتكم حية، وسيبقى الحق أقوى من كل قصف. مستمعين الكرام، إلى لقاء جديد وقصة أخرى من قصص الصمود. هذه تحياتي من التقديم شادي الباز، ومن الإعداد هذه تحيات ريمان ريحان، وكان معكم من الإخراج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا، الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا، هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد، فاصمد ورابط واحتسب إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين، يا صاحب الأرض اعتصم فالأرض عرضنا.

صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. استشهاد الشابة بشرى هاني البرهمي 18 عاما وإصابة 15 آخرين في قصف الاحتلال جنوب غرب خان يونس. إصابتان برصاص الاحتلال أحدهما خطيرة وآخر باعتداء مستوطنين في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذن غرب الخليل. جيش الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد هيثم عز الدين حميده 18 عاما حيث ارتقى الليلة الماضية برصاص الاحتلال خلال اقتحامها قرية بتين شرق رام الله. جيش الاحتلال يعتقل 16 مواطنا خلال اقتحام محافظات عدة. 59 عاما على نكسة حزيران والتي أسفرت عن استكمال إسرائيل احتلال بقية الأراضي الفلسطينية والجولان من سوريا وسيناء من مصر. البرلمان العربي في ذكرى النكسة، الاحتلال يقود مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع استعماري. في لبنان 11 شهيدا منذ أمس جراء سلسلة غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في الجنوب. 3 قتلى بجريمتي إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة ومدينة طمرة داخل أراضي عام 48. وأجواء حارة نهارا حتى يوم الأربعاء المقبل. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

0: صوت فلسطين يقدم صفحات دامية، برنامج سياسي يوثق جرائم الاحتلال في غزة والتي بدأت فصولها في 7 أكتوبر استكمالا لنهج الإجرام ضد الشعب الفلسطيني عبر مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال. صفحات دامية، إعداد شريف العمامي، تقديم أسماء الوادي.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من صفحات دامية. في وقت تستولي فيه إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها على مساحات إضافية من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ما يضاعف الآلام التي تضاف إلى ويلات حرب الإبادة في غزة. في عام 1976 صادرت إسرائيل مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين، وأدت الاحتجاجات إلى استشهاد وإصابات عشرات منهم. تشير إحصائيات رسمية إلى أن إسرائيل استولت خلال عام 2025 على نحو 6000 دنم، وسط تصاعد مستمر في اعتداءات المستوطنين على الأرض. رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، لا زال القصف مستمرا على قطاع غزة وسط تصاعد غير مسبوق في سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية في الضفة، وإغلاق للمسجد الأقصى وسط انشغال دولي بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. في عام 1975 أعلنت حكومة الاحتلال خطة لتهويد منطقة الجليل عبر إقامة تجمعات سكنية يهودية على أراض تعود لفلسطينيين كانوا يشكلون أغلبية في المنطقة ضمن مشروع سمي بتطوير الجليل. في 29 فبراير شباط من العام نفسه صادقت هذه الحكومة

على قرار بمصادرة 21 ألف دنم من أراضي بلدات سخنين عرابة ودير حنة وعرب السواعد بهدف تخصيصها لبناء مستوطنات. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين الإسرائيليين يسيطرون على ما يزيد على 42% من مساحة الضفة الغربية. وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي استولى خلال عام 2025 على أكثر من 5571 دنماً، وأصدر 94 أمراً لوضع اليد على نحو 2609 دنمات، إضافة إلى 3 أوامر استملاك لنحو 1731 دنماً و3 أوامر إعلان أراضي دولة لنحو 1231 دنماً. وأشار الجهاز إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة مستمرة للسيطرة على الأراضي وحرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في سياق سياسة الضم في الضفة الغربية. هدم الاحتلال خلال عام 2025 نحو 1400 مبنى فلسطيني كليا أو جزئيا، بينها 258 منشأة في القدس، منها 104 حالات هدم ذاتي، إضافة إلى إصدار 991 أمر هدم بدعوى عدم الترخيص وفق جهاز الإحصاء. أشار الجهاز إلى أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بلغ 580 موقعاً نهاية عام 2024، منها 151 مستوطنة و256 بؤرة استعمارية. كما بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 778,576 مستوطنا، يتركز معظمهم في محافظة القدس. ومنذ 8 أكتوبر تشرين الأول لعام 2023، أي منذ حرب الإبادة على غزة، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتشمل القتل والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني، ما أسفر عن استشهاد 1137 فلسطينيا وإصابة نحو 11700 واعتقال حوالي 22000، وسط تحذيرات دولية من إمكانية إعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية. وكانت سلطات الاحتلال قد منعت صلوات التراويح وصلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى هذا العام بالذريعة ذاتها، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال شرقي المدينة في عام 1967. وقررت سلطات الاحتلال الإبقاء على إغلاق المسجد الأقصى حتى 15 من إبريل نيسان عام 2026 في خطوة تعد الأطول منذ احتلال القدس، وفق ما أبلغت به الأوقاف الإسلامية في المدينة. مستمعينا الكرام، يقيم في الشتات أكثر من 15 مليون لاجئ فلسطيني. كانت إسرائيل قد هجرتهم أو هجرت آباءهم أو أجدادهم من مدنهم وقراهم في 15 من مايو أيار لعام 1948، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى النكبة.
وبلغ عدد المناطق التي شهدت عمليات تهجير جماعية نحو 1300 قرية ومدينة فلسطينية، حيث سيطرت إسرائيل في تلك الفترة على نحو 774 قرية ومدينة فلسطينية، من بينها 531 تم تدميرها بكاملها. مستمعينا الكرام، هذا هو الاحتلال الذي يستهدف الأرض الفلسطينية منذ فجر القرن الماضي وتفريغها من المواطنين، مرتكبا المجازر تلو المجازر عبر تاريخه الأسود على أرض السلام فلسطين. ولكننا باقون على هذه الأرض، متمسكون بحقنا على هذه الأرض، بعيدا عن ترهات الاحتلال وشعوذة مستوطنيه، وعائدون إلى أرض الآباء والأجداد يوما ما، وعسى أن يكون ذلك قريبا. لقاؤنا بكم يتجدد في الحلقة القادمة بإذنه تعالى. إلى ذلك الحين، هذه تحيات فريق العمل: من الهندسة الإذاعية الزميل بسام محيسن، من الإعداد الزميل شريف العمامي، من الإخراج الزميل أشرف حرارة. هذه تحياتي من التقديم أسماء الودية. إلى اللقاء.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: هنا صوت فلسطين. في فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت.
2: نعيد قراءة الصمت.
1: أرض كنعان، ما وراء الحكاية. برنامج أرض كنعان، إعداد وتقديم حلا أفغاني. أرض كنعان،
2: ما وراء الحكاية.
3: قصر بني نعيم شرقية مدينة الخليل، بشكله الهرمي وطابعه المعماري الفريد الذي يعكس دقة التصميم لوظيفة المكان، لا سيما ارتباطه بمهام دفاعية خلال فترات تاريخية مختلفة، إلى جانب موقعه الاستراتيجي على طريق القوافل التجارية التي ربطت فلسطين بالمناطق المجاورة والعالم آنذاك. جابر أحمد رجوب، مدير عام السياحة والأثار في الخليل.
4: بالحديث عن خربة القصر أو قصر بني نعيم، هذا الموقع الأثري الذي يقع للشرق من بلدة بني نعيم في محافظة الخليل، كشفت الحفريات الأثرية التي أجريت في الأعوام 1999 و2000 بأنه تاريخه يعود للقرن الأول والقرن الثاني بالميلادي، طبعا اللي هو الفترة الرومانية. يتميز حقيقة هذا الموقع بطابعه المعماري الفريد، ويتكون من بناء هرم الشكل مكون من طابقين، وكشفت الحفريات الأثرية أن هذا البناء كان له غاية دفاعية وعسكرية خلال الفترة الرومانية. المراحل اللاحقة من الفترة الرومانية وتحديدا بالفترة البيزنطية تم استخدام هذا الموقع وتحويله لدير، وكشفت الحفريات الأثرية عن أرضيات وسيفسائية يعني تحوي نقوش جميلة جدا بأشكال نباتية وهندسية، والعديد من الصهاريج أيضا، الكهوف والمغاور والغرف. حقيقة بأنه هذه العناصر المكونة لهذا الموقع تعكس أهمية هذا الموقع الواقع في شرق الخليل ووجوده ضمن برية ومسافر بني نعيم، هذه المنطقة النائية التي تعكس أن هذا الموقع يعني تم اختيار موقعه بدقة ليكون على خط القوافل التجارية التي كانت تمر في فلسطين وعبر فلسطين التاريخية من منطقة الأردن وصولا إلى منطقة الساحل الفلسطيني.
3: تعرض القصر كغيره من الأماكن التراثية والتاريخية في فلسطين لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بحجة حقهم التاريخي في مثل هذه الأماكن، فكان عرضة للعبث والتشويه وإقامة الصلوات التلموذية. في المقابل واصلت وزارة السياحة والآثار في حماية المكان والحفاظ عليه باعتباره جزءا أصيلا من الهوية الفلسطينية المتجذرة في أرضنا الفلسطينية.
4: بالرجوع إلى التعديات لهذا الموقع من قبل الاحتلال ومن قبل قطعان مستوطنين، تم التعدي على الموقع من خلال اقتحام قطعان المستوطنين لهذا الموقع عبر الدخول من البوابة الرئيسية والرسمية للموقع، وتم إقامة صلوات تلمودية مزعومة داخل هذا الموقع اللي هي الذرائع اللي عادة المستوطنين والإسرائيليين بيلجأوا إلها باقتحام أي موقع أثري. رغم ذلك الممارسات، نحن كوزارة لن تثنينا عن أداء واجبنا الوطني في حماية هذا الإرث الحضاري وهذا الموقع المهم، واللي بشكل حقيقة شاهد حي على تاريخنا الممتد منذ آلاف السنين. فهذا الموقع مثله مثل العديد من المواقع ليس عبارة عن حجارة، بل يعكس هوية متجذرة لأبناء فلسطين منذ آلاف السنين، وهو شاهد على عمق انتمائنا لهذا الأرض والحفاظ على هذا الموقع والحفاظ على غيره من المواقع هو حفاظ على وجودنا واستمرار صمودنا في فلسطين إن شاء الله.
3: ضمن رؤيتها للحفاظ على الموقع الأثري، عملت وزارة السياحة والآثار على حماية القصر من خلال إجراءات تنظيمية توثيقية وترميمه باستمرار، بما يضمن الحفاظ على بقائه وتعزيز حضوره على الخارطة السياحية الفلسطينية.
4: وزارة السياحة والآثار يعني لها رؤية واستراتيجية بالحفاظ على هذه المواقع المهمة الموجود على كل بقاع أرض فلسطين، وبالتالي عملنا في شهر أكتوبر من العام 2025 العام الماضي قمنا بتسجيل أرض الموقع والتي تبلغ مساحته 13 ضنم ضمن أراضي خزينة الدولة، وذلك بالتعاون مع دائرة الأملاك والتسويق. بعد ذلك قمنا بتسييج الموقع بسياج من أجل الحفاظ على الموقع وحمايته من التعديات والحفاظ على المكونات الأثرية. أيضا قمنا بتعيين حارس دائم للموقع لضمان حمايته ومتابعته بشكل مستمر، وتدعيم وتوثيق القضيات الفسيفسائية اللي تم العثور عليها، وقمنا بأعمال صيانة وترميم وتدعيم وتأهيل أيضا لجدار البرج من الجهة الشمالية وللعديد من العناصر داخل الموقع، كما قمنا بربط الموقع بمسار فلسطين التراثي من أجل تعزيز حضوره على الخارطة السياحية.
3: قصر بن نعيم يجسد تنوع المراحل التاريخية لمدينة الخليل بقيمته المعمارية والحضارية المميزة، فرغم محاولات التهويد الإسرائيلية وسرقة تراثنا وتاريخنا في أعماق الأرض، تستمر الجهود في الحفاظ عليه باعتباره جزءا من الإرث الفلسطيني وركيزة من ركائز الصمود والبقاء على أرضنا فلسطين. كنت معكم من صوت فلسطين، أنا حلا أفغاني في التقديم والإعداد، وعماد حمد من الهندسة الإذاعية.
5: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
6: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
7: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: شهيدة وجرحى في قصف الاحتلال خان يونس. الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشاب حميدة من بتين شرق رام الله. إصابتان برصاص الاحتلال وثالثة باعتداء مستوطنين غرب الخليل. الرئاسة تحذر من خطر إرهاب المستوطنين على استقرار المنطقة. 59 عاما على نكسة حزيران. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على لبنان رغم إحراز تقدم بالمفاوضات. إلى التفاصيل. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار استشهدت المواطنة بشرى هاني البراهمي 18 عاما وأصيب 15 آخرون فجر اليوم في قصف الاحتلال جنوب غرب خان يونس. وكان قد استشهد أمس 10 مواطنين وأصيب العشرات بجروح جراء قصف طيران الاحتلال المسير مناطق في مدينة غزة خلال الساعات الماضية الأخيرة. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال منذ أكثر من عامين إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043. في الضفة الغربية أصيب مواطنان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب ثالث جراء اعتداء مستوطنين اليوم في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنا غرب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين وصلوا لليوم الثاني على التوالي حراسة أراضي المواطنين في المنطقة وأغلقوا الطريق المؤدية إليها وسط إطلاق رصاص حي تجاههم ما أدى إلى إصابة مواطنين في البطن والحوض. وصفت حالة أحدهما بالخطرة. في السياق أصيب مواطن ثالث بردود إثر تعرضه لاعتداء مستوطنين بالضرب في المنطقة. في قلقيلية اقتحم الاحتلال اليوم مدينة قلقيلية بآليات عسكرية إسرائيلية وسط إطلاق نابل صوت وغاز تجاه منازل المواطنين. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم طفلين من بلدة ميثلون جنوب جنين وفق مصادر محلية. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 13 مواطنا خلال اقتحامها بلدات وقرى في الخليل وسلفيت ونابلس. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابا من مدينة طوباس بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم. يواصل جيش الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد هيثم عز الدين حميدة 18 عاما والذي ارتقى الليلة الماضية برصاص الاحتلال خلال اقتحامها قرية بتين شرق رام الله. حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينه من خطورة تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وأن هذا التصعيد الممنهج يهدد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وحمل أبوردينه في بيان اليوم حمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تداعيات الاعتداءات الإرهابية الخطيرة بحماية جيش الاحتلال في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة تكريس الاحتلال، وطلب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لإجبار حكومة الاحتلال على وقف سياساتها العدوانية ووقف الاستعمار بجميع أشكاله على الأرض الفلسطينية. 59 عاما على نكسة حزيران والتي أسفرت عن استكمال إسرائيل احتلال بقية الأراضي الفلسطينية والجولان من سوريا وسيناء من مصر. التفاصيل في تقرير شادن الريماوي.
1: في الخامس من حزيران يونيو عام 67 شهدت المنطقة العربية حرب النكسة، ورغم أن هذه الحرب لم تستمر سوى 6 أيام فإن آثارها ما زالت حاضرة في حياة أبناء شعبنا حتى يومنا هذا. فبعد انتهاء الحرب احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب أراضٍ عربية أخرى، وبالنسبة لشعبنا لم تكن النكسة مجرد حدث عسكري أو سياسي، بل شكلت محطة مؤلمة غيرت حياة آلاف العائلات. فقد اضطر الكثير من أبناء شعبنا إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم والنزوح بحثا عن الأمان، معتقدين أن غيابهم سيكون مؤقتا، إلا أن السنين مضت وما زال كثيرون يحملون مفاتيح بيوتهم وذكريات مدنهم وقراهم التي هجروا منها، كما فقدت عائلات كثيرة مصادر رزقها واستقرارها، وتفاقمت معاناة اللاجئين الذين كانوا أصلا يعيشون أثار النكبة عام 48. لقد تركت النكسة جرحا عميقا في الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط بسبب فقدان الأراضي والمنازل، بل أيضا بسبب ما رافقها من قصص إنسانية مليئة بالألم والفراق والخوف. فهناك أطفال كبروا بعيدا عن مدنهم الأصلية، وعائلات تفرقت بين المخيمات والدول، وأجيال ورثت حكايات التهجير والانتظار. وتبقى ذكرى النكسة مناسبة لاستحضار معاناة شعبنا وتاريخه، والتأكيد على حقه في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وعلى أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة.
0: هذا وأكد البرلمان العربي أن الذكرى 59 لنكسة حزيران عام 1967 تأتي هذا العام في ظل مرحلة هي الأخطر في تاريخ المنطقة. دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن انتهاكات الاحتلال في فلسطين. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أنه من المستحيل حل المشكلة دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس. في لبنان استشهد 5 مواطنين وجرح آخرون في غارة بالغارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات تحبوش وبرج قلاوية ودوير ودير الزهراني في الجنوب، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 2 آذار الماضي إلى 3530. وفي ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وإسرائيل التوصل إلى تفاهمات جديدة تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار ومواصلة محادثات سياسية وترتيبات عسكرية وأمنية بين الجانبين، والعمل على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب نهر الليطاني. أعلن وكيل وزارة الأوقاف وشؤون الدينية رئيس لجنة الحج والعمرة عصام عبد الحليم اليوم عن انتهاء موسم حج هذا العام واكتمال وصول كافة حجاج بيت الله الحرام من مكرمة أبناء دولة فلسطين إلى أرض الوطن، وذلك بعد استقبال الدفعة الأخيرة والنهائية من الحجاج في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين بمدينة أريحة. وأكد عبد الحليم عودة جميع الحجاج بسلامة وأمانة إلى ديارهم بعد أداء الفريضة المباركة. حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. غدا السبت يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة. سيدتي وسادتي، كانت هذه النشرة إخبارية مفصلة، وهذه عناوينها: شهيدة وجرحى في قصف الاحتلال خان يونس، الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشاب حميدة من بتين شرق رام الله، إصابتان برصاص الاحتلال وثالثة باعتداء مستوطنين غرب الخليلة، الرئاسة تحذر من خطر إرهاب المستوطنين على استقرار المنطقة، 59 عاما على نكسة حزيران. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على لبنان رغم إحراز تقدم بالمفاوضات. شكرا للمتابعة، لقونا الإخباري على رأس الساعة القادمة.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: صوت فلسطين يقدم صانعات المجد. قصص نساء كان لهن أثر عظيم في قهر القهر. صانعات المجد، إعداد وتقديم سحر الترتير.
1: يا خسر كل الريح، يا أسبوع الصبح، يا اسم العيون.
0: أهلا وسهلا إنما كنتم، وهذه تحية نقولها لكل نساء الوطن. كما عوسج الأرض باق، وكما عطاء السماء قادم، وكما زهر اللوز أدار منور، نكتب عنهن وصمودهن ومجدهن. حلقة جديدة تجمعنا بكم كالصخرة في أرض الدار، تقيمون ما بقي الزعتر والزيتون. أهلا بكل من انضم إلي في هذه الأوقات مع قصة جديدة من صانعات المجد. إلى السيدة صاحبة مدونة المطبخ الفلسطيني والأكلات الشعبية الفلسطينية، السيدة هيفاء زيتون، وهي معي الآن عبر الخط الهاتفي حتى نتحدث عن قصتها وعن هذه المدونة وأهميتها، بالإضافة إلى ما تحويه من أكلات جديدة شعبية كانت معروفة لكن بسبب التطور وبسبب الحداثة وكل ما يتعلق بهذه الأمور وكأن أصبحنا لا نعرفها كثيرا. نحييك سيدة هيفاء زيتون، وأنت صاحبة هذه المدونة، دائما نقول لك أهلا وسهلا فيك في برنامج صانعات المجد. يعني هذه المدونة ليش فكرت تعمليها؟ بنفس الوقت لابد أنه نحكي عنك أنت، يعني مهاراتك، شو جعلك تعملي مثل هاي المهارة، إيمانك بإرثنا الفلسطيني وخاصة أكلاتنا الشعبية الفلسطينية. عارفين عن حالك وحكي لنا عن طبيعة هذه المدونة، ما هي أهميتها؟
2: أنا هيفاء زيتون، الأصل من مدينة الخليل، من سكان مدينة القدس. بحب أكلاتنا الشعبية لأنه أكلاتنا الشعبية بصراحة غير إنها طيبة، إنها كمان مفيدة، ومهم إنه نحتفظ فيها ونعلمها للجيل القادم، الجيل الصغير. فأنا من هذا المنطلق يعني بلشت أجمع أكلاتنا، لأنه بدي أعملها مدونة، عملتها مدونة عشان الكل يتعرف عليها. في كتير أكيد أكلات معروفة من ستاتنا الكبار، بس الجيل الجديد مش كله بيعرفها، عم بيمشي مع التطور إنه على السريع، إنه الأكلات السريعة. صح إنه ممكن إحنا أكلاتنا بتاخد وقت أكتر، بس لما يجربوها الأطفال كمان رح يحبوها، لأنه أنا عندي أحفاد وكتير بيحبوا أكلاتنا الشعبية.
0: يعني كانت الأهمية من هذه المدونة هي اتعلمي وبنفس الوقت تنشري على طبيعة أكلنا الفلسطيني. كيف لقيتي المتابعة على هذه المدونة؟ شو بيجيك تعليقات؟ كيف نقول الأثر الرجعي وما يتعلق بهاي الأمور؟

0: وكيف كمان بتغذي هذه المدونة كل فترة وفترة؟
1: بصراحة يعني الناس كل آراء الناس اللي بعرفهم اللي بيكتبوا لي كتير بكونوا مبسوطين، لأنه بقولت هاي الأكلات إحنا كنا نتذكر إنه كنا ناكلها عند ستي عند أمي كتير طيبة، وإنت رجعتينا لنفس النكهة لنفس الشيء اللي إحنا منحبه، فلو ابتعدوا شوي عنها بيرجعوا لها، بالعكس لما يعملوها بيحبوها أكتر بيحبوها أكتر، وهذا كان المقصود منها. إشي تاني إحنا مهمة، لأنه إحنا عنا أكلاتنا ماشية مع المواسم، الموسم لما تاكل إشي بموسمه بكون فايدة أكتر، وفايدته كمان بتكون لأطفالنا لأطفالنا الحلوين هدول اللي صاروا بجد. أنا بقول لك قدي أنا بشوف الأطفال عم بحبوها.
0: يعني بما أنك ذكرت الموسم الآن، يعني أكلاتنا من خير الأرض مليئة، شو بخطر عبالك يعني بهذه المواسم تحكينا عنها وتلفت نظرنا لأهميتها، وبنفس الوقت يعني حتى مثل ما ذكرتي تضلها مستمرة وخاصة للأجيال القادمة؟
1: وهذا أهم شيء إنه إحنا بناكل من خير أرضنا. يعني قبل أول إشي إنه إحنا بنزرعها، فهذا إشي مهم، زراعة أرضنا إشي مهم، بنهتم فيها بنزرعها بنزرعها بطريقتنا بنسقيها بطريقتنا بنحط فيها مبيدات، فبتطلع مفيدة، بتطلع غير عن اللي بنشتريها من السوق، حتى طعمها وريحتها رح يكون غير شكل. فعشان هيك ناخد إحنا من الأرض ومن طعم حالنا، وهذا إشي لما يكون الواحد يأكل من أرضه أجمل ما يكون في الدنيا. فأكلاتنا كتيرة، بذكر بتحبي أذكر لك؟
0: نعم نعم
1: طبعا.
0: لأنه إحنا بصراحة بنحكي عن خبيزة خضرة، بنحكي عن مهندبة خضرة وهاي الأمور.
1: مثلا الخبيزة الخضرة، الخبيزة الخضرة بتطلع من رب العالمين خصوصي بعت لنا إياها عشان ناخدها بكل سهولة بكل سهولة. أنت بتروحي بتلاقيها بأي أرض، خصوصا أرض فلسطين، أرض فلسطين الغنية الغنية بكل إشي من الله، هذه هبة من الله. فالخبزة مثلا بناخدها إحنا من الأرض بسهولة، من قطفها من غسلها من نفرمها نحط لها من ضيف لها توم من ضيف لها بصل من قلبها مع زيت الزيتون وليمون، وشوفي انت دوقيها قدي بتكون طيبة قدي طيبة. هاي ممكن تضيفيها فليفلة، ممكن تضيفيها فلفل حار، في بعض الناس بيضيفولها بندورة، كمان جربتها بالبندورة، لانه كل منطقة كمان في ميزة في بلادنا انه احنا مناطقنا صح انها قريبة على بعض، لكن كمان في كل ناس بيعملوها بطريقة شكل، يعني بتلاقي نفس الاكلة بنابلس ونفس المواد بتكون مثلا في القدس مختلفة، في الخليل مختلفة، ممكن اسمها بس هي نفس المواد وبطعم تاني. فشوفي قدي الغنى الموجود عندك، هاي الخضروات الورقيات الموجودة ومتوفرة في هذا الوقت من السنة كتير طيبة وكتير مفيدة، الكل بيعرف عنها طبعا. أنا مش خبيرة تغذية، بس لما نسمع خبراء التغذية لأنه منتابعهم بنشوف قدي هي مفيدة وكيف عاشوا أهالينا من زمان وكانت صحتهم الحمد لله ممتازة. فعندك السبانخ، فترة السبانخ بنقدر نعمله يخني، بنقدر نعمله سلطة، بنعمله رأس سبانخ، شوفي ما أطيبهم قدي أطفالنا وأهل بيتنا بيحبوها. هذا في عندك الزعتر، الزعتر في حدا ما بيعرف الزعتر أو الزعتر الفلسطيني؟ بس تقولي زعتر فلسطيني أنتي، فشوفي قدي إحنا عنا الزعتر إشي مهم، غير انه احنا بنستعمله اخضر كمان بنستعمله وهو مجفف، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فاحنا على طول السنة عندنا زعتر، يعني الصحن الاساسي على طاولة الفطور دائما الزيت والزعتر، صحيح؟
0: صحيح.
1: لانه الزيت من بلدنا والزعتر من بلدنا، واهم اشي الواحد انه ياكل من بلده ومن شغل ايده. في عندك كتير كمان ورقيات مثلا مثل الهندبة مثل ما حكيتي، في عنا الخس كمان الخس نلفه بنعمل طبخة

0: بروح كل الطعم.
1: نعم يعني حتى وإحنا بنحكي عن طبيعة يعني ما ذكرتيه من إنه نحافظ عليه وهو من الإرث والموروث، كذلك أيضا سيدة هيفاء بنحكي قاعدين على روح العيلة وهي بتنضم على لقمة هنية، على تعاون كيف كان زمان في ترتيب وتنظيم هذه الأكلات اللي كانت تأخذ وقت طويل، كيف كانت نساء العائلة تجتمع إنها حتى تنجزها لأفراد الأسرة الكبيرة. يعني عم بتعيدينا كمان قديش أهمية إنه صح أكلة لكن في أبعاد كتيرة إلها اللي إحنا بأمس الحاجة إلها، خاصة في ظل أسر يعني صارت يعني أعدادها قليلة، لكن الأكلات زمان يعني ميزتها إنها كانت تجمع أكبر عدد ممكن، خاصة في المواسم وخاصة في المناسبات الدينية أو الوطنية.
0: أنت جبت نقطة كتير مهمة كتير مهمة، إنه قديه الناس بيكونوا مجتمعين مع بعض روح الإشي. فإحنا عنا كل أكلاتنا إلها قصص، يعني ما تاخد الأكلة كمان أساس إنك بتاكلي وبتعبي المعدة وبتمشي، لا، لو جينا وحكينا مع أهالينا زمان بيحكولنا هاي كنا نعملها لما كنا نجتمع في الكروم، هاي كنا نعملها لما كانت تكون عنا مناسبة عرس، هاي كنا نعملها لما تتجمع العيلة ويكون عددها كبير. فكل أكلة في وراها قصة وفي وراها حكاية، فإحنا حكاياتنا مش ببلاش، أكلاتنا مش ببلاش، أكلاتنا كتير مهمة لإلنا وعزيزة علينا. فعلا كانت العونة هاي معونة الناس، لما كانت أمي بدها تلف وراء الله يرحمها تكون جنبها مثلا جارتها أو أختها أو أمها أو البنات أو بنات العيلة، فيساعدوا بعض. ليه؟ لأنه فعلا أكلتنا بدها وقت تعمل، بس لما يتجمعوا خمسة مثلا أو نقول تنتين أقلها، فبخف العمل والضغط على وحدة وبيعملوها هم مبسوطين، غير إنهم وهم قاعدين كمان بيجيبوا أحاديث أحاديث بيحكوا قصص، وأهم إشي قصصنا اللي لازم إحنا نكتبها. أنا كمان غير في المدونة، غير إنه أنا بكتب عن أكلاتنا، بهتم كثير إنه أحكي عن الأكلة كيف إجت وكيف إحنا بنطبخها بمحبة، وكيف إنه إلها مثلا مناسباتها. مثلا عندنا إحنا كثير أكلات إلها مناسبات، يعني في الأعراس كانوا من زمان بالأعراس ما يعملوا مثلا أكل في المطاعم، فيش مطاعم وصالات والناس يروحوا فيها، فكانت في بيوت الناس بالساحة حوالين البيت أو بالأرض الحقورة حوالين البيت يعملوا عرس الناس، فيتجمعوا كل العيلة ويطبخوا هذه الأكلة. مثلا إحنا عندنا في مدينة الخليل كانوا من زمان يقعدوا عدة أيام قبل ليلة العرس عشان يحضروا للعرس، فطبعا ما إنه تجمع عدد كبير فبدهم يأكلوا الإشي الطبيعي، فكمان بيقدروش يعملوا كل يوم يذبحوا خروف وكل يوم يعملوا لحمة، فبيلاقوا الإشي الموجود
1: اليخني بكثرة.
0: اليخاني بكثرة، في أكل اسمها إحنا عنا اللبنية. كانوا اللبنية هاي بيعملوها ويا الله شو طيبة الأيام هاي، صدق في ناس كتير رجعوا يعملوها، ما تشوفيش
1: اللي هي أساسها يعني البرغل والكشك وهيك.
0: في بالضبط هي عدة أنواع، في منها الكشك اللي هو دائما متوفر اللي هو الجميد، الجميد هذا دائما متوفر على طول السنة. ليه؟ لأنه هو إحنا بنستغل موسم الربيع بوجود الحليب، الحليب من الغنم بكون في فترة الربيع أكثرها، فبياخدوا وبيعملوا لبن، وهذا اللبن بنشفه بطريقة التمليح والتجفيف وبضل لطول السنة، حتى بضل أقول لك أكثر من سنة، عدة سنوات لو حدا حمله وراح على بلد تاني سافر فيه. فهذه الأكلات عشانها بتوفر بأي وقت، ففي هي منها عدة أنواع، في لبنية برغل، لبنية البرغل عبارة عن كشك اللي هو الجميد مع البرغل، البرغل الخشن، وكمان بندورة اللي هو العصير البندورة. في عنا كمان لبنية اسمها لبنية فول، لبنية فول بس لبن لوحده وفول أخضر اللي هو

0: بموسم، بموسم الفول، في لبنيات زهرة برضو بموسم الزهرة اللي هو في فترة الشتاء، في الفترة اللي احنا عايشين فيها هلأ.
1: نعم هاي الأيام.
0: بالضبط. وبالآخر بيعملوا لها قدحة ثوم مع سمنة بلدية.
1: يعني حتى أكلات الحوس اللي أنت دايما بتذكريها في المدونة بتحسيها أنه لازم نعيدها بظروفنا الحالية كمان سيدة هيفاء. إحنا بنحكي عن ظروف اقتصادية جدا صعبة، بنفس الوقت يعني هذه المدونة هي صارت يجب أن تنشر بشكل أكبر، لأنها لازم إحنا كمان يكون عندنا هذا التقشف في وضعنا الصعب يعني، وأولاد عندنا ولازم نطعميهم. فأكلات الحوس إنها إلها دور كبير في إنه نساعد بعض بهاي الأمور.
0: طبعا طبعا أكلات الحوس عندنا كتير كتير مهمة، لأنها أول إشي من مواد طبيعية وموجودة في كل إشي بموسمه.
1: نعم.
0: غير إنها مع زيت الزيتون اللي بتوفر عندنا في بيوتنا، بالذات في البيت الفلسطيني طول السنة طول السنة، والله يحمي زرات الزيتون في كل البلد يا الله، وإن شاء الله دائما بيضل خير هالبلاد. هالبلاد موجود، فهذه مثلا تحتاج لثوم، تحتاج لبصل، وبرضه هذا موجود طول السنة. فأنت بأقل التكاليف ممكن تطعمي العيلة ويكونوا مبسوطين ويكونوا كمان جسمهم كويس يعني. فأنت أكثر من إشي بتمسكي بأكثر من إشي، غير إنها أكلة شعبية وغير إنها إلها قصة وحلوة، كمان مفيدة للجسم ومريحة لست البيت، مريحة لست البيت. وإن شاء الله يا ربي الله بيهدي بال الجميع، ودائما خيرات بلادنا إحنا اللي بناكل منها.
1: نعم، يعني عم نواجه مستوطنين، منواجه محتل شرس، يعني مثل ما ذكرنا أهمية هذه المدونة في المحافظة على هذا الموروث الفلسطيني. نعود إلى الأرض الفلسطينية، نعود إلى خيرات هذه الأرض الفلسطينية، إلى ما تعطينا إياه هي تعطينا بعطاء. يعني هذا نوع من تواصلنا مع أرضنا الفلسطينية كمان، مثل ما أنت وذكرتي. الله يحفظ شجرة الزيتون، يحفظ الزعتر، يحفظ المرمية كمان، لأنه كله هذا من أرضنا الفلسطينية.
0: طبعا غير هيك انه احنا بالمواسم بتستمر معانا لطول السنة، يعني عنا الست الفلسطينية كتير ست مرتبة وكمان مدبرة منزل، يعني من اصول التدبير المنزلي اللي هي هاي كانت مادة اساسية عنا واحنا في المدرسة، وان شاء الله تضل اساسية. يعني انا بتمنى لو ضلت اساسية في طول السنين، لانها كتير مادة مهمة للجيل الموجود. فإحنا كنا ولازلنا طبعا
1: أصدق التدبير، مادة التدبير
0: التدبير المنزلي.
1: صحيح.
0: لأنه إحنا كنا بنتعلم في المدرسة، غير إن إحنا بنتعلم من أهالينا، بنتعلم في المدرسة إنه نحافظ على الموروث تبعنا. صحيح. ونحافظ على المواد الموجودة، يعني كنا نعملها مربيات مربيات، شوفي بأشكالها يعني كل
1: يعني حاجة. هي كمان رسالة من خلالي وخلالك بنطلب من وزارة التربية والتعليم تعيد النظر في هذه المادة المهمة جدا. يعني ممكن تكون ماخدة اسم يعني اشي آخر، لكن هي عن جد تدبير منزلي.
0: تدبير منزلي عن جد كانت مادة شاملة وجميلة جدا، وكانوا البنات كتير ينبسطوا فيها. تعرفي أنا عندي الرغبة لو أنا أروح تطوع.
1: صحيح.
0: أعلم في المدرسة هذه المادة، مش مشكلة عندي. شوفي لأي درجة.
1: نعم.
0: إنه قديش بحسها مهمة. فإحنا مثلا كنا نعمل نهتم في المواسم، نخليها لمواسم تانية، مثل المربيات والمخللات والتجفيف، التجفيف والتمليح، كل هاي بتضل عنا لطول السنة. فعلشان هيك ما بيجوع الناس، ما بيجوع عن جد.
1: في تصرفات لازم نتعلمها هاي الأيام. بالزبط. كمان نعم
0: بالضبط، احنا بنتعلمها وبتضل معانا، بتضل معانا. صدقيني لما اتعلمها من انا صغيرة رح اضل طول العمر اضل ماشي عليها كنظام، وبتساعدني. ولما الوحدة يعني لما احنا نكبر رح نحس قد ايه هي هذه ذات قيمة.
1: نعم.
0: يمكن احنا صغار مش كتير نهتم في الموضوع، نعتبره اشي عادي يعني وماشي، بس لما نكبر منحس قد ايه احنا هذا الاشي مهم بالنسبة لنا.
1: نعم، يعني حتى كمان نستذكره ومنقوم بتنفيذه ومنتذكر تلك الأيام اللي تعلمنا فيها كل هاي الأمور. في الختام منقول ما يصنع باليد يصنع بكل محبة، وإحنا فخورين جدا بطبيعة هذه المدونة. بس عنوان هاي المدونة للي عم بيسمعونا وخاصة يعني عم بيهتموا بكل ما دار من نقاش ودار من أمور إلها أبعاد كتيرة على حياتنا النفسية كمان بنفس الوقت، وبنفس الوقت على اللي إحنا بأمس الحاجة إله تكافلنا الأسري.
0: اسمها في المطبخ مع هيفا، في اللغة العربية طبعا مكتوب في المطبخ مع هيفا. وكمان بدي أحكي لك إشي، إنه إحنا كمان مش بس أكلات رئيسية، في عنا حلويات، في عنا شربات، في عنا اللي هي الأطباق الجانبية، المتبلات والفتات، كل هذا بمطبخنا الفلسطيني الغني، والغني جدا والطيب جدا.
1: دايما نقول لك يعطيك ألف عافية. وفي نفس الوقت يعني بنختم من خلال هذا اللقاء ونحن نقول: تقفون كشجر الزيتون، كجذوع الزمن تقيمون، كالزهرة كالصخرة في أرض الدار تقيمون. ودائما نختم ونقول: باقون ما بقي الزعتر والزيتون. وهذه تحياتي أنا سحر الترتير، رفقتكم في هذا اللقاء من صانعات المجد. إلى اللقاء.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجزية الخامسة. استشهدوا الشاب بشرى هاني البراهمي البالغة 18 عاما وإصابة 15 آخرين في قصف الاحتلال جنوب غرب خان يونس. إصابتان برصاص الاحتلال إحداهما خطيرة وأخرى باعتداء مستوطنين في منطقة الجلطية شرق إذن غرب الخليل. وجيش الاحتلال يواصل احتجاز عثمان شهيد هيثم عز الدين حميدة 18 عاما، حيث ارتقى الليلة الماضية برصاص الاحتلال خلال اقتحامه قرية بتين شرق مدينة رام الله. وجيش الاحتلال يعتقل 16 مواطنا خلال اقتحام محافظات عدة بالضفة. ومستوطنون يخربون خط مياه بمنطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. الرئاسة تحذر من خطر إرهاب المستوطنين على استقرار المنطقة. فتوح يقول إن النكسة 67 امتداد للنكبة ومشروع احتلال مستمر منذ عقود. والبرلمان العربي في ذكرى النكسة يقول إن الاحتلال يقود مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع استعماري. في لبنان 11 شهيدا منذ الأمس جراء سلسلة غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات بالجنوب. 3 قتلى بجريمتي إطلاق نار في بلدة يافت الناصرة ومدينة طمرة داخل أراضي 48. وأجواء حارة نهارا حتى الأربعاء المقبل. تحية وإلى اللقاء.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.
1: احنا في فلسطين ومكبرش، احنا في اي لحظة ممكن نرفع.
0: صوت فلسطين يقدم ما وراء الركام، اعداد وتقديم دانيال يوسف.
2: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الركام. في واقع تتكرر فيه الأحداث القاسية دون أن تمنح الناس فرصة كافية لالتقاط أنفاسهم، لا يتوقف الأثر عند حدود المشهد الظاهر، بل يتسلل بهدوء إلى الداخل، إلى الطريقة التي نشعر بها، إلى اللغة التي نستخدمها لوصف مشاعرنا. ومن هنا يبرز جانب نفسي وإنساني عميق، حيث يعيش الناس في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت تأثير الاحتلال وما يرافقه من عدوان وضغط مستمر. هذا الواقع لا يقتصر أثره على الخوف أو الألم، بل يمتد ليعيد تشكيل طريقة التعبير ذاتها، فيحول اللغة من مساحة للتعبير إلى مساحة للانكماش. فنحن لا نتحدث فقط عن مشاعر صعبة، بل عن لغة تتغير، كلمات كانت واضحة فأصبحت مختصرة، وجمل كانت تعبر فأصبحت تخفي أكثر مما تقول. فقدان اللغة العاطفية لا يعني أن الإنسان توقف عن الشعور، بل يعني أن التعبير عن هذه المشاعر بدأ يفقد وضوحه تحت ضغط الواقع المستمر. ولفهم هذا التحول من زاوية علمية ونفسية أعمق، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ما وراء الركام، الأخصائي النفسي الأستاذ صلاح مليشي، لنحاول معه تفكيك هذا الصمت اللغوي الذي لا يرى ولكنه يرافق الكثيرين في ظل هذا الواقع القاسي. يسعد أوقاتك أستاذ صلاح، وأهلا وسهلا فيك معنا.
3: يسعد أوقاتك كل جميع المستمعين والمشاهدين.
2: يعني بداية أستاذ، ما المقصود بمفهوم فقدان اللغة العاطفية في علم النفس؟
3: يعني لما نحكي عن اللغة العاطفية، هي أكثر لها علاقة بالعاطفي لما نحكي عنها بشكل عام بالحياة، إنه أكثر كيف إنه مثلا تعبير عن المحبة، تعبير عن المشاعر في هذا الجانب. ولكن لما نحكي في الصدمات النفسية والصعوبات النفسية بشكل عام، إنه بنفقد هاي اللغة، بمعنى بصير أكثر الشخص متأزم، الشخص ما بقدر يعبر عن مشاعره، الشخص جامد عاطفيا، ما بقدر يكون هادي في هذا الجانب، فبصير لغته العاطفية أكثر زي كأنها مسحوقة أو غير موجودة.
2: بعد هذا التعريف أستاذ، إذا انتقلنا إلى الواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعيش الناس تحت الاحتلال والعدوان بشكل متكرر، كيف ينعكس هذا الواقع اليومي على القدرة في التعبير عن المشاعر؟
3: يعني بشكل عام احنا بنعرف انه الصدمة النفسية او الازمة النفسية اللي بمر فيها الشعب الفلسطيني او اي شخص بتأثر على بنية الدماغ لإله بشكل عام. بنتقل الانسان من التفكير المنطق العقلاني ومنطقة اللغة ومنطقة النطق لمنطقة العاطفية، واكثر بصير اكثر كيف قدرته يحاول انه يكون صامد وقادر على البقاء، ولكن هو ممكن اكثر يتأثر بهي الناحية، فتصبح اللغة عاجزة عن وصف ما مر به من ظروف صعبة، وبالأخص إذا كانت الأحداث الكارثية كبيرة جدا جدا، أو كانت الأزمة فيها فقدان تراكمي بشكل كبير، فممكن الشخص يتأثر لنقوص لمستوى عمري أصغر شوي، فممكن يفقد اللغة ويصير في عنده خرس كلامي، أو ممكن يفقد حتى تعبير عن اللغة، ويصبح الدماغ أكثر فقط يفكر في الحدث الطارئ بهنا والآن، بمعنى بضل عايش بالحدث الطارئ، بالصدمة، بالأزمة.

0: بظل يفكر بنفس الحدث، يكرر نفس الجمل، يكرر الأحداث هاي، فبالتالي بصير نص صعب عليه أكثر إنه يعبر عن ذاته أو يعبر عن المواقف الإيجابية أو حتى إنه ينظر للمواقف الإيجابية، بمعنى بعمم من النقاط السلبية، بصير أكثر يشوف الإحباط، الانسحاب، بصير يشوف أكثر إنه في خسران، في قلة حيلة، في عجز، وبالتالي أكثر بتصير لغته أكثر بتميل نحو اللغة السلبية، نحو اللغة الأكثر فيها معاناة، فيها ألم. وهنا منشوف أكثر إنه الناس اللي بيعانوا من صدمات نفسية تغلب عليهم طابع أكثر إنه ما بيقدروا يعبروا عن هاي المشاعر، إلا فيها مشاعر أكثر، مش فقدان أكثر، حتى مشاعر فقدان بصير صعب إنه يعبر عنها، فبصير أكثر في صمت، في أمرار تفكير ذاتي في الأحداث الطارئة، بصير أكثر منغمس مع ذاته، دائم التفكير الداخلي. وبالتالي ما بالك بالأطفال إلا ممكن يكونوا في فترة الدراسة أو في فترة المدرسة إلا أكثر ما بيقدروا يعبروا عن هاي اللغة أو ما بيقدروا يعبروا عن عاطفتهم، إيش بيحبوا وإيش بيكرهوا.
1: قبل الحديث عن الأطفال أستاذ، وفي هذا السياق أيضا كثير ما نسمع من الناس عبارات مختصرة أو محايدة في حياتهم اليومية، هل يمكن أن تكون هذه اللغة نوعا من آليات الدفاع النفسي أمام واقع قاسي لا يمنح مساحة كافية للتعبير؟
0: يعني احنا لما نشوف الناس اكثر بتحكي في الصدمات بنصير نشوف انه في عندهم اعراض تجنبيه، هاي الاعراض التجنبيه هي واحد من اعراض الصدمه النفسيه اللي اكثر بتصير في سياقات الازمات النفسيه، زي اكثر بصيروا يميلوا انهم ما يعبروش عن هاي المشاعر، بصيروا اكثر ما بدهم يحكوا عن بلغتهم العاطفيه، بلغتهم الكلاميه اكثر عن الاحداث اللي صارت، بصيروا اكثر صامتين، بصيروا اكثر كمان يتجنبوا الاماكن، يتجنبوا الكلام، يتجنبوا حتى التفكير فيها، وبالتالي منحسهم انهم اكثر زي كأنه الشخص ما عنده مخزون لغوي، او منصير اكثر نشك انه هذا الانسان ليش صار هيك، ليش اختلف، ليش صار في ما بشاركش الناس التانين، ما بحكيش كتير، ما كانش هيك، اختلف سلوك واختلفت لغته حتى بمستوى الاستنتاج لإله، لانه منغمس الدماغ لإله من ناحية عقلانية اكثر في الحدث الطارئ، فاكثر منحس انه هو عايش في داخل دماغ هذا الدماغ بس بفكر في الحدث الطارئ وبحاول يحمي حاله ويحمي ذاته بشكل كبير.
1: وإذا توسعنا أكثر، كيف ينعكس هذا التحول في اللغة على العلاقات داخل الأسرة والمجتمع، خاصة في ظل واقع الضفة وغزة حيث الضغوط مستمرة بشكل يومي؟
0: يعني أكثر هون نشوف إنه صار في عنا مشكلات بنيوية أسرية، بمعنى آخر بصير أكثر ما فيش مجال أكثر للنقاش، بنشوف الأزواج صار عندهم عصبية أكثر، بنشوف إنها زادت المشاكل العائلية، كمان بنصير نشوف أكثر إنه ما في حدا يعني أكثر بعطي مساحة تعبيرية أكثر للآخر بمعنى عاطفي بمعنى إيجابي مثلا، بصير أكثر اللغة عندهم إنها أكثر أوامر، أو بمعنى آخر طريقة الكلام حتى بصير أكثر فيها عصبية، فيها نرفزي، فيها أكثر زي كثيرة أوامر، لأن الشخص ما عنده القدرة أنه يستمر في منطقة الهدوء، في منطقة الكلام، الاسترسال في الكلام، بقدر ما أنه أكثر بدي أحكي الإشي أخلص منه لأنه بدي يرجع للذهن لإله، أو على الأقل ذهنه غير مستعد أكثر ليستجيب بشكل آمن بشكل مريح في هذا الجانب. أكثر علاقات اجتماعية بتصير مضطربة، علاقات أسرية بتصير مضطربة أكثر، اللغة بتصير أكثر هي لغة حادة جافة أكثر، بتصير اللغة كمان بمحل فيها نوع من العصبية، فيها نوع من عدم التقبل للآخر، كمان فيها ثوران بأي ردة فعل، كمان تفسيرها بروح للتفسير الدماغي، التفسير السلباوي مش التفسير الإيجابي، أو على الأقل مش ممكن يكون تفسير أكثر في منطق بمحل معين، يعني بصير أكثر يشوف إنه شو المعنى السلبي لإلها أو شو قصد فيها في هذا الجانب، ومن هون بنتج الصراعات والنزاعات العائلية.
1: وإذا نظرنا إلى الجيل الجديد أستاذ، الأطفال الذين يكبرون في هذا الواقع، كيف يؤثر الاحتلال والعدوان على تطور لغتهم العاطفية وعلى قدرتهم المستقبلية في التعبير عن مشاعرهم؟
0: يعني دائما العدوان لما الطفل بكون طفل صغير واكثر في مرحله بده يتعلم اللغه المنطوقه، بده يتعلم كمان التعبير عن الحب، التعبير عن الانتماء، التعبير عن الهويه، واكثر يشوف هون اكثر انه هو مهدد، او على الاقل شاف مشاهد سواء على التلفاز او عايشها كيف غزه وكيف مناطق شمال الضفه الغربيه، اكثر هون بصير اكثر الطفل محبط، اكثر الطفل بصير عنده مخزون اللغوي اقل، بصير اكثر يميل للتجنب، بصير اكثر علاقاته الاجتماعيه اقل، كمان خوفه من المشاركات الاجتماعيه فبالتالي تتأثر البنية العصبية والدماغية في المخزون اللغوي له، كمان في محل الأعصاب الدماغية ونقل العصبانات الدماغية.

0: اللغوي وأكثر منشوف في هذا الجمود، وبالتالي منشوف طفل مشوه في مجال التربية والتنمية لإله ومجال الطفولة لإله، أنه الطفل أقل من الأطفال الطبيعيين على مستوى العالم، ولكن بحاجة لجهود وبحاجة لشغل أكثر شوي وبحاجة لأمان أكثر.
1: أخيرا أستاذ، وبعد كل هذه الجوانب، هل يمكن اعتبار الصمت العاطفي شكلا من أشكال التكيف النفسي مع هذه المعايشة اليومية للأحداث القاسية، أم أنه مؤشر على إنهاك أعمق يحتاج إلى تدخل ودعم؟
0: هلا الصمت العاطفي ممكن نأخذه في شقين اثنين. الشق الأول لما يكون الصمت صمت مقبول، صمت أولي، صمت بمعنى أن أنا ما بدي أشارك عن وعي أو ما بدي أشارك لأحمي حالي في نقاش معين، ممكن يكون هو أداة من أدوات التكيف وهنا نعتبر بشكل طبيعي. ولكن إذا أصبح الصمت هو صمت مستمر، هو صمت لفترة زمنية أطول، هو صمت في مكان المفروض الإنسان يشارك فيه، هو أكثر نقص لمرحلة عمرية ثانية، هو أكثر بصفي محدد دفاعي لا واعي، وأكثر منشوف كمان كيف أنه في التحليل النفسي حتى في العلاج النفسي أكثر منصير نشوف أنه في ناس صار عندهم صمت وأصبحوا غير قادرين على النطق على الرغم أنه ما عندهم أي إشكالية طبية في مجريات النطق لإلهم أو في المجريات الدماغية للنطق، وهون أكثر بصير عبارة عن عرض لاضطراب نفسي أكبر من هذا الجانب. كيف مثلا ممكن حدا من الأسرة اللي تعرض لكثير انتهاكات وبالتالي خرج من السجن ما بيحكي، أو مثلا حدا ممكن يصيبه شلل طرفي مثلا ولكن الأجزاء في جسمه سليمة، فبالتالي هم بحاجة لتدخل.
1: جزيل الشكر لك الأخصائي النفسي الأستاذ صلاح ملايشي على هذه المشاركة القيمة.
0: شكرا لكم وإن شاء الله نهاركم سعيد.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، ما بين الشعور والكلمة مساحة واسعة، إلا أن هذه المساحة تضيق تدريجيا مع الضغوط المستمرة والواقع القاسي، ومع ذلك تبقى القدرة على التعبير جزءا أساسيا من الصحة النفسية ومن القدرة على الاستمرار. فربما لا تغير الكلمة الواقع، ولكن غيابها يغير الإنسان من الداخل، وهنا يتضح أن فقدان اللغة العاطفية ليس حدثاً مفاجئاً، بل نتيجة تراكم طويل لضغوط وأحداث قاسية يفرضها الاحتلال وما يرافقه من عدوان مستمر. شكراً لكم على الإصغاء لما وراء الصوت، لما وراء الركام. كنت معكم في الإعداد والتقديم دانيال يوسف، وفي الهندسة الإذاعية الزميل المهندس محمد سباني. نلتقي في حلقة قادمة نحمل فيها أصوات الناس من بين الركام إلى آذان العالم. في أمان الله.
2: صوت فلسطين، صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

0: شهيدة وجرحى بقصف ورصاص الاحتلال في خان يونس وغزة. الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشاب حمادة في بتين شرق رام الله. إصابتان برصاص الاحتلال وثالثة باعتداء مستوطنين غرب الخليل. الرئاسة تحذر من خطر إرهاب المستوطنين على استقرار المنطقة. إلى التفاصيل. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار استشهدت المواطنة بشرى هاني البراهمي 18 عاما وأصيب 15 آخرون في الجليوم في قصف الاحتلال جنوب غرب خان يونس. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال منذ أكثر من عامين إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043. في الضفة الغربية أصيب مواطنان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب ثالث جراء اعتداء مستوطنين اليوم في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذناغ غرب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين وصلوا لليوم الثاني على التوالي حراسة أراضي المواطنين في منطقة الجليطة وأغلقوا الطريق المؤدية إليها وسط إطلاق رصاص حيث جاههم ما أدى إلى إصابة مواطنين في البطن والحوض وصفت حالة أحدهما بالخطيرة. في رام الله أصيب شاب بشظايا رصاص حي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دور القرع شمال شرق رام الله ووصفت حالته بالمستقرة. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم طفلين من بلدة ميثلون جنوب جنين وفق مصادر محلية. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 13 مواطنا خلال اقتحامها بلدات وقرى في الخليل وسلفيت ونابلس. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابا من مدينة طوباس بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم. يواصل جيش الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد هيثم عز الدين حميدة 18 عاما والذي ارتقى الليلة الماضية برصاص الاحتلال خلال اقتحامها قرية بتين شرق رام الله. حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبردني من خطورة تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وأن هذا التصعيد الممنهج يهدد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وحمل أبورديني في بيان اليوم حمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تداعيات الاعتداءات الإرهابية الخطرة بحماية جيش الاحتلال في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة تكريس الاحتلال. وطلب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لإجبار حكومة الاحتلال على وقف سياساتها العدوانية ووقف الاستعمار بجميع أشكاله على الأرض الفلسطينية. 59 عاما على نكسة حزيران والتي أسفرت عن استكمال إسرائيل احتلال بقية الأراضي الفلسطينية والجولان من سوريا وسيناء من مصر. التفاصيل في تقرير شاد الرماوي.
1: في 5 من حزيران يونيو عام 67 شهدت المنطقة العربية حرب النكسة، ورغم أن هذه الحرب لم تستمر سوى 6 أيام فإن آثارها ما زالت حاضرة في حياة أبناء شعبنا حتى يومنا هذا. فبعد انتهاء الحرب احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب أراض عربية أخرى. وبالنسبة لشعبنا لم تكن النكسة مجرد حدث عسكري أو سياسي، بل شكلت محطة مؤلمة غيرت حياة آلاف العائلات. فقد اضطر الكثير من أبناء شعبنا إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم والنزوح بحثا عن الأمان، معتقدين أن غيابهم سيكون مؤقتا، إلا أن السنين مضت وما زال كثيرون يحملون مفاتيح بيوتهم وذكريات مدنهم وقراهم التي هجروا منها. كما فقدت عائلات كثيرة مصادر رزقها واستقرارها، وتفاقمت معاناة اللاجئين الذين كانوا أصلا يعيشون أثر النكبة عام 48. لقد تركت النكسة جرحا عميقا في الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط بسبب فقدان الأراضي والمنازل.

0: بل أيضا بسبب ما رافقها من قصص إنسانية مليئة بالألم والفراق والخوف. فهناك أطفال كبروا بعيدا عن مدنهم الأصلية، وعائلات تفرقت بين المخيمات والدول، وأجيال ورثت حكايات التهجير والانتظار. وتبقى ذكرى النكسة مناسبة لاستحضار معاناة شعبنا وتاريخه، والتأكيد على حقه في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وعلى أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة.
1: هذا وأكد البرلمان العربي أن الذكرى 59 لنكسة حزيران عام 67 تأتي هذا العام في ظل مرحلة هي الأخطر في تاريخ المنطقة. فرض وزير العدل الإيرلندي جيم أوكالاغان حظر سفر على المتطرفين وزير أمن الاحتلال إيتامار بن غفير والمالية بيتسل إليس موتريتش بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، وذلك حسب ما أكده رئيس الوزراء تاوشينغ ميشيل مارتن. جاءت تصريحات رئيس وزراء إيرلندا خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان المنعقدة في مدينة تيفات في الجبل الأسود. في لبنان استشهد 5 مواطنين وجرح آخرون في غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات حبوش وبرج قلاوية ودوير ودير الزهراني في الجنوب، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 2 آذار الماضي إلى 3530. وفي ختام الجولة 4 من المفاوضات المباشرة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وإسرائيل التوصل إلى تفاهمات جديدة تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار ومواصلة محادثات سياسية وترتيبات عسكرية وأمنية بين الجانبين، والعمل على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب نهر الليطاني. أعلن وكيل وزارة الأوقاف وشؤون الدينية رئيس لجنة الحج والعمرة عصام عبد الحليم اليوم عن انتهاء موسم حج هذا العام واكتمال وصول كافة حجاج بيت الله الحرام من مكرمة أبناء دولة فلسطين إلى أرض الوطن، وذلك بعد استقبال الدفعة الأخيرة والنهائية من الحجاج في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين بمدينة أريحة. وأكد عبد الحليم عودة جميع الحجاج بسلامة وأمان إلى ديارهم بعد أداء الفريضة المباركة. حالة الطقس: في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. غدا السبت يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة. سيدتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة، وهذه عناوينها: شهيدة وجرحى بقصف ورصاص الاحتلال في خان يونس وغزة. الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشاب حميدة من بتين شرق رام الله. إصابتان برصاص الاحتلال وثالثة باعتداء مستوطنين غرب الخليلة. الرئاسة تحذر من خطر إرهاب المستوطنين على استقرار المنطقة. شكرا للمتابعة، لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضراً ليحكي للعالم قصة شعبه.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم.

صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

هنا صوت فلسطين، هذا موجز السابعة. أهلا بكم. استشهاد الشاب بشرى البراهمي وإصابة 15 آخرين في قصف الاحتلال على خان يونس، وإصابة طفل برصاص طائرة مسيرة للاحتلال في المحطة بحي تفاح شرق غزة. إصابتان برصاص الاحتلال، إحداهما خاطرة وثالثة باعتداء مستوطنين في منطقة الجلاطية شرق إذنا غرب الخليل. وإصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام دور القرع برام الله. وجيش الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد هيثم عز الدين حميدة الذي ارتقى ليلة الماضية برصاص الاحتلال خلال اقتحامه قرية بتين شرق رام الله. وجيش الاحتلال يعتقل 16 مواطنا خلال اقتحام محافظات عدة بالضفة. الرئاسة

حذروا من خطر إرهاب المستوطنين على استقرار المنطقة. وروح فتوح يقول إن نكسة 67 امتداد للنكبة ومشروع احتلال مستمر منذ عقود. والبرلمان العربي يقول إن الاحتلال يقود مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع استعماري وذلك في ذكرى النكسة. في لبنان 11 شهيدا منذ أمس جراء سلسلة غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في الجنوب. إيرلندا تحظر سفر بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها وتدعو لفرض عقوبات عليهما. مسؤول أممي يكشف أن 1,400,000 شخص في لبنان بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة. وأجواء حارة نهارا حتى الأربعاء. هذه تحية وإلى اللقاء.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صوت فلسطين. هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الثامنة. استشهاد الشابة بشرى البراهمي وإصابة 15 آخرين في قصف الاحتلال خان يونس، وإصابة طفل برصاص طائرة مسيرة للاحتلال في المحطة بحي تفاح شرق غزة. إصابتان برصاص الاحتلال إحداهما خطرة، وإصابة ثالثة باعتداء مستوطنين بمنطقة الجراطية شرق إذنة غرب الخليل، وإصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام دور القرع برام الله، والاحتلال يداهم منزلا في دير دبوان بعد تصدي سكانه لاقتحام مستوطنين. وجيش الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد هيثم عز الدين حميدة الذي ارتقى الليلة الماضية برصاص الاحتلال خلال اقتحامه قرية بتين شرق رام الله. الرئاسة تحذر من خطر إرهاب المستوطنين على استقرار المنطقة. في النقب السلطات الإسرائيلية تجبر أهالي تل عراد على هدم عشرات المنازل والمنشآت. في لبنان 11 شهيدا منذ أمس جراء غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات بالجنوب. القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا بشأن اعتداء الاحتلال على فرنسيين شاركوا بأسطول الصمود.

بعد تحضر سفرة بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها وتدعو لفرض عقوبات عليهما. وأجواء حارة نهارا حتى الأربعاء المقبل. لكم تحية وإلى اللقاء.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج جرح لا يلتئم. أتواجد الآن في إحدى مراكز الإيواء في هذه الخيمة لهذه العائلة، نتعرف عليها من أين نزحت وأين استقرت وكم مرة نزحت لنستمع إلى هذه القصة الجديدة.
2: مدينة رفح مدينة عظيمة بأبناء شعبها. كانت اللحظات الأخيرة زي يوم القيامة، إحنا الآن نزحنا 6 أفراد صفينا إلى 5 أفراد. كان فرحه يوم 3/1 واستشهد في 21/1. صحفي مهنة شريفة، مهنة محترمة، نهيك من المشاهد اللي شافها. يعني أنا بشعر أنه ظهري انكسر بغياب عبد. إسرائيل مستمرة في عدوانها على هذا الشعب، الخضار كلها ارتفعت 10 أضعاف أسعار ما قبل 7 أكتوبر.
1: يعطيك العافية حاج وعرفنا عليك.
2: يعطيك ألف عافية وشكرا لإذاعة صوت فلسطين، مشكورين على متابعتكم لهذه المأساة، مأساة الشعب الفلسطيني الذي تهجر ونزح في وطنه. أنا المواطن سمير عبد الرؤوف شعات من سكان محافظة رفح. منذ تاريخ ميلادي حتى هذه اللحظة، حتى تاريخ النزوح عندما اجتاحت إسرائيل وبدأت بإنزال المناشير لسكان محافظة رفح للنزوح والتوجه إلى مواصي خان يونس، من حينها حركت حوالي الآن 2.5 سنين. تركنا رفح بيوتنا بعفشنا بكل ما نحتويه من ممتلكات شخصية، تركت إلا الشغلات الخفيفة اللي استطعنا أن نحتفظ فيها ونحملها معنا إلى مكان النزوح هذا اللي إحنا جالسين فيه الآن نازحين فيه في الخيام.
1: كيف كانت اللحظات الأخيرة في مدينة رفح بالنسبة لكم؟
2: كانت اللحظات الأخيرة زي يوم القيامة، رعب وخوف وقصف والناس زي يوم القيامة بالضبط، أشبه بيوم القيامة لأنه كان في هناك اجتياح عنيف وقصف عنيف من البر والجو والبحر. إحنا الآن نزحنا 6 أفراد صفينا إلى 5 أفراد.
1: يعني فقدتم حدا؟
2: أنا والده للشهيد الصحفي عبد الرؤوف شعد.
1: استقرتوا في هذه المنطقة بأي شهر؟
2: شهر 5 استقرينا في هذه المنطقة مواصي خان يونس، تعتبر كانت بسموها اللي هو منطقة الاسطبل حسب مكان الاحتلال بربي فيها الخيول، سميت لهذا الاسم. طبعا فقدت ابني الصحفي عبد الرؤوف شعد، كان يعمل، كان من مؤسسين دنيا الوطن. كان فرحه يوم 3/1 واستشهد في 21/1 الله يرحمه. فبقينا 5 أفراد الآن في هذا المكان، لن ننزح إلا مرة واحدة لأنه الله أكرمنا بأعز صديق إلنا المهندس الخال أبو خالد عماد الأغا، استضافنا عنده، استضاف المخيم كله حوالي 260 أسرة في أرضه في مكانه، وحين موجودين الآن في هذا المكان.
1: خلينا نتحدث عن طفولته لعبد الرؤوف، وكيف كانت طموحه وحياته ومراهقته وشبابه وبعد انضمامه إلى عالم الصحافة وهو الابن البكر لإلك.
2: نعم، عبد الرؤوف طبعا البكر منذ طفولته كان ولد كتير مطيع كتير محبوب، كان يعشق هوايته بالنسبة للرياضة، كان يعشق الكرة، لعبة الكرة، فالتحق سجل واختار مجال الصحافة وخلص جامعة بالصحافة، وبعدين انتقل صار يصور يغامر بنفسه بحياته ويخاطر بنفسه في الأحداث من حد ما تخرج،
1: ينقل الحقيقة والصورة.
2: كان طبعا يخاطر بنفسه عشان يقدر يصل لأكثر حقيقة واقعية للأحداث اللي كانت تصير تحدث في قطاع غزة ضد أبناء شعبنا طبعا من الاحتلال، وكان نزيه جدا يعني كان يغطي كل الأحداث، ما فيش عنده يعني كان

0: فيش أي حدث يقصر في تغطيه.
1: كان في تفاني
0: الصحفي، لولا الصحفي، لولا الصحفي العالم ما عرف في حقيقة المجازر والمذابح اللي مورست ضد أبناء هذا الشعب الأعزل اللي لا يملك إلا صبره وإيمانه. لولا فضل الله وفضل الصحفيين الذين هم الجنود المجهولين، المفترض نعطيهم حقهم والشعب كله يأخذ فكرة من هو الصحفي وشو دور الصحفي وشو مهنة الصحفي، لأن كتير من الشعب مغيب عن قيمة الصحفي. اللي بيفهم قيمة الصحفي بحطه تاج على راسه. الصحفي مهنة شريفة، مهنة محترمة، نهيك من المشاهد اللي شافها، احتراق الجثث أمام عيونهم ويغطيهم، ما هو قادر يعمل شيء، ما هو قادر يشوف جثث محترقة، لا هو قادر ينقذهم. يعني عبد الله يرحمه لما استهدفوا صليح زميلهم، استهدفوا خيامهم في مستشفى ناصر، ترك صحة، ترك كاميرته وراح ينقذ أحد المحترقين زملائه من الصحافة. كل الدنيا وكل السوشيال ميديا حكت عن عبد الرؤوف وعن جراءة عبد الرؤوف، لكن لن أشاء القدر أن لن يستطيع إنقاذ هذا الصحفي، فتوفاه الله، صعد شهيد إلى الرحمن. فالصحفي يعني مهنة حرة ومهنة شريفة،
1: هي مهنة المصاعب بدنا نقول. طبعا حياتكم في رفح لو وصفت لنا يعني شيء بسيط من الحياة قبل 7 أكتوبر، كيف كانت حياتكم بمدينة رفح العزيزة؟
0: مدينة رفح مدينة عظيمة بأبناء شعبها، بتلاحم شعبها، بتكاتف شعبها. مدينة رفح كل رفح أهلها بحبوا بعض، وكتير كتير خيرين وكريمين وأصحاب شهامة وأصحاب ضيافة.
1: طبعا في اللحظات اللي أنتوا أخذتوا القرار في الخروج من رفح،
0: أول ما فكرنا طبعا نزل مناشير الساعة 6 صباحا أو 5:30 الفجر صباحا من الطيران بالإخلاء لمناطق، بعض مناطق في رفح. فإحنا عملنا استعدادنا، عبد الرؤوف الله يرحمه جاب، أنا كان معي سيارة حملت فيها عفشنا، وكنا محددين المكان هذا اللي نيجي فيه طبعا، وأجينا على هذا المكان وقعدنا فيه. كان عبد مساعدني كتير، يعني جزء كبير من حياتي، أنا بشعر أنه ظهري انكسر بغياب عبد، يعني بشعر أنه ما فيش ضل طعم للحياة من بعد عبد ابني. صحيح طبعا بشعر بالوحدة، طبعا بشعر بالوحدة، لأنه عبد هو البكر، هو اللي حسيت فيه أشوف نفسي. عبد ترك سمعة، يعني اللي أنا مصبرني حب الناس لعبد. أنا بتفاجأ من السلك للسلك، من الشمال للجنوب، الناس بتحب عبد، وكتير وخاصة الصحفيين. كل احترام لكل صحفي، لكل صاحب مهنة صحافة بكل تخصصاتهم بكل انتماءاتهم، لأنهم هم أفضل رسالة وأسمى رسالة، زيهم زي الأطباء، هم نفس المستوى، الفريق اللي هو فريق الصحافة نفس الأداء ونفس المستوى ونفس القيمة في خدمة الشعب الفلسطيني.
1: طبعا الحرب بدنا نقول ما زالت مستمرة ورغم وقف إطلاق النار، هل شايف يعني في ظل الاستهدافات المتكررة والمستمرة على قطاع غزة وعلى أبناء شعبنا، يعني تجمعات معينة للمواطنين الأبرياء، أطفال، نساء، شيوخ، أعمار مختلفة، فئات مختلفة، اليوم بتم الاستهداف عادي، هل شايف أن هناك ورغم كل ذلك هل هناك رؤية مستقبلية واضحة أن تراها ضبابية نوعا ما؟ شو رأيك كنازح ومواطن فلسطيني وأب يعني فقد ابن غالي عليه؟
0: شوف الموضوع، إسرائيل مستمرة في عدوانها على هذا الشعب ولن تتوقف الحرب. إسرائيل تطمح في احتلال الوطن العربي وتنشئ دولتها اللي هي يعني بتطمح أن تكون من النهر للنهر.
1: طبعا اليوم قطاع غزة بيعاني، والناس اليوم كمان بيعاني اقتصاديا وبيعاني من قلة الموارد. كيف ممكن نتحدث عن هذا الموضوع؟
0: شوفي بالنسبة للوضع ما بعد 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر، كنا الحياة كانت عادية جدا بالنسبة للمصاريف والمعيشة بكل شيء، المواصلات، الصحة، الأكل، المواد الغذائية، التعليم، حتى الترفيه، وسائل الترفيه كانت بسيطة جدا، لا تكلف كثير المواطن، أشياء بسيطة. يعني لو بدنا نروح على البحر كانت كبيرة، احنا 6 أفراد تكلفنا مثلا الطشة كلها 200 شيكل. ما بعد 7 أكتوبر الدنيا اختلفت تماما، اليوم بدخل مساعدات كتير، ولكن لا تكفي لحاجة المواطن، هي جزء بسيط من حاجة المواطن، لا تكفي بالمطلق، لا تكفي، ناهيك من الأسعار المرتفعة لعشر أضعاف أسعارها اليوم، مع وكتير شغلات، والخضار كلها ارتفعت 10 أضعاف أسعار ما قبل 7 أكتوبر، اللحوم، الأسماك، قعدنا أكثر من سنة ونص وإحنا محرومين لا فواكه ولا خضار ولا لحوم ولا بيض ولا زيت ولا أي نوع من أنواع، في عنا كان حصار شديد. ويكفي إنه عنا المرضى والمصابين، عنا حوالي مش أقل من 50,000 مبتور، عندنا معاقين، مصابين، ما فيش الأدوية مش غير متوفرة،
1: غير الأمراض المزمنة والأمراض طبعا المستعصية كالسرطان وكل هاي الأشياء، يعني معاناة حقيقية للمواطنين في قطاع غزة، ما بيقدروا يحصلوا على العلاج، أو أنه حتى الأدوية كمان دخولها غير كافي ولعدد معين.
0: صحيح أنه بعض الأدوية وبعض المواد التموينية مش الجميع بيقدر يحصل عليها، ومش الجميع بتصله، حتى المساعدات لا تصل للجميع، لجميع المواطنين، لفئات معينة حسب اللي هو الجمعيات أو المؤسسات اللي بتقوم بدور عملية التوزيع للأشخاص أو لأعداد معينة لا يكفي. السبب أنا لا أوجه اتهام لأي مؤسسة ولا أي جمعية بسبب قلة المدخولات من المواد الغذائية والمساعدات، لأنها لا تكفي. نهيك اليوم معاناة كبيرة جدا يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة، عملية الفكة، وهذه خطة مدروسة من الكيان الإسرائيلي، من الاحتلال الإسرائيلي. احنا اليوم في بعض السيولة، انا بتصور كمان خلال شهر او شهرين مش حيكون اي نوع من السيولة في ايدين المواطن الفلسطيني، حيتوقف تماما. اذا توقفت السيولة وخلصت السيولة من البلد، ممكن في لحظة، في دقيقة واحدة ينزل اللي هو زر اللي يفصل النت، ما فيش تعامل، ما حدش ما حيقدر يتعامل مع التاني، لا مواصلات ولا أكل ولا شرب، حنرجع للعصر الحجري، بدل إزازة زيت بكرتونة بيض، برطل سكر بكيس عدس، حنرجع، هذه معاناة ما حدش منتبهلها، لأنه هذه معاناة مش طبيعية. أنت بدك تركب من خان يونس لغزة بدك أقل شيء ساعة ونص لساعتين لما تلاقي مواصلة، نهيك من أنه تطبيق، حول على التطبيق، واقف التطبيق، مشاكل كبيرة بتواجه المواطن في هذا المجال، في هذا الموضوع بالذات، التنقل الداخلي.
1: طبعا شو هي رسالتك اليوم للنازحين؟
0: رسالتي بالنسبة للمواطنين النازحين، ليس لديهم خيارات، لأن الخيارات لا يملكوا خيارات، الصمود، وهم غصبا عنهم صامدين وقاعدين، لا يملك خيارات بالمطلق. إنما رسالتي للمسؤولين، هم عارفين وين النقطة اللي بتأثر على الاحتلال، يلتفوا حول اللي هو دولة مصر الشقيقة والأردن، دول الطوق المحيطة بفلسطين، ويعملوا وتوحدوا مع بعض ويطالبوا بالإفراج ورفع الحصار، بوقف الحرب بجدية على الشعب الفلسطيني بجدية، ولديهم الإمكانيات، الدول المحيطة فينا، دول الإمارات الخليجية. إنما المواطن النازح في غزة ليس، حتى ابن الضفة ليس لديه خيارات إلا الصمود، ما بملك أي خيارات إلا غير الصمود في وجه هذه الغطرسة الإسرائيلية والهجمة الإسرائيلية والحرب الإسرائيلية.
1: شكرا لحضرتك، وشكرا على استقبالك لنا وعلى هذه المقابلة. مستمعينا الكرام، كانت هذه إحدى القصص التي استمعنا إليها من إحدى مخيمات النزوح في محافظاتنا الجنوبية. كانت معكم سلوى ياسين، من الهندسة الإذاعية محمد صلاح، إخراج محمد أبو سمرة.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
1: هنا صوت فلسطين،
2: هنا صوت فلسطين.
3: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. في فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرض كنعان ما وراء الحكاية. برنامج أرض كنعان، إعداد وتقديم حنا أفغاني. أرض كنعان ما وراء الحكاية.
1: قصر بني نعيم شرقية مدينة الخليل، بشكله الهرمي وطابعه المعماري الفريد الذي يعكس دقة التصميم لوظيفة المكان، لا سيما ارتباطه بمهام دفاعية خلال فترات تاريخية مختلفة، إلى جانب موقعه الاستراتيجي على طريق القوافل التجارية التي ربطت فلسطين بالمناطق المجاورة والعالم آنذاك. جابر أحمد رجوب، مدير عام السياحة والأثار في الخليل.
2: بالحديث عن خربة القصر أو قصر بني نعيم، هذا الموقع الأثري الذي يقع للشرق من بلدة بني نعيم في محافظة الخليل، كشفت الحفريات الأثرية التي أجريت في الأعوام 1999 و2000 بأنه تاريخه يعود للقرن الأول والقرن الثاني في الميلادي، طبعا اللي هو الفترة الرومانية. يتميز حقيقة هذا الموقع بطابعه المعماري الفريد، ويتكون من بناء هرم الشكل مكون من طابقين، وكشفت الحفريات الأثرية أن هذا البناء كان له غاية دفاعية وعسكرية خلال الفترة الرومانية.

0: المراحل اللاحقة من الفترة الرومانية وتحديدا في الفترة البيزنطية تم استخدام هذا الموقع وتحويله لدير، وكشفت الحفريات الأثرية عن أرضيات فسيفسائية يعني تحوي نقوش جميلة جدا بأشكال نباتية وهندسية، والعديد من الصهاريج أيضا، الكهوف والمغاور والغرف. حقيقة بأنه هذه العناصر المكونة لهذا الموقع تعكس أهمية هذا الموقع الواقع في شرق الخليل ووجوده ضمن برية ومسافر بني هيم، هذه المنطقة النائية التي تعكس أن هذا الموقع يعني تم اختيار موقعه بدقة ليكون على خط القوافل التجارية التي كانت تمر في فلسطين وعبر فلسطين التاريخية من منطقة الأردن وصولا إلى منطقة الساحل الفلسطيني.
1: تعرض القصر كغيره من الأماكن التراثية والتاريخية في فلسطين لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بحجة حقهم التاريخي في مثل هذه الأماكن، فكان عرضة للعبث والتشويه وإقامة الصلوات التلمودية. في المقابل واصلت وزارة السياحة والآثار في حماية المكان والحفاظ عليه باعتباره جزءا أصيلا من الهوية الفلسطينية المتجذرة في أرضنا الفلسطينية.
0: بالرجوع إلى التعديات لهذا الموقع من قبل الاحتلال ومن قبل قطعان مستوطنين، تم التعدي على الموقع من خلال اقتحام قطعان المستوطنين لهذا الموقع عبر الدخول من البوابة الرئيسية والرسمية للموقع، وتم إقامة صلوات تلمودية مزعومة داخل هذا الموقع اللي هي الذرائع اللي عادة المستوطنين والإسرائيليين بلجأوا إلها باقتحام أي موقع أثري. رغم ذلك الممارسات نحن كوزارة لن تثنينا عن أداء واجبنا الوطني في حماية هذا الإرث الحضاري وهذا الموقع المهم واللي بشكل حقيقة شاهد حي على تاريخنا الممتد منذ آلاف السنين. فهذا الموقع مثله مثل العديد من المواقع ليس عبارة عن حجارة، بل يعكس هوية متجذرة لأبناء فلسطين منذ آلاف السنين، وهو شاهد على عمق انتمائنا لهذا الأرض. والحفاظ على هذا الموقع والحفاظ على غيره من المواقع هو حفاظ على وجودنا واستمرار صمودنا في فلسطين إن شاء الله.
1: ضمن رؤيتها للحفاظ على الموقع الأثري عملت وزارة السياحة والآثار على حماية القصر من خلال إجراءات تنظيمية توثيقية وترميمه باستمرار بما يضمن الحفاظ على بقائه وتعزيز حضوره على الخارطة السياحية الفلسطينية.
0: وزارة السياحة والآثار يعني لها رؤية واستراتيجية بالحفاظ على هذه المواقع المهمة الموجود على كل بقاع أرض فلسطين، وبالتالي عملنا في شهر أكتوبر من العام 2025 العام الماضي قمنا بتسجيل أرض الموقع والتي تبلغ مساحته 13 دونم ضمن أراضي خزينة الدولي، وذلك بالتعاون مع دائرة الأملاك والتسويل. بعد ذلك قمنا بتسييج الموقع بسياج من أجل الحفاظ على الموقع وحمايته من التعديات والحفاظ على المكونات الأثرية. أيضا قمنا بتعيين حارس دائم للموقع لضمان حمايته ومتابعته بشكل مستمر، وتدعيم وتوثيق الأرضيات الفسيفسائية اللي تم العثور عليها، وقمنا بأعمال صيانة وترميم وتدعيم وتأهيل أيضا لجدار البرج من الجهة الشمالية وللعديد من العناصر داخل الموقع، كما قمنا بربط الموقع بمسار فلسطين التراثي من أجل تعزيز حضوره على الخارطة السياحية.
1: قصر بن نعيم يجسد تنوع المراحل التاريخية لمدينة الخليل بقيمته المعمارية والحضارية المميزة، فرغم محاولات التهويد الإسرائيلية وسرقة تراثنا وتاريخنا في أعماق الأرض، تستمر الجهود في الحفاظ عليه باعتباره جزءا من الإرث الفلسطيني وركيزة من ركائز الصمود والبقاء على أرضنا فلسطين. كنت معكم من صوت فلسطين، أنا حلا أفغاني في التقديم والإعداد، وعماد حمد من الهندسة الإذاعية.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضراً ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: شهيدة وجرحى بقصف ورصاص الاحتلال في خان يونس وغزة. في الخليل إصابات برصاص الاحتلال بينها حالة حرجة للرضيع. الرئاسة تحذر من خطر إرهاب المستوطنين على استقرار المنطقة. إلى التفاصيل. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار استشهدت المواطنة بشرى هاني البراهمي 18 عاما وأصيب 15 آخرون فجر اليوم في قصف الاحتلال جنوب غرب خان يونس. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال منذ أكثر من عامين إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043. في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة عن 3 إصابات لعائلة واحدة بينها رضيع بحالة حرجة جراء إطلاق الاحتلال النار على مركبتهم في منطقة تل رميدي جنوب الخليل. مزيد من التفاصيل معنا عبر الخط الهاتفي مراسلنا محمود فراش يطلعنا على التفاصيل. إليك محمود.
1: نعم مساء الخير لك كريم. مساء الخير لجميع السادة المستمعين. هذه المنطقة والتي ذكرت منطقة تل رميدة وأيضا وادي الهرية والمناطق ما بين هذه الشوارع ما بين هذه المناطق كلها تتعرض لاعتداءات الاحتلال. والاعتداء الأخير كان اليوم حيث أطلق جنود الاحتلال النار تجاه هذه المركبة التي كانت فيها يعني عائلة واحدة شاب وزوجته وطفلهما الرضيع. هذا أدى إلى إصابة الجميع برصاص الاحتلال وكانت الإصابة الخطيرة للطفل الرضيع الذي يبلغ من العمر 7 شهور حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وأدخل مباشرة إلى العناية المكثفة. لم ترد أي تفاصيل أخرى عن حالته حتى هذه اللحظة ولكن كما وصفت الإصابة في بدايتها بأنها كانت حرجة وخطيرة جدا والأطباء يتعاملون معها في هذه اللحظات في المستشفى. هذه المنطقة كما قلنا هنالك دوريات من جيش الاحتلال تتواجد فيها بشكل مستمر وتنغص على المواطنين حياة

0: حياتهم وتنكل بهم وتعتدي على كل من يتواجد في هذه المنطقة وأحيانا تمنع المواطنين من الخروج من منازلهم.
1: مراسلنا من الخليل محمود فراش، شكرا جزيلا لك. في رام الله أصيب شاب بشظايا رصاص حي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دورة القرع شمال شرق رام الله، ووصفت حالته بالمستقرة. حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رداني من خطورة تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وأن هذا التصعيد الممنهج يهدد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وحمل أبو رداني في بيان اليوم، حمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تداعيات الاعتداءات الإرهابية الخطرة بحماية جيش الاحتلال في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة تكريس الاحتلال، وطلب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لإجبار حكومة الاحتلال على وقف سياساتها العدوانية ووقف الاستعمار بجميع أشكاله على الأرض الفلسطينية. استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الممثل الخاص للرئيس محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد، بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقي. وخلال اللقاء نقل عباس تحيات الرئيس محمود عباس إلى رئيس الوزراء نواف سلام، مؤكدا دعم دولة فلسطين لأمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وحرصها على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين. 59 عاما على نكسة حزيران والتي أسفرت عن استكمال إسرائيل احتلال بقية الأراضي الفلسطينية والجولان من سوريا وسيناء من مصر. التفاصيل في تقرير شادن الرماوي.
2: في 5 من حزيران يونيو عام 67 شهدت المنطقة العربية حرب النكسة، ورغم أن هذه الحرب لم تستمر سوى 6 أيام فإن آثارها ما زالت حاضرة في حياة أبناء شعبنا حتى يومنا هذا. فبعد انتهاء الحرب احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب أراض عربية أخرى. وبالنسبة لشعبنا لم تكن النكسة مجرد حدث عسكري أو سياسي، بل شكلت محطة مؤلمة غيرت حياة آلاف العائلات. فقد اضطر الكثير من أبناء شعبنا إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم والنزوح بحثا عن الأمان، معتقدين أن غيابهم سيكون مؤقتا، إلا أن السنين مضت وما زال كثيرون يحملون مفاتيح بيوتهم وذكريات مدنهم وقراهم التي هجروا منها، كما فقدت عائلات كثيرة مصادر رزقها واستقرارها، وتفاقمت معاناة اللاجئين الذين كانوا أصلا يعيشون أثار النكبة عام 48. لقد تركت النكسة جرحا عميقا في الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط بسبب فقدان الأراضي والمنازل، بل أيضا بسبب ما رافقها من قصص إنسانية مليئة بالألم والفراق والخوف. فهناك أطفال كبروا بعيدا عن مدنهم الأصلية، وعائلات تفرقت بين المخيمات والدول، وأجيال ورثت حكايات التهجير والانتظار. وتبقى ذكرى النكسة مناسبة لاستحضار معاناة شعبنا وتاريخه والتأكيد على حقه في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وعلى أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة.
1: في لبنان استشهد 5 مواطنين وجرح آخرون في غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات برج قلوية ودوير ودير الزهراني في الجنوب. وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في الثاني من آذار الماضي إلى 3530. فتح القضاء الفرنسي اليوم تحقيقا في التعذيب وجرائم حرب حول كيفية معاملة الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود المتجه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وكان وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أعلن في وقت سابق من الأسبوع المنصرم أن بلاده قررت منع بن غفير من دخول أراضيها، فيما دعت إسبانيا فرنسا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير. أجبرت السلطات الإسرائيلية أهالي تل عرد بالنقب داخل أراضي عام 48 على هدم عشرات المنازل والمنشآت بعدما رفضت كافة التوجهات من أجل التوصل إلى حلول بديلة للهدم. حالة الطقس: في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. غدا السبت يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها: شهيدة وجرحى بقصف ورصاص الاحتلال في خان يونس وغزة. في الخليل إصابات برصاص الاحتلال بينها حالة حرجة لرضيع. الرئاسة تحذر من خطر إرهاب المستوطنين على استقرار المنطقة. شكرا للمتابعة، لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، تحية لكم سيداتي سادتي، هذا موجز العاشرة ليلا. استشهاد الشابة بشرى البراهمي وإصابة 15 آخرين في قصف الاحتلال خان يونس، وإصابة طفل برصاص طائرة مسيرة للاحتلال في المحطة بحي تفاح شرق مدينة غزة. ثلاث إصابات لعائلة إحداها لرضيع بحالة حرجة برصاص الاحتلال في تل رميد جنوب مدينة الخليل، وإصابتان برصاص الاحتلال إحداهما خطرة في منطقة الجلاطية شرق إذنة غرب المدينة، وإصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام دور القرع برام الله، والاحتلال يدهم منزلا في دير دبوان بعد تصدي أهله لاقتحام المستوطنين. رئيس الوزراء اللبناني يستقبل الممثل الخاص للرئيس محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس لبحث الوضع في لبنان وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين فيه. في ذكرى النكسة، حركة فتح تؤكد أن شعبنا لن يغادر أرضه وسيحبط مشاريع الاحتلال الاستعمارية الرامية لفرض مخططات الضم وتهجير. في النقب، السلطات الإسرائيلية تجبر أهالي تل عراد على هدم عشرات المنازل والمنشآت. القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا بشأن اعتداء الاحتلال على فرنسيين شاركوا في أصول الصمود، وأيرلندا تحضر سفر بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها. وأجواء حارة نهارا حتى الأربعاء القادم. هذه تحية ودمتم بخير سيداتي سادتي.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار استشهدت المواطنة بشرى هاني البراهمي 18 عاما، وأصيب 15 آخرون فجر اليوم في قصف الاحتلال جنوب غرب خان يونس. في الضفة الغربية استشهد الرضيع سام فهد أبو هيكل مساء اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليلة. وقالت وزارة الصحة إن الرضيع أبو هيكل أصيب وأمه وأبيه برصاص قوات الاحتلال التي فتحت النار على مركبتهم مساء اليوم في منطقة تل رميد جنوب الخليلة. في رام الله أصيب شاب بشظايا رصاص حي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دور القرع الشمال شرق رام الله، ووصفت حالته بالمستقرة. حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رديني من خطورة تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وأن هذا التصعيد الممنهج يهدد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الممثل الخاص للرئيس محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية. وخلال اللقاء نقل عباس تحيات الرئيس محمود عباس إلى رئيس الوزراء نواف سلام مؤكدا دعم دولة فلسطين لأمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه. أكدت حركة فتح أن شعبنا العربي الفلسطيني لا يغادر أرض وطنه وسيظل متجذرا فيها محبطا المشاريع الاستعمارية الإسرائيلية الرامية إلى فرض مخططات الضم والتهجير. وقالت فتح في بيان اليوم بمناسبة الذكرى 59 لنكسة حزيران أن شعبنا لن يساوم على حقوقه التاريخية وسيظل محافظا على ثوابته الوطنية وحقه في تجسيد دولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس. في لبنان استشهد 5 مواطنين وجرح آخرون في غارة شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات برج قلاوية ودوير ودير الزهراني في الجنوب، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 2 آذار الماضي إلى 3530. فتح القضاء الفرنسي اليوم تحقيقا في التعذيب وجرائم حرب حول كيفية معاملة الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود المتجه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وكان وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أعلن في وقت سابق من الأسبوع المنصرم أن بلاده قررت منع بن غفير من دخول أراضيها، فيما دعت إسبانيا فرنسا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير. حالة الطقس: غدا السبت يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية

0: المناطق ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

العودة. نعم سنعود عبر الحدود، دياري ومهد صباي.

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمدت ولم أكن عهدي لك ولموطني، والله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر إذا بدكم وإذا ما بدكم، باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيق.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

كمن ماتوا، لأنها قدس وحق القدس أن تصطفى، لأنها ذات عربية فينا فضائلها.

شهيدة وجرحى بقصف ورصاص الاحتلال في خان يونس وغزة. في الخليل استشهاد رضيع متأثر بإصابته برصاص الاحتلال. الرئاسة تحذر من خطر إرهاب المستوطنين على استقرار المنطقة. إلى التفاصيل. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار استشهدت المواطنة بشرى هاني البرهمة 18 عاما وأصيب 15 آخرون يوم أمس في قصف الاحتلال جنوب غرب خان يونس، كما أصيب طفل برصاص أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس تجاه مواطنين في منطقة المحطة في حي التفاح شرق غزة. في الضفة الغربية استشهد الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 شهور مساء أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية. وقالت وزارة الصحة إن الرضيع أبو هيكل أصيب وأمي وأبي برصاص قوات الاحتلال التي فتحت النار على مركبتهم مساء أمس في منطقة تل رمادي جنوب مدينة الخليل، كما أصيب مواطنان في البطن والحوض وصفت حالة أحدهما بالخطرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث جراء اعتداء مستوطنين في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنة غرب الخليل. في رام الله أصيب شاب بشظايا رصاص حي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دور القرع شمال شرق رام الله، ووصفت حالته بالمستقرة. في طوباس هجم مستوطنون بزي جيش الاحتلال الليلة قرية عطوف جنوب شرق المدينة واحتجزوا مزارعين. حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبورديني حذر من خطورة تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وأن هذا التصعيد الممنهج يهدد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وحمل أبورديني في بيان حمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية تداعيات اعتداءات المستوطنين الإرهابية بحماية جيش الاحتلال في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة تكريس الاحتلال. استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الممثل الخاص للرئيس محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية. وخلال اللقاء نقل عباس تحيات الرئيس محمود عباس إلى رئيس الوزراء نواف سلامة مؤكدا دعم دولة فلسطين لأمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه. وبحث الجانبان الأوضاع العامة في لبنان وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية. أكدت حركة فتح أن شعبنا الغربي الفلسطيني لن يغادر أرض وطنه وسيظل متجذرا فيها محبطا المشاريع الاستعمارية الإسرائيلية الرامية إلى فرض مخططات الضم والتهجير. وقالت فتح في بيان بمناسبة الذكرى 59 لنكسة حزيران أن شعبنا لن يساوم على حقوقه التاريخية وسيظل محافظا على ثوابته الوطنية وحقه في تجسيد دولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وأضافت فتح أن هذه الذكرى تتزامن وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك العاصمة القدس من حرب إبادة يشنها جيش الاحتلال. في لبنان استشهد 5 مواطنين وجرح آخرون في غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات حبوش وبرج قلاوية ودوير ودير الزهراني في الجنوب، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 2 آذار الماضي إلى 3530.
فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في التعذيب وجرائم حرب حول كيفية معاملة الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود المتجه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وكان وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أعلن في وقت سابق من الأسبوع المنصرم أن بلاده قررت منع بن غفير من دخول أراضيها، فيما دعت إسبانيا، فرنسا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير. في سياق فرض وزير العدل الإيرلندي جيم أوكالاغان حظر سفر على المتطرفين وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير والمالية بيتسل إيليس موتريتش بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما أكده رئيس الوزراء تاوشينغ ميشيل مارتن. جاء تصريحات رئيس وزراء إيرلندا خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان المنعقدة في مدينة تيفات في الجبل الأسود. حالة الطقس: اليوم السبت يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي وسادتي، كانت هذه خاتمة نشراتنا الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: شهيدة وجرحى بقصف ورصاص الاحتلال في خان يونس وغزة. في الخليل استشهاد رضيع متأثر بإصابته برصاص الاحتلال. ورئاسة تحذر من خطر إرهاب المستوطنين على استقرار المنطقة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية.
1: وصول المواطنين، حيث أقدم المستوطنون على إحراق مزروعات جديدة وهاجموا الأهالي بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت كذلك قنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في الفعالية.
2: هذه أرضنا، هذه بلادنا يما، هذه شرفنا يما، هذه عرضنا. كل واحد غيور على فلسطين، على شعب فلسطين، على أهل فلسطين يفزع معهم. هذا المستوطن أجانا محتل يما، ما إله عينتنا إشي، هو يما أجا هو بطلع منه.
1: أطلق المستوطنون الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص في البطن والحوض، فيما تعرض مواطن آخر للضرب المبرح حيث نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. ورغم الاعتداءات المتواصلة وحتى أثناء أداء الصلاة، أصر المواطنون على البقاء في المنطقة وإقامة الصلاة، مؤكدين تمسكهم بأرضهم واستمرارهم في الدفاع عنها في وجه اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال. من بلدة إذنا غرب الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
3: حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينا من خطورة تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذا التصعيد الممنهج يهدد بإفشال أي جهود دولية تسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وحمل أبوردينا سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية والتي تتم بدعم وحماية جيش الاحتلال، والتي تأتي أيضا في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس الاحتلال. وأضاف أبوردينا أن المنطقة ستبقى تعاني من ويلات الحروب واستمرارها في حال لم يتم التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري، وذلك لإجبار حكومة الاحتلال على وقف سياساتها العدوانية بالإضافة إلى وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين. استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الممثل الخاص للسيد الرئيس محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وسفير فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية. وخلال اللقاء نقل ياسر عباس تحيات السيد الرئيس إلى رئيس الوزراء نواف سلام، مؤكدا على دعم فلسطين لأمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، وحرصها على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين. وبحث الجانبان الأوضاع العامة في لبنان بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق اللبناني الفلسطيني واستكمال تنفيذ التفاهمات القائمة، بما في ذلك خطة تسليم السلاح الفلسطيني وفق الآليات المتفق عليها وبما ينسجم مع مبدأ بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، حيث جاء ذلك في بيان للمجموعة ألقاه المندوب السعودي بالأمم المتحدة عبد العزيز الواصل في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الأمن الدولي.
4: على هامش جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا حذرت خلاله من خطورة الإجراءات المتسارعة التي تتخذها حكومة الاحتلال في ملف حل الدولتين. ودعت المجموعة العربية في بيان ألقاه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات حاسمة إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، كما شددت على رفضها جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أن إسرائيل تمضي في تعزيز الاستيطان وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني.
5: المجموعة العربية تعبر عن قلقها العميق إزاء تصاعد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين أن إسرائيل تستمر بتطبيق سياسات ترقى إلى الضم والتفكيك المنهجي لحقوق الفلسطينيين. المجموعة تشدد على أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل ليست عبارة عن حوادث منعزلة، بل هي جزء من استراتيجية منسقة تهدف إلى ترسيخ السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض. وأيضا هذه استراتيجية تهدف إلى القضاء على أمال استقلال دولة فلسطين كدولة ذات سيادة وقابلة للعيش.
4: وأشارت المجموعة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تستغل الظروف الإقليمية الراهنة لفرض تغييرات أحادية الجانب على الأرض، معتبرة أن سياسات التهجير والتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس تندرج ضمن استراتيجية إسرائيلية متكاملة تهدف إلى تقويض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
5: الوضع يتدهور بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والوضع خطير جدا، سواء كان ذلك في الضفة الغربية المحتلة أو القدس الشرقية أو قطاع غزة أو بشكل عام في المنطقة بأكملها. وبسبب ذلك شعرنا بأنه لا يمكننا أن ننتظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية حتى يتم تسوية الأمور بشكل عام في المنطقة. كما تعلمون، الحرب في منطقة الخليج وأيضا ما يحصل في لبنان والعدوان الذي يتعرض إليه لبنان، إذا استمرينا بالانتظار فإن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ستختبئ خلف هذه الحرب لتحاول أن تقوم بتغييرات حاسمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الضم وتدمير أمال حل الدولتين، وأيضا جعل الحالة اليائسة في قطاع غزة أكثر يأسا.
4: كما حذرت المجموعة العربية من مساعي إسرائيل لتصعيد عملياتها في قطاع غزة، مؤكدة رفضها أي إجراءات نزوح أو تهجير قسري قد تقدم عليها بحق الفلسطينيين. وناشدت مجلس الأمن الدولي التحرك العاجل لإحباط ما وصفته بمساعي الاحتلال للسيطرة على نحو 70% من مساحة قطاع غزة. وكشفت المجموعة عن وجود أدلة توثق تعرض أسرى فلسطينيين بينهم نساء وفتيات لانتهاكات جسيمة وممارسات عنف جنسي داخل سجون الاحتلال، داعية إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها.
3: أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي ميخائيل مارتن أن بلاده قررت منع الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بن غفير وسموتريتش من دخول البلاد. وأكد مارتن أن تصريحاتهما العلنية التي تعبر عن رغبتهما في محو الفلسطينيين من أرضهم قد أثارت قلقا بالغا، مشيرا إلى أن هذا أمر يجب على المجتمع الدولي أخذه بعين الاعتبار، مؤكدا أن بلاده تدعم اتخاذ إجراءات إضافية ضدهما وذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة الإيرلندية قبل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وذلك في 15 من حزيران الجاري، والذي سيناقش إمكانية فرض عقوبات شخصية على الوزيرين الإسرائيليين. قال معهد الأبحاث التطبيقية أريج إن سلطات الاحتلال أصدرت في 5 آذار الماضي كراسة جديدة من الأوامر العسكرية الجديدة، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الأنشطة الاستيطانية على الأرض الفلسطينية. وأشار إلى أن الكراسة استهدفت 15 موقعا استيطانيا في الضفة الغربية بمجمل مساحة بلغت 20,000 دنم، حيث كانت محافظات القدس المحتلة وجنين وقلقيلية من بين المحافظات الأكثر استهدافا على التوالي. وشملت الأوامر العسكرية عددا من المواقع الاستيطانية والأثرية في عدة محافظات بالضفة الغربية، من بينها مستوطنتا جفعات زئيف وألون، إلى جانب الموقع الأثري النبي صموئيل في محافظة القدس، وكذلك موقع سيباستيا الأثري في محافظة نابلس. هذا وتشهد قرى وبلدات محافظة رام الله والبير تصاعدا غير مسبوق في هجمات المستوطنين والبؤر الاستيطانية التي نهبت أراضي المواطنين وباتت نقطة انطلاق للهجمات الإرهابية.
6: خلف هذا الجدار يتحصن يوسف سمية بمنزله مع أبنائه في قرية جلجيليا شمال رام الله، واضعا هذا الشبك والجدار بغية حمايتهم من هجمات المستوطنين المتواصلة على منزله عقب إقامة بؤرة استيطانية بالقرب منه. لكن هجوما آخر شنه المستوطنون على مركبة يوسف أثناء سيرهم ليلا على أحد الطرق القريبة من البلدة أسفر عن إصابة أطفاله.
7: بجراسك هي شوي وارمي يابا شايفه. طب ليش يظل متشر؟
8: يحيى دوتي
7: ليش هو في يحيى هيك؟
8: مستوطنين.
7: مستوطنين؟ شل ايديهم المستوطنين. وانت ضربوك؟ شو سووك هيك؟ وين ضربوك؟ على راسك؟ طبت؟ طبت. سلامتك سلامتك.
6: كان لطفله يحيى نصيب أن يحيى من إصابة بالغة كسرت جمجمته.
7: في زيارة عائلية عند دار أختي تفاجأنا مرة واحدة أنه في مستوطنين أكثر من 30-40 مستوطن على الإشارة الضوئية. في إشي في الشارع كانوا حاطينه، السيارة ضربت إشي من تحت وكملت أنا إحجار برضو كانت تضرب في السيارة. سياح أولادي عائشة الأولاد الصغار هذول عيطوا وابني هذاك صيح يابا يابا في إشي دم على راسي، سراج كله مشخط من الكزاز وراسه كان في جرح كبير من هان بس أنا بين تحت شارع. عمر نفس الشيء راسه ووجهه، عيوش راسها مدعدر جاي فيها دبش ومفشوخة. فيش يوم بمر أو أسبوع بمر إلا بتعرض لمضايقات وسرقات وعبث.
6: في طريقنا من جلجيليا إلى تجمع أبو فزاع البدوي القريب من بلدة الطيبة شرق رام الله، نسير بين هذه الأعلام التي زرعها المستوطنون على جوانب الطرقات، فالحركة عليها ليست بمأمن، والحواجز العسكرية لجيش الاحتلال

0: تسرق حريتها. هنا مكثنا طويلا للوصول إلى التجمع البدوي الذي يقع خلف هذا الحاجز، فالدخول إليه بات محظورا وخطرا على ساكنيه بفعل إعلان جيش الاحتلال التجمع منطقة عسكرية مغلقة. على بعد أمتار أقام المستوطنون بؤرة رعوية جعلت التجمع الذي يسكنه 165 فردا في تهديد وجودي يطال حياتهم. منذ السبعينات يسكن الحاج عيد الكعابنة هذا التجمع البدوي. يقول أن جيش الاحتلال والمستوطنين يتبادلون الأدوار في هذه الهجمات بهدف تهجيرهم.
1: صاروا يتهجموا، ينهبوا، يسرقوا المواشي، بعدين صاروا يشربوا عبار المياه. فترة الأخيرة بداية تقريبا شهر 9/2023 اشتد علينا المضايقات، قمنا بحبس المواشي، يعني ما تطلع للمرعى نهائي خارج الحظائر. دخلوا علينا هان على البيوت، نهبوا وسلبوا محتويات بيوت وأجهزة كهربائية، اعتقلوا أحد أبنائي واعتقلوا واحد ثاني. الآن المضايقات تركزت على أنهم يحاولوا أنهم يهجرون من هذا المكان.
0: وفق توثيق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن نحو 542 مستوطنة وبؤرة استيطانية تنتشر في الضفة الغربية، تتمثل في 192 مستوطنة و350 بؤرة، منها أكثر من 165 بؤرة أقيمت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، يقطنها جميعا أكثر من 780,000 مستوطن.
2: يشرع ساسة الاحتلال الاستيطان لقضم مزيد من الأراضي في الضفة الغربية، فيرد المستوطنون بإقامة البؤر الفاشية التي باتت تهدد الفلسطينيين أينما تواجدوا. فالهدف المعلن هنا هو طرد أصحاب الأرض وتهجيرهم بالقوة. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين، الطيبة، شرق رام الله.
3: وفي سلفيت جرى توثيق اقتلاع قوات الاحتلال والمستوطنين أكثر من 1000 شجرة زيتون وتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية خلال الشهر الماضي.
4: شهدت محافظة سلفيت الشهر الماضي تصعيدا ممنهجا ومكثفا من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، استهدف بشكل مباشر الأراضي الزراعية. أعمال تجريف واسعة طالت مساحات شاسعة من الأراضي في بلدات محافظة سلفيت وقراها، لا سيما في مردة وديرستيا وكف الحارس وسلفيت، حيث تشير التقديرات إلى تدمير واقتلاع أكثر من 1000 شجرة زيتون خلال فترات متقاربة، مما يعكس استراتيجية احتلالية تهدف إلى إفراغ الأرض من أصحابها وحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.
5: يعني بالمرعى في مضايقات، بالدار في مضايقات، على الشارع وانت رايح يعني بدك تروح تجيب الأعلاف، تجيب أي شيء، عندك الحواجز، عندك الإغلاق البوابات الحديدية، يعني شيء يعني بيشيب له الأجيال. لا تبكون يعني الحمد لله، يعني هذا كدرنا وهذا كدرنا، يعني احنا يعني من واسي بحالنا ومن يعني ومن شد على الناس، يعني مش احنا باب من باب الضعف ومن باب هذا، لا احنا لا حول ولا قوه، بس الحمد لله احنا رابطين، وان شاء الله لما الامور بتعدي وبتغير الحال لاحسن حال. يعني احنا الضفه الغربيه كلها يعني بتعاني من هذا السرطان ومن هذا الاحتلال الغاشم.
4: تتزامن عمليات التخريب الممنهجة مع فرض قيود مشددة على حركة المزارعين، حيث تمنع قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة في محيط المستوطنات والبؤر الرعوية تحت ذرائع أمنية واهية، في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد يسيطر على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الخصبة.
6: قبل أسبوعين رحنا حرثنا الأرض، احنا كان مزارع من اصحابين الارض اللي تحت، حرطنا الارض ونظفناها وزبطناها وشي. ثاني يوم تفاجأنا اتصل علينا ناس بيقولون يا عمي في صوت مطرات في وادي الشاعر. انا ما توقعت انه في زيتوناتي او في زيتونات فلان او علان. انزلنا تفاجئنا انه في زيتونات تقطيع. انزلنا اللي هم قاطعين 41 هريك من الزيتون الرومي له الاف السنين مزروع، هذا مو زيتون امبارح ولا زيتون قبل سنه. وقطعه الارض هي اعتمادي عليها ومصروفه وزي ما بقولوا كل شيء عليها، بتسوي 60 70 تنكه زيت هي كصوليه هنا.
4: إن هذه الاعتداءات لا تستهدف الأشجار فحسب، بل تمثل محاولة لطمس التراث الزراعي والهوية الفلسطينية المرتبطة ارتباطا وثيقا بشجرة الزيتون في محافظة سلفيت وتغيير الواقع الجغرافي لها. عند قراءة حجم الاعتداءات ومستوى انتشارها نستطيع أن نؤكد أن محافظة سلفيت على شفير الضم لأراضيها والسيطرة عليها. من مدينة سلفيت محمد شتية، تلفزيون فلسطين.
3: يعيش أهالي بلدة الساوية جنوب مدينة نابلس ظروفا صعبة جراء اعتداءات المستوطنين المتكررة على أراضيهم والتي أدت إلى تدمير محاصيلهم الزراعية.
2: تصاعدت وتيرة الاعتداءات الاحتلالية والاستيطانية على قرى وبلدات جنوبي نابلس، لا سيما بلدة الساوية التي تتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين هاجموا المواطنين وممتلكاتهم وأضرموا النيران في مساحات شاسعة من أراضي القرية.
7: نحن نتعرض بشكل يومي وممنهج لاعتداءات متواصلة من قبل قطعان المستوطنين، إما بالحرق أو بالاعتداء على البيوت أو بحرق الأراضي واقتلاع أشجار الزيتون. إحنا هنا في منطقة جنوب نابلس نقع على خط اللي هو بسموه خط 60، شارع 60. الاعتداءات يوميا على مدارسنا، على طلابنا، على مزارعينا. إحنا هون صامدين مغروسون في هذه الأرض كأشجار الزيتون، شامخون كجبال عبال وجرزيم وجبال الساوي وجبال اللبن، لن نتزحزح قيد أنملة.
2: وبات المواطنون يواجهون تحديا للوجود الفلسطيني من خلال تعرضهم لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين يهاجمون المواطنين ويسعون إلى طردهم من أراضيهم والاستيلاء عليها.
8: أول إشي غير اعتداءات المستوطنين، الخنازير اللي بفلتوهن على المزارع تبعتنا ما بضلش إشي وبيخرب كل إشي، فهمت علي؟ اثنين الجيش بيجي شايف يوم يشوفنا، هان ما فيش حدا بالسهل. يعني قبل أسبوع كنت أنا هون شايف ما شفت الجيش اللي هو جاي، لا بكل شو بتسوي هان، فكله في أرضي، لا بكل أنا بقول لك من الشارع وشركة ممنوع. يعني هان مش مخليين حد، يعني هذا شايف الجبل هذا كله الزيتون هذا راح.
2: وكانت قرى وبلدات جنوب وشرق المدينة قد تعرضت لاعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين الذين يهاجمون المواطنين ويلاحقونهم أثناء تواجدهم في أراضيهم الزراعية. هذه المساحات الشاسعة من أراضي المواطنين هنا باتت مهددة بالمصادرة في ظل اعتداءات المستوطنين اليومية التي حولت هذه الأرض إلى مسلسل من المعاناة الذي يتفاقم يوما بعد آخر. من بلدة الساوية، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
3: في ظل تحذيرات من مساعا إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، سلط موقع ميدل إيست آي الضوء على ما وصفه بمخاطر متصاعدة تهدد الأقصى، في ظل تقارير تتحدث عن إعادة تشكيل إدارة الحرم القدسي وإنهاء الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.
9: في ظل تحذيرات من مساع تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، سلط موقع ميدل إيست آي الضوء على ما وصفه بمخاطر متصاعدة تهدد الحرم القدسي، في ظل تقارير تتحدث عن مساع إسرائيلية لإعادة تشكيل إدارة الحرم القدسي وإنهاء الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة. بحسب التقرير فإن الخطة تتضمن استبدال دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن بهيئة جديدة تشرف عليها السلطات الإسرائيلية تحت مسمى مركز متعدد الأديان، وهو ما من شأنه أن يمنح الاحتلال الإسرائيلي نفوذا أوسع على إدارة المسجد الأقصى وشؤونه الدينية. أشار التقرير أيضا إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى من خلال توسيع اقتحامات المستوطنين لباحاته وفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين، إلى جانب إجراءات تستهدف العاملين في الأوقاف وخطباء المسجد. كما لفت الموقع إلى تقارير حقوقية وإسرائيلية رصدت ارتفاعا في أعداد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، بالتوازي مع استمرار القيود المفروضة على الفلسطينيين ومنع المئات منهم من الوصول إلى المسجد أو أداء الصلاة فيه. أشار التقرير الذي نشره موقع ميدل إيست آي إلى تصاعد الدعوات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية لتكريس السيطرة على المسجد الأقصى في وقت تتواصل فيه عمليات التهويد ومصادرة العقارات الفلسطينية في محيط البلدة القديمة من القدس. وأكد التقرير أن المسجد الأقصى يمثل بالنسبة للفلسطينيين والمسلمين حول العالم رمزا دينيا وتاريخيا وحضاريا، وأن أي محاولة للمساس بهويته الإسلامية أو تغيير وضعه التاريخي والقانوني تشكل انتهاكا للحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني. في ختام التقرير، دعا الموقع المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيه، محذرا من أن استمرار الصمت تجاه الإجراءات الإسرائيلية قد يفتح المجال أمام فرض واقع جديد في المدينة المقدسة.
3: شاركت فلسطين ممثلة برئيس سلطة جودة البيئة زغلول سمحان في أعمال الجمعية الثامنة لمرفق البيئة العالمي المنعقدة في مدينة سمرقند بأوزبكستان. وفي كلمة فلسطين، طالب سمحان المجتمع الدولي ومرفق البيئة العالمي بالتدخل العاجل لوقف التدهور البيئي الكارثي والناجم عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وحروبه المتواصلة، داعيا إلى إزالة القيود السياسية التي تعيق وصول فلسطين المباشر والعادل إلى التمويل البيئي الدولي، بالإضافة إلى ضمان التدفق العادل وغير المشروط للمساعدات والموارد المالية المخصصة للعمل البيئي في فلسطين. فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في التعذيب وجرائم حرب حول كيفية معاملة الاحتلال لمواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود، والذي كان متجها لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك وفق ما أفادت به النيابة العامة لمكافحة الإرهاب. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد سابقا أن فرنسا طلبت من المدعي العام فتح تحقيق في معاملة إسرائيل للمواطنين الفرنسيين والذين شاركوا في أسطول الصمود العالمي. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات وهجمات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وذلك في ظل استمرار التصعيد الميداني رغم إعلان واشنطن التوصل إلى تفاهم بشأن تنفيذ وقف لإطلاق النار وتواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيته ومنع انهياره.
10: لم يدخل وقف إطلاق النار المتفق عليه في واشنطن حيز التنفيذ، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على لبنان بوتيرة متصاعدة. فبين موقف حزب الله الرافض لتفاصيل الاتفاق وبنوده وتصريحات وزراء حكومة الاحتلال المطالبة باستمرار الأعمال العسكرية، يبقى التصعيد الميداني سيد الموقف. الاحتلال استهدف بأربعة صواريخ محيط مستشفى جبل عامل عند المدخل الشمالي لمدينة صور، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات، بينما تركزت الضربات المدفعية على قرى وبلدات قضاء النبطية ومنها كفر رمان والنبطية الفوقة وأطراف بلدتي شوكين وميفدون، إضافة إلى غارات حربية عنيفة استهدفت منطقة القليلي، برج قلوي، كفر دونين، مخلفة عددا من الشهداء والجرحى، تزامنت مع عمليات نسف ضخمة طالت منطقة باب الثنية في بلدة الإخيم. هذا وتتواصل إنذارات الإخلاء التي تركزت مؤخرا على القرى والبلدات الواقعة شمال نهر الليطاني، كان أخيرها الصرفند، تفحت البابلي، قعقعية الصنوبر، المرواني والسكسكية، إضافة إلى إنذار آخر طال بلدات عرنابي، عنقون وكفرفيلة، والتي تضم إلى جانب سكانها آلاف النازحين الذين لجأوا إليها منذ بداية العدوان. يشار إلى أن الاحتلال شرع في قصف المناطق المنذرة بالإخلاء بعد فترة وجيزة من توجيه الإنذارات. إنذارات الإخلاء المتواصلة تفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها لبنان، وتؤدي إلى حركة نزوح كثيفة بخاصة نحو مدينة صيدا الأقرب جغرافيا إلى البلدات المهددة والتي تستقبل عددا كبيرا من النازحين. وفي آخر تحديث له، أكد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 2 آذار الماضي بلغت 3526 شهيدا والإصابات 10733 جريحا. بلال الحجازي، تلفزيون فلسطين.
3: ورغم إصدار الولايات المتحدة بيانا ثلاثيا مشتركا عقب انتهاء المحادثات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني يقضي بوقف إطلاق النار المشروط بين الطرفين، أكدت تل أبيب أنها ماضية باستهدافاتها لمناطق الجنوب اللبناني.
11: بعد انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية في واشنطن، صدر عن الولايات المتحدة بيان ثلاثي مشترك لخص المحادثات التي ستستأنف في 22 من الشهر الجاري. جاء فيه إعلان لوقف إطلاق النار ما بين الطرفين، مشروط بانسحاب حزب الله من المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني ووقف استهدافاته للمناطق الإسرائيلية وفق نص الاتفاق، بالإضافة إلى إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة. هذا الإعلان سوقت له الأوساط الحكومية الإسرائيلية على أنه إنجاز إسرائيلي وضوء أخضر لجيش الاحتلال للمضي بعملياته العسكرية في مناطق الجنوب، إذ عقب عليه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في تصريح رسمي بأن إسرائيل ستستمر بعملياتها العسكرية في جنوب لبنان، وحذر سكان الجنوب من العودة إلى مناطقهم، مؤكدا أن الاستهدافات مستمرة حتى في ظل إعلان الولايات المتحدة، مضيفا أن قوات الجيش ستبقى فيما يسمى بالمنطقة الآمنة التي احتلتها بما في ذلك قلعة الإشقيف والمناطق المحيطة فيها، مؤكدا أن الولايات المتحدة أبقت لإسرائيل حرية العمل العسكري في لبنان. ورغم الرسائل التي بثها كات وحاول من خلالها التسويق لنصر إسرائيلي، إلا أن الأوساط الإسرائيلية شهدت انقساما عقب هذا الإعلان، إذ انتقد المتطرف بن غفير وقف إطلاق النار واصفا إياه بالخطأ الجسيم، داعيا إلى إجراء تصويت في المجلس الوزاري المصغر للمصادقة على هذه الخطوة، فيما أثار إعلان الولايات المتحدة جدلا في تل أبيب حول إحكام السيطرة الأمريكية على القرار الإسرائيلي، إذ رأى مراقبون أن إسرائيل سلبت قدرتها على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بأمنها وباتت رهينة للقرار الأمريكي الذي تقوده مصالح الولايات المتحدة الإقليمية والتي تتناقض في ملفات عدة مع المصلحة الإسرائيلية. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الوصول إليه الآن. وقلل ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض قلل من قدرة إيران على منع واشنطن من ذلك، قائلا إنه لا يعتقد أن إيران تستطيع إيقاف واشنطن إذا أرادت ذلك، لكنه عاد إلى القول إنه لا داعي لذلك بحجة أن اليورانيوم المخصب مدفون، في إشارة إلى تعرض أماكن تواجده للقصف خلال حرب 40 يوما الماضية. وكشف أن بلاده تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء مهددا بالتعامل مع من يقترب منها في تلويح بشن هجمات جديدة على إيران. أظهر استطلاعان للرأي تراجع حزب الليكود بثلاثة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، فيما ارتفع تمثيل حزب يشار برئاسة أيزنكوت بمقعد واحد. ومع ذلك بقيت قوة معسكر الائتلاف الحاكم من دون تغيير بعدما تجاوز حزب الصهيونية الدينية نسبة الحسم للمرة الأولى.

قبل الختام هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين. شهيدان أحدهما سيدة و15 إصابة في قصف خان يونس وغزة وسط توغل إسرائيلي قرب مواصي رفح. استشهاد الرضيع سام فهد أبو هيكل وإصابة أمه وأبيه برصاص الاحتلال في منطقة تل رميدة جنوب مدينة الخليل. الرئاسة تؤكد أن تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين يهدد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. جاء في الحصاد أيضا إيرلندا تحظر سفر بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها، والمجموعة العربية في الأمم المتحدة تحذر من تقويض إسرائيل لحل الدولتين. نهاية الحصاد، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقة آمنة وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل ناية عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وامهم حامل بتوم، ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بتدعي انها منطقة انسانية، ما الهم علاقة بالانسانية ولا بالبشر.
1: خد روح معاك، خد حمزة من قلبي يما، قلبي حمزة يما.

0: مدينة خلال توازن بيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع

بنعاني من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي زي ما سمعت، الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمه اي رصاصه بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزه، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزه، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

هو الذي عاش ويعيش في ذاكرة فلسطين، وهو الذي ما زال في المشهد حيا بيننا وفينا، وهو الذي ما كان دائما يستخدم عبارة تسقط الأجساد للفكرة. غسان كنفاني يعد كنفاني من أشهر الكتاب العرب في القرن العشرين وربما في تاريخ الأدب العربي، وهو روائي وقاص وصحفي فلسطيني. ولد كنفاني في عكا قبل النكبة باثني عشر عاما، وبالتحديد في تاريخ 9 من أبريل/نيسان عام 1936، العام الذي انطلقت فيه الثورة الفلسطينية الكبرى. كانت أسرته تعيش في حي المنشية بيافا. غسان في الترتيب العائلي هو ثالث الأبناء، وهو كذلك الوحيد الذي ولد في عكا من بين إخوته. التحق بمدرسة الفرير بيافا وتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية بطلاقة. عاش كنفاني النكبة وهو طفل صغير، وعايش معاناة الشعب الفلسطيني بكل حيثياتها السياسية والاجتماعية. في أواخر نيسان عام 1948 اضطرت أسرة غسان على مغادرة البلاد نتيجة الهجمات المتكررة من قبل العصابات الصهيونية. لجأت عائلته نتيجة النكبة إلى لبنان ثم إلى سوريا. خالف غسان طموح والده في أن يصبح تاجرا، فاتجه نحو عالم الأدب الذي أولاه اهتماما بالغا وهو في سن الشباب. بعد أن حاز على إجازة في الأدب من قسم اللغة العربية في جامعة دمشق انتقل إلى بيروت. بدأ اسم غسان كنفاني يلمع في عالم الأدب العربي. كرس كنفاني أدبه ومقالاته ورواياته لنقل معاناة الشعب الفلسطيني الذي تعرض لأكبر نكبة في القرن العشرين. كان عمر كنفاني الأدبي قصيرا نسبيا، ومع ذلك ألف 18 كتابا بين قصة قصيرة ورواية وعمل مسرحي وبحث. من أشهر روايات كنفاني عائد إلى حيفا، رجال في الشمس، أرض البرتقال الحزين، أم سعد، عن الرجال والبنادق، القميص المسروق، العاشق، ما تبقى لكم، عالم ليس لنا، الشيء الآخر. ولأن غسان كنفاني كان واحدا من أبرز الشخصيات التي أزعجت كتاباته ونشاطاته العديد من مسؤولي دولة الاحتلال، ولأنهم أدركوا أن الكلمة في

كثير من الأحيان قد تكون أقوى من الرصاص. اغتيل كنفاني يوم 8 تموز/يوليو عام 1972 بعد تفجير قنبلة داخل السيارة التي كان يستقلها في منطقة الحازمية قرب بيروت. كان كنفاني نموذجا مثاليا للروائي والكاتب السياسي والقاص، الناقد المبدع في كتاباته والمبدع في نضاله وحياته. كنفاني الذي كتب يوما: كنت أفتش عن فلسطين الحقيقية، فلسطين التي هي أكثر من ذاكرة، أكثر من ريشة طاووس، أكثر من ولد.

0: شيء.
1: يا طايف متر من العياط لما جيت يا زلمة، عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا والله انتكبنا، الحياة مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

الإسرائيلي، حطينا بوابات هون في الحارة، اتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المطار لحقيه. يقول لي أنا هون نادم خلوني مش مفتعد، بعد المسكات حكم عسكري.

Thank you.

على السفوح الشرقية لمحافظة طباس تقف قريتي التياسير والعقبة كواحدة من القرى الفلسطينية التي ما زالت تحافظ على طابعها الزراعي رغم ما تواجه هذه القرى من تحديات متواصلة. هذه القرى ارتبطت بالأرض منذ عشرات السنين وعاش أهلها على الزراعة وتربية المواشي مستفيدين من موقعها الذي جعل منها بوابة للأغوار الشمالية وممرا بين الجبال والسهول الممتدة شرقا. لكن المشهد في تياسير والعقبة لم يعد يقتصر على الحقول والمراعي فقط، فخلال السنوات الأخيرة أصبحت هذه القرى هدفا متكررا لاعتداءات المستوطنين الذين أقاموا عددا من البؤر الاستيطانية في المحيط وشنوا هجمات استهدفت المواطنين وممتلكاتهم الزراعية في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض. هجمات استهدفت تركت آثارا واضحة على حياة السكان وطالت الأرض والمحاصيل والمراعي، بل وأدت إلى ارتقاء أحد الشبان شهيدا خلال هجمات المستوطنين المتكررة في ظل تصاعد الانتهاكات التي تشهدها هذه القرى. في هذه الحلقة من برنامج بيادر نسلط الضوء على واقع قريتي تياسير والعقبة ونتعرف على أهمية الزراعة فيها والتحديات التي تواجه المزارعين وحكاية الصمود التي يواصل أهلها كتابتها فوق أرضهم يوما بعد يوم.

قرية ياسير تقع شرق محافظة طوباس، تبع 3 كيلومتر عن محافظة طوباس. تمتاز بموقعها الجغرافي ومناخها المناسب وطبيعتها الزراعية، وأهليها بيشتهروا بالزراعة بالتربية المواشي. يعني منطقتنا بتعاني من ويلات الاحتلال، بتعاني من الاستيطان. هناك هجمة شرسة منذ أكثر من شهرين على المواطنين، على أراضيهم، من سلبة الأراضي، من تدمير شبكات الري، من ضرب. من استشهد عندنا شاب طبعا قبل فترة على أيدي المستوطنين، أكثر من إصابة تسجلت على أيدي المستوطنين وكان هدفها القتل. اللهم صل على محمد. قرية ياسير يعني قرية ياسير تبعد يعني أمطار من حاجز ياسير، وهذا الحاجز يمنع حركة المواطنين بشكل كامل من التنقل. قرية ياسير معظم أراضيها سي تابعة لسيطرة الاحتلال. طبعا معظم أراضيها بصنفوهم من منطقة عسكرية مغلقة لتدريباتهم، فإحنا منعاني بشكل يومي يعني بالنهار وبالمساء من تدريبات الاحتلال، إضافة إلى الاستيطان الشرسي. يعني بجوز إذا بتلف الكاميرا المستوطنين يبعدوا عنا بس أكمل متر من اللقاء اللي إحنا بنكون فيه. إحنا أول بؤرة استيطانية قامت منذ شهرين، دخلوا بهجمة شرسة على حج كبير بالعمر، بلشوا فيه ضرب بالآلات الحادة. طبعا الزلمة كان حالته خطرة، قعد بالعناية المكثفة فترة طويلة، واليوم يعاني من عجز بسبب ضرب الاحتلال وضرب المستوطنين، عصابات المستوطنين. أكثر من شاب انصاب عندنا من المستوطنين. منع الأهالي منعوا من أنهم يوصلوا لأراضيهم. اتدمرت عندنا المناطق الأراضي الزراعية بسبب أنه صاحب الأرض مش قادر يصل لأرضه، فهمت علي؟ اتقطعت عندنا شبكات الري، فتدمر المزارع، انه ويله انه ارضه تصادرت بطل يعرف يصلها، وويله انه كل جهد حياته اللي حطه بهاي الارض انمسح بيوم ليل. يعني صفينا، ويله اراضينا صارت لتدريب الاحتلال، وويله المستوطنين من جهه. فبطلنا حتى الطفل في تياسير بطل يلعب، بطل في امان انه يطلع من بيته. المواطن التياسيري بطل يعرف ينزل لشغله، يعني انعدمت عندنا مصادر الدخل، لأنه إحنا هون بنعتمد بس على الزراعة وعلى تربية المواشي. حتى أصحاب المواشي يومياً يعني بتعرضوا لسرقة، يومياً بتعرضوا لهجوم المستوطنين على بركسات اللي بكون حاطين فيها أغنامهم أو أبكارهم أو مواشيهم. فالأمور هون عندنا صعبة جداً جداً.

هنا المستوطنين قبل ما يحطوا بقرتهم بأي مكان بيجوا بكيس الأبيار المياه، يعني بكيس نسبة المي، وبحدد الموقع اللي هو بيعجبه اللي بده إياه. طبعا إحنا أراضينا غنية بالأبار، تمام، فهم بتطلع أنه هاي المنطقة لازم أنا تبقى تحت سيطرتي أخذها، فبيجوا بكيسوا أبار المي وثم بسكنوا. طبعا بمنع كل أصحاب المناطق، يعني إحنا اليوم نقدرش نطلع من بيوتنا، بس يعني بس داخل البلدة، حتى داخل البلدة قعدت على مطرة على فترة تقريبا 4-5 مرات. هم نفسهم المستوطنين يجون بلباس جيش، يلبس لباس جيش وبواريد ويفرضوا مرح تجول على نص البلد، يعني حتى الحركة داخل البلد احنا انحرمنا منها. في تهديد، هو نفسه المستوطن اللي بيجي بصادر أراضينا وبقتل وبدمر، نفسه بلبس لباس الجيش بالليل وبفوت على البلد بفرض حظر تجول وبعتقل وبودع على المخصوم، طبعا كله دعم من الاحتلال. احنا هون قلت لك المواطن هون لا يملك الا ارادته، فاحنا صامدين بارادتنا، احنا هاي الارض ارضنا وهي السماء سمانا، هاي هذا التراب انجبل في دمنا، انجبل بصمودنا، فاحنا مش راح نستغنى عن اراضينا شو ما كان، شو ما كان الثمن، بس احنا بنتطلع لقيادتنا لمؤسساتنا الوطنيه والدوليه انه ادعموا هذا المواطن مشان يثبت ويتجذر بارضه بزياده. ما بدنا احنا يهتز المواطن او يصفي يقول انا بس لحالي بهالدنيا، لا، احنا بدنا الكل يتكاتف، كل جهود تتكاتف شان دعم المواطن في التيسير. وفي كل قرية او في كل مكان في فلسطين مهددة من الاستيطان، مهددة من الاحتلال، من المصادر، من عملية تهجير، هي احنا مش راح نهجر، هاي اراضينا، مش راح نروح ولا لأي مكان، هاي ارضنا وهذا وطننا، عشنا هون ومنموت هون.

امبارح من الساعة 4 للساعة 6 تقريبا المغرب اجوا عليهم الجيش، فانسحبوا باتجاه المزرعة النكترين عندنا هنا والخوخ، يتخبوا ما يقرب الثمن مستوطنين داخل المزرعة للساعة للساعتين، من الساعة للساعتين بعديها انسحبوا. بعد ما دخلنا احنا هون على المزرعة لقينا، تفاجأنا بانه 20 دلم ما يقارب كل اشي، كل البرابيش مقطعة نهائيا، هيك انت شايف من بين مترين لثلاثة متر كله مقطع، غير هيك مزعوا الريشات بتاع الريشات ودخلوا الأغنام جوا، رعوا الشجر والشجر كان عليه محصول، واللهم صل على سيدنا محمد، قصفوا من الأشجار، قصفوا كمية منيحة من الأشجار. والله احنا عندنا هنا ما يقرب الشهرين ما فيش راحة نهائيا، يعني احنا نبدل بعض بننام هنا، إذا أنا مش موجود الوالد يكون موجود، وهجموا علينا أكثر من مرة وحركوا لنا هنا بيوت وسيارات وقطعوا برابيش. في عنا ما يقارب 300 متر ل 600 متر بربيش 32 ناقل خط مية، قطعوه سحبوه كله وعملوا فيه خيم إلهم، وبيجوا كل يوم يومين ثلاث بتحركشوا بالعمال، بدهم يضربوا، بدهم يلاقوا حدا يأذوه، بدهم يسرقوا. بالليل الساعة 1 بالليل بفوت عندي على منطقة الشاليه على المزارع، بكونوا في تركترونات وراكبين فوق بعض، فهذا الاشي غلبنا كثير.

0: وجيتان سكنتان وأراضي إيه عشان أطريح من مشاكل المستوطنين والجيش. سكنتان لهم فترة من يوم الجمعة طلعوني من البيت تبع الجيش مش المستوطنين، طلعوني من البيت تبعي وممنوع أرجع البيت تبعي من يوم الجمعة العصريات لحد اليوم، ما رجعت على البيت تبعي إلا بوقت حاجتي وبروح. جيت أدخل عرف الغنم من هان اليوم، هاجموا على زلمة في المزرعة تبعته وبعدين طلعوا عليه على البيت هان، حرقوا التراكترات وسيارة وبيوت تبعاتي حرقون. والله أنا والله رايح والله ما أقدر أروح، يعني ما أدري وين أروح محل.
1: مش محل
0: أروح عليه
1: ولا محل
0: ولا في محل، ما فيش من مره.

والله الوضع عندنا في البلد صار مأساوي بالفترة الأخيرة، لأنه المستوطنين صاروا يكرروا الأمور هاي والاعتداءات يعني شبه يومي في القرية، والناس كثير مستاءة من المواضيع اللي قاعدة بتصير في البلد. يعني اليوم يعني أبدعوا في التخريب والاعتداء تاعاتهم، اليوم حركوا منازل للإخوان من سكان تياسير والبدو والساكنين في المنطقة، فقاموا بحرق بيوتهم وقاموا بحرق تراكتور وسيارة، وقاموا بالاعتداء على 3-4 شبان من البلد كانوا متواجدين في مزارعهم بالمنطقة المجاورة، وتم الاعتداء عليهم وضربوهم وكسروا ايد شاب منهم، وكل هذا اللي قاعد بيصير بحماية الجيش الإسرائيلي. يعني احنا عم نتواصل مع الارتباط الفلسطيني، الارتباط ببلغنا له الجيش والارتباط بلغونه راح يطلعوهم وجايين يطلعوهم، بس بالعكس احنا اللي قاعدين بنشوفه انه بيجوا المستوطنين يوم بيجوا بيعتدوا على الناس بيجوا بحماية الجيش، فاحنا مستغربين من الوضع اللي قاعد بيصير. يعني بيجوا بيطلعوهم بيرجعوا كمان ساعة، بيرجعوا بيطلعوهم كمان ساعتين او المساء او بساعات متأخرة من الليل بيرجع. اليوم في عز الظهر وعز النهار كل اللي صار اليوم واللي حدث اليوم في بالبلد عندنا هون اثناء النهار، وحرقوا منازل اللي هي بالجبل، منازل الخيام اللي ساكنين فيها الناس اللي عندهم اغنام من القريه، وحرقوا تراكتور وسياره اليوم. كل هذا صار اليوم وبحمايه الجيش الاسرائيلي. طبعا هاي الاراضي جزء منها يصنف الف وجزء باء وفي جزء منها سي، يعني مصنف فيه ثلاث أجزاء فيها، في ألف كانوا فيهم متواجدين قبل يومين منطقة ألف، انتقلوا لمنطقة باء وحاليا بين باء وسي متواجدين. يوم بيجوا الجيش الارتباط الإسرائيلي مشان يطلعهم من المنطقة بهربوا جميعهم مع الأبقار والأغنام اللي إلهم مع محتوياتهم، بهربوا على الجبل فوق وبس، غادروا الجيش أو الارتباط الإسرائيلي اللي جاي يطلعهم أو يخرجهم من المنطقة حسب ما بيحكينا الارتباط ساعتين ثلاثة وبرجعوا بنفس المواقع اللي بتواجدوا فيها.

0: عدد سكان قرية العقبة 300 نفر، تبعد من الشرق من طوباس 3 كيلومتر، مساحتها تتعدى 3000 دلم، تعتمد في يعتمد سكانها على الزراعة وعلى تربية المواشي.
1: طب شو اللي صار في تربية المواشي والزراعة في الفترة؟
0: بسبب حصار المستوطنين، شافوا المناطق التدريبية اللي هي للجيش، الجيش الإسرائيلي والبؤر الاستيطانية اللي مقيمة على حوالي البلد. البؤر هاي يعني منعت المراعي ومنعت الزراعة، شايف، وبطلت تقدر مثلا الأغنام تصل لمراعيها، وتهجرت أغلبية المزارعين، تهجروا لتياسير لطوباس ومناطق هاي. المطلوب دعم المزارعين وتعزيز صمودهم وتثبيتهم في أراضيهم في بيوتهم. يعني تربية المواشي يعني يجب دعمهم في أعلاف، في حظائر، والزراعة دعمهم مثلا بيوت بلاستيكية، بخربوا المستوطنين بلاستيك، يعطوهم بدائل إله.
2: هي زي ما بتعرفوا هي القرية شرقية طوباس، شرقية محافظة طوباس، بتبعد عن محافظة طوباس تقريبا حوالي 4-5 كيلومتر، بتبعد عن قرية تياسير 2 كيلو ونص متر. هي قرية بوابة، هي تعتبر بوابة الأغوار، هي لا تبعد عن المعسكر تياسير وحاجز تياسير على 700 متر. مقر هي اللي كانت الموقع الموجود فيه، هي كانت للنازحين اللي من الأغوار، اللي طلعوا من الأغوار. هي منطقة بتعتمد على المواشي، على الزراعة، على الزراعة البعلية، على اليوم عم نعتمد على الزراعة المروية. فهي صارت بالنسبة لأهالي القرية وللقرى المجاورة بالأراضي الموجود فيها مصدر رزق، هي مصدر رزق اليوم لأهالي القرية ولأصحاب الأراضي الموجودين فيها.
1: شو اللي صار آخر فترة؟
2: تم آخر فترة اللي صار عنا، تم الاستيطان الرعوي من جميع الاتجاهات. كان عنا مراكز تدريب للجيش الإسرائيلي سابقا، بيعتبروها منطقة تدريب عسكري، منطقة إطلاق نار مغلقة. اليوم بيعتمدوا عليها المستوطنين، طبعا قطعوا الأماكن الرعوية بشكل نهائي، الأماكن الزراعية، حاصروا المواطنين والمزارعين من جميع الاتجاهات، حاصروهم باتجاه المواشي، ممنوع هناك مزارع للمواشي لغوها نهائيا، الممنوع الزراعة، بهددوا الزراعة المروية والبعلية بشكل قطعي، بآذوا الناس من جميع الاتجاهات إنهم يلغوا الزراعة ويلغوا المواشي، وحاصروا القرية من جميع الاتجاهات. يعني أنت بتعب اليوم أقرب بؤرة استيطانية عندنا، أبعد بؤرة استيطانية عندنا لا تبعد تقريبا 500 متر عن القرية، فحاصروها. وتفاجأنا مبارحة إنه في قرار عسكري بضم منطقة وأجزاء 42 دلم تقريبا من مساحة قرية العقبة لأغراض عسكرية. يعني الوضع يرثى له عنا بالقرية. بموضوع قرية العقبة طبعا التغت بشكل رسمي من اتجاه المواشي، التغت بشكل رسمي باتجاه الزراعة، لغوا هاي الأماكن نهائيا، ما في مصدر رزق للمواطنين نهائيا. تم ترحيل سابقا من تقريبا من شهرين مجموعة من سكان القرية، من قرية العقبة اللي هم البدو، تم ترحيل تقريبا حوالي 70 نفر من قرية العقبة باتجاه طوباس، باتجاه رابا، باتجاه المناطق الغربية. فبدهم صار معظم

0: طبعا بدك تعزز صمود المزارعين الموجودين حاليا، اللي هي بمساعدة المزارعين، بمساعدة أصحاب الثروة الحيوانية. عندك معاقات من الاحتلال ومن المستوطنين هي بتخريب المزارع المواطنين، فعشان احنا نثبت صمودهم بدنا نظرة إنسانية لهذول المزارعين، نظرة بس إنسانية لهذول المزارعين بأنه مساعدتهم بما يخربوا المستوطنين والبؤر الاستيطانية، بمساعدتهم إن كان من تخريب مزروعاتهم، إن كان من أعلاف للمواشي لأنه التغت المناطق الزراعية بأكملها والمناطق الرعوية بأكملها، مساعدة تثبيت المزارعين.
1: قرية العقبة عدد سكانها 300 نفر، تبلغ مساحتها حوالي 3000 دنم، تقع شرق محافظة طوباس. المستوطنين طبعا بيأذوا الناس، عندنا بؤرة استيطانية بتأذي المواشي الأغنام، ممنوع الأغنام تطلع من البركسات من الصير، شايف إذا طلعت بصادروها بصير مشاكل. في عندنا تيجي بؤرة استيطانية جنوب العقبة، في عندنا منطقة عسكرية شمال العقبة، المزارعين بتأثروا كثير، في عنا بيجوا بنزعوا بيوت بلاستيكية، بيجوا بنزعوا الأشجار، بغلبوا بسرقوا المستوطنين أو بأخذوا على البؤرة الاستيطانية. تبعد عن الحاجز حوالي 3 كيلو متر شرق، اللهم صل على سيدنا محمد. مستهدف بدهم يهجروا الناس من قرية العقبة، بدهم يأخذوا يحطوا إيديهم على كل الأراضي اللي هون. هسا عندك اللهم صل على سيدنا محمد، رحلوا حوالي 70-60 نفر من البدل من البدو، نقلوهم لمحافظة طوباس، إشراع على رابة، إشراع على اللهم صل على سيدنا محمد على الصافح، وردوا من الصافح ورحلوهم.

0: والله اللي صار انه يوم الجمعه دخلوا علينا المستوطنين وسرقوا حوالي 200 من راس غنم معز، والشباب قدروا يرجعوها. بعدين صارت مشاكل يعني كبيره، وصار في طخ على الناس وصار في مضايقات على الناس كثيره. واجل الليله اللي فاتت كسروا عنا الكاميرات وشبوا المي، وهذا اللي صار.
1: اضطرت العائلات
0: اضطرت للرحيل، هسه حاليا كله رحيل. هسه قاعدين احنا حاليا اخذنا منطقه الف وقاعدين بنرحل عليها. المضايقات من الطخ، الناس كلها خايفه على اولادها وخايفه على غنمها وعلى رزقتها، شيء اكيد يعني. احنا خسرنا اول شيء الارض، وخسرنا رزقتنا والمراعي بقت موجوده وكل شيء. احنا ساكنين هون من 2003 ساكنين هون، انه يعني حدود 2003، انه بجوز 20 30 سنه، وخسرنا كل شيء.

بين الحقول التي ما زالت تنتج رغم الصعوبات والأراضي التي يواصل أصحابها التمسك بها رغم الاستهداف، تواصل قرية تياسير والعقبة معركتها اليومية من أجل البقاء والحفاظ على هويتها الزراعية الفلسطينية. ورغم تصاعد اعتداءات المستوطنين وإقامة البؤر الاستيطانية في محيط القرية وما نتج عنها من أضرار لحقت بالأراضي والممتلكات الزراعية واستشهاد أحد أبناء القرية، ما زال الأهالي يؤكدون تمسكهم بأرضهم ورفضهم لكل محاولات التهجير أو فرض الأمر الواقع. في تياسير وكذلك الأمر في العقبة، لا تشكل الزراعة مجرد مصدر للرزق بل عنوانا للصمود والبقاء ورسالة يومية يبعثها المزارعون من حقولهم بأن الأرض ستبقى لأصحابها مهما اشتدت التحديات. من ريف محافظة طوباس نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بيادة.

المسرح الشعبي كان له عدد من التجارب بسوريا بس ما طولت، انتقلنا للأردن. في الأردن عام 88 كان لسه ما زال في أحكام عرفية، وكان ممنوع ترخيص لجمعيات ثقافية أو فرق أو غيرها. وبال89 90 صار في تحول ديمقراطي وسمحوا بتأسيس الجمعيات. احنا كمسرح شعبي كنا أول مجموعة بنعمل ترخيص لفرقة مسرحية، وحصلنا على الترخيص سنة 90. أخذ وقت الترخيص لأنه كان لسه مش متعودين يعني يعملوا ترخيص لفرق وجمعيات ثقافية. كان بالتأسيس يعني نخبة من الفنانين الأردنيين والفلسطينيين وفنانين عرب يعني من سوريا من العراق من مصر، كانوا بالهيئة التأسيسية وأعضاء بالمسرح. والمسرح اشتغل 6 سنوات في الأردن وقدم كثير من الأعمال وشارك بكثير من المهرجانات، وكان بنظم باستمرار استضافة لفرق مسرحية عربية من الوطن العربي، وكان بعمل ورش وبرامج تدريب بشكل دائم. ومهتم كان في مسرح الكبار ومسرح الأطفال، وكان بشكل أساسي ماخذ صبغة مسرح جوال، لأنه كل عمل كان بتم إنتاجه كان بتجول يعني في مدن ومخيمات وقرى الموجودة في الأردن. المسرح كان بيعتمد على إمكاناته الذاتية، ما كان في دعم أو رعاية من أي جهة، وبالتالي يعني كنا بنتبع سياسة أنه بننتج أعمال للأطفال وبنقدم كثير من العروض، ومن فائض المردود المالي بننتج مسرحيات للكبار. المسرح شارك بمعظم إذا مش بجميع المهرجانات اللي نظمت بالأردن، وحاز على كثير من الجوائز في مجال التمثيل والإخراج وكتابة النص والديكور والسينوغرافيا. بعام 93-94 بعد تفاهمات واتفاقات أوسلو، يعني معظم زملاء وأصدقائنا المثقفين عادوا مع منظمة التحرير إلى أرض الوطن من أجل بناء دولة مستقلة على أرض فلسطين. إحنا كفرقة تشاورنا كثيرا أنه يعني هل نلتحق ولا لا، يعني كان في وجهة نظر غالبة أنه هاي الاتفاق هي كمين، وأنه يعني دولة الاحتلال ما ممكن تسمح أن يكون في دولة فلسطينية، وهذا فخ وخديعة وإلى آخره. فما نزلنا غير سنة 97. وبالفعل يعني كان في هذيك الفترة الأجواء كانت إيجابية، حاولنا

0: نشتغل مع الفرق المسرحية العاملة والنشيطة اللي كانت آنذاك. وبعدين اكتشفنا أنه عندنا مقومات لنرجع نأسس المسرح الشعبي على أرض الوطن. وجدنا في تعاون كبير من مركز شباب الأمعري ومن القائمين عليه بأنه نيجي نعمل نشاطات يعني في المرافق الموجودة بنادي الشباب. وبعدين عملنا ترخيص من وزارة الداخلية ووزارة الثقافة وباشرنا العمل. والمركز الشباب ضمن اتفاقية تعاون منحنا فضاء ومساحة لنعمل المكان اللي بدنا نشتغل فيه تجاربنا. هذا الفضاء الواسع والمهم والضروري لاستقرار وتطور عمل أي فرقة ساعدنا كثيرا بأنه بخطى متسارعة يكون في عنا تجمع من هواة المسرح ومن مسرحيين ونعمل إنتاجات بشكل دائم ونشاطات بشكل دائم. حافظنا على أنه إحنا كمان مسرح جوال، كل عروضنا منتجول فيها في كل المحافظات. وفي الفترة السابقة كان يعني قطاع غزة يعني كمان جزء من برنامج عروضنا، كنا نتجول في رفح وخان يونس وفي جباليا بكل الأماكن اللي كان في إمكانية لنعرض فيها زي مسرح رشاد الشوى والمسحال وغيرها. كثير في عنا شراكات محلية بمراكز ثقافية وأندية، عنا حوالي 30 نقطة. أول ما نعمل إنتاج بنتواصل مع هاي المؤسسات وبنعمل جولة عروض مرة ومرتين وثلاث. وبحكم أنه المسرح بحاجة إلى يعني إخلاص وإلى جهد وتطوع والتزام، المكان اللي منحنا يا مركز الشباب يعني كان عبارة عن يعني جدران ومكان فارغ يعني. والفريق المسرحي عمل كل جهده من أجل أنه يحوله إلى يعني فضاء فني جمالي ملائم ويتكيف مع طبيعة العروض اللي إحنا بنشتغلها. فالشباب والصبايا أعضاء الفرقة هم اللي عملوا عملية العزل والمدرج والكواليس، وهم اللي ركبوا الإضاءة وأمنوا الإضاءة وأسهموا حتى من جيوبهم في شراء العديد من الأجهزة، يعني سواء أجهزة الإضاءة أو المكيفات أو فرشيات الأرض. وهذا بحكم وبسبب إيمانهم وقناعتهم أنه هذا مشروعهم الثقافي اللي بيحاولوا أنهم يكونوا بيحموه بيطوروه وبيخلصوا له بشكل دائم. عموما بالنسبة للجمهور المسرحي، أنا أحكي عن جمهور يعني في مخيم الأمعري في موقع المسرح، المسرح ما بيشكل يعني حاجة أو ضرورة أساسية بحياة الناس بمجتمعنا. أنا بحكي عن السواد الأعظم يعني، وبالتالي ما كانش في يعني هالإقبال الشديد لحضور العروض المسرحية. لكن إحنا بلشنا أنشطتنا مع الشباب ومع الأطفال وكان في يعني تفاعل جيد، لكن دائما كان في نوع من الحذر يعني من أنه يعني شو اللي بدخلوا بعقول أطفالنا أو شبابنا، خاصة أنه المسرح يعني في مساحة للحرية وحرية التعبير واسعة. فالبعض كان بيتحمس أكثر وبيدعم وجود أبنائه بالمسرح، والبعض كان بيكون حذر خشية من أنه قد يكون الأفكار اللي يعني ببثها المسرح غير ملائمة. طبعا زي أي مخيم زي أي منطقة يعني في عنا بيكون أحيانا اتجاهات يعني فكرية وسياسية ونوع من التعقيد ببعض المفاهيم، هاي كانت تحتاج إلى جهد لتفكيكها ولإقناع الناس بأنه الفن مش عيب مش حرام، الفن إشي مهم في حياتنا، لكن بضل في يعني فئة محافظة بتكونش متحمسة زي الناس اللي أكثر تنور واللي أكثر بآمنوا بقيم الديمقراطية والمساواة والعدالة. عشان هيك واجهنا شوية صعوبة في البدايات، لكن الأمور مشت بالتدريج لما صار في نوع من الثقة بقيم الأشياء اللي بنقدمها. يعني دايما المسرح في الوطن العربي الدماء الشابة هي اللي بتدفع فيه الطاقة وبتدفع فيه العطاء والتجدد وتقديم ما هو جديد وما هو إبداعي وجمالي، لأنه بكون في مرونة أكثر وحماس أكثر واندفاع أكثر. فكان جزء أساسي من برنامج عمل المسرح الشعبي هو العمل مع الشباب، وبشكل خاص يعني الشباب اللي بيحبوا الفن والشباب اللي في الجامعات. وهذا كان بتطلب أنه إحنا بشكل دائم يعني في إنتاج، ولكن يرافق الإنتاج يعني دورات تدريبية على جوانب لها علاقة بالفن التمثيل، يعني مثل الإلقاء وحركة الجسد والتخيل والارتجال وكل صنوف العمليات الفنية اللي بتطور قدرات الممثل. ونفس الشيء كان هذا الحكي مع الأطفال. المسرح موقف من الحياة ومن الإنسان ومن التاريخ. لهالسبب احنا دائما عندما نفكر بإنتاج عمل مسرحي بنفكر ما هو العمل المهم اللي بيشغل يعني عقولنا وعقول الناس، ما هي القضايا المهمة والمؤثرة اللي ممكن نتناولنا. عشان هيك بمصادر اختيار النصوص إما كنا نختار نص يعني مكتوب وجاهز يعني كاتبه مبدع، يعني سواء كان عربي أو عالمي، زي مثلا لما عملنا لداريو فو مسرحية اسرق أقل رجاء اللي بناقش فيها قضية الفساد، زي مسرحية بيت برناردا ألبا لغارسيا لوركا الإسباني اللي بناقش مسألة المجتمع المحافظ والعنوسة وقضايا الزواج وحرية المرأة في المجتمع. بس بنفس الوقت يعني كان أحيانا بلح علينا أنه نتناول قضايا مش متوفر نصوص جيدة لإلها، فكانت الفرقة هي بتكتب نصوصها، سواء بتكتبها كتابة فنية خالصة أو بتقتبس فكرة عن نص وبتعيد صياغته وتحوله إلى يعني نص فني جديد ككتابة جديدة، وبيتقدم حتى يجاوب على أسئلة. زي مثلا لما عملنا رحلات أبو الخيزران اللي كانت بتحكي بعد تدمير مخيم اليرموك بدمشق كيف سكان المخيم تهجروا ووقعوا بين فكيه كماشة، يعني الإسلاميين المتطرفين من جهة والنظام بسوريا من جهة، فتهجر عدد كبير منهم، وفي عدد كبير أيضا سافر عبر البحر يعني إلى أوروبا. موجة الهجرة اللي حتى الآن ما زالت يعني مستمرة. فكنا بنناقش مسألة التجار، تجار الحروب، تجار الموت، وأبو الخيزران تيمنا بمسرحية غسان كنفاني رجال في الشمس، يعني أخذنا هاي الشخصية عشان نحكي عن التجار اللي بأخذوا الناس وبرحلوهم وأحيانا بيغرقوا وبموتوا في البحر.
1: هذا القارب يذكرني بعربة القارب عندما كنا نطلب لإنقاذ من تصيبهم القذائف والبراميل.
2: انسى أمر القذائف والبراميل، انسى، أنت الآن في الطريق إلى حياة جديدة، انسى.
1: هناك أشياء تنساها قبل أن تنسوا، وهناك أشياء تفرض نفسها عليك أينما ذهبت بعربة الإنقاذ.
0: بنفس الوقت يعني كمان رجعنا عملنا مسرحية غسان كنفاني رجال في الشمس، وعرضناها في معظم المدن الفلسطينية. بالأحداث الأخيرة بغزة عملنا مسرحية الكيس الأبيض. الكيس الأبيض هو الكفان اللي كان الناس بتحصل عليه بصعوبة يعني في قطاع غزة خلال السنتين ثلاثة الماضيات. يعني حتى احنا لما عملنا مسرحية حفار القبور، يعني احنا اقتبسناها عن قصائد لبدر شاكر السياب، عمل الإعداد لإلها زميلنا حازم كمال الدين، واحنا اشتغلنا عليها لتكون بتحكي عن كل هذا الشيء البشع والدامي اللي خلى يعني شعوب منطقتنا تنزف لسنوات يعني طويلة. فحفار القبور كانت رمز لهذا الشاهد على كل هاي الوحشية والقتل والعدوان اللي طال شعوب منطقتنا سواء في العراق أو سوريا أو فلسطين أو غيرها. احنا وجدنا في البيئة القريبة منا يعني في منطقة يعني قلنديا وكفر عقب هاي البنايات الشاهقة واللي شبه عشوائية واللي جزء كبير منها فارغ يعني. فكان في تساؤل دائما بخطر في بالنا، يعني لمين هاي البنايات؟ مين اللي بناها؟ مين الشركات؟ وليش فيش فيها سكان يعني، أو بعضها فيه سكان وبعضها لا؟ فإحنا اكتشفنا أنه يعني هاي غالبا يعني عم بتم تحضيرها لشيء. فافترضنا أنه يعني سكان القدس، السكان الأصليين في مدينة القدس العاصمة الفلسطينية، عم بتم تهجيرهم أو بتم الضغط عليهم ليرحلوا من القدس. فبلشنا نبحث ميدانيا عن هاي البنايات، ونبحث يعني عن قضايا سماسرة الأرض والعقارات وإلى آخره، وشفنا الحالة الفلسطينية، البحث عن الهوية. المقدسي بيحاول يحافظ على هويته وما يخسرهاش، لكن الاحتلال بحاول يسقط هاي الهوية عن أغلب السكان إذا بيستطيع. فكتير في مواطنين فلسطينيين مقدسيين شغلهم بيكون بالضفة، ولكن هم بالقدس أو بالقدس بيجوا على الضفة، وعندهم أبناء بالمدارس أو بالجامعات. ففي رحلة عذاب يومية على حاجز قلنديا، الناس رايحة جاية كل يوم، وبتقضي 3-4 ساعات يعني في حالة من الخنق والتضييق والعذاب يعني. فعملنا مسرحية قلنديا رايح جاي. قلنديا رايح جاي كانت بتناقش حياة أسرة يعني مصالحها موجودة جزء منها في رام الله وجزء بالقدس، لكن هي بدها تحافظ على هويتها، وكيف بتم مطاردتها والضغط عليها لإسقاط هويتها المقدسية.
3: أكثر من 30 عمارة ومجمع تجاري، غير الأراضي والشركات، يعني لو كنا مسخن وما فيش حيطة غيرها على البيت، كان من خيرية بدون ما أخذ ولا فلس.
4: لا لا لا، شكل هذا ساكن بدها تروح ترجع من الأول
3: للجديد. ما في مانع، إذا لا تاخذ حقنا
0: ابني ارجع للمكان. بعد ما قرأنا رواية الزميل الصديق المبدع إبراهيم نصر الله زمن الخيول البيضاء، الأيقونة الفلسطينية في الرواية الفلسطينية المهمة، وجدنا أنه فيها مادة درامية يعني غنية جدا ومهمة جدا، وفيها مقولات مهمة جدا. فكان في اتفاق بين فرقة وشاح للرقص الشعبي وبين المسرح الشعبي أنه هاي الرواية نعمل إعداد وننتجها بحيث تكون عمل فني شامل، يعني يعتمد على الغناء والرقص والتمثيل وكل الفنون اللي ممكن تعلي من قيمة النص أو تكون بمستوى النص. وبالفعل يعني تم إنتاج قصص من زمن الخيول البيضاء بمشاركة يعني ما يقارب 40 راقص وممثل على خشبة المسرح، وكان عمل ملحمي مهم وكان له صدى يعني جيد. وأحيانا كانت الأحداث الكبرى اللي بمر فيها شعبنا الفلسطيني تملي علينا أنه ننتج عمل بتناول هاي، زي مثلا مسرحية بحلم في بكرة اللي هي كانت تحكي عن حلم الفلسطينيين بالعودة وحقهم بالعودة إلى بيوتهم.

أراضيهم، قضية اللاجئين، قضية المخيمات والتشرد، يعني كمان هاي تناولناها في عمل مسرحي صامت، موسيقى وأغاني كتبها الفنان الشاعر أحمد دحبور، والموسيقى وليد الهشيم، و يعني عرضت هاي المسرحية كثيرا كثيرا، لأنه كانت بتخاطب مشاعر الناس وأحلام الناس. الضوء الأسود، الضوء الأسود هو الضوء كناية عن القنابل الفسفورية اللي كان الاحتلال بيقذفها على شعبنا وعلى أهلنا في قطاع غزة خلال الحروب العدوانية اللي كان بيشلنها كل 3-4 سنوات. فالضوء الأسود كانت بتحكي كمان يعني عن هذا الموت المجاني، عن هذا القتل المجاني، عن هذا العدوان الذي لا يتوقف، وعن صمود شعبنا وعن صبره وعن إلهامه في مقاومة الاحتلال بأشكال مختلفة وبطرق مختلفة. أنا دخلت يعني مسرح الطفل يعني بالصدفة، لأنه كنت مقدم أكثر من نص مسرحي للإجازة، لأنه زمان كان في يعني شرط بأنه يجب أن تجاز المسرحية كنص ويجاز كعرض، يعني هاي حقائق يعني تاريخية كانت. بالأردن ما حصلت على إجازة لعديد من النصوص اللي قدمتها، زي حفر والقبور وزي يا عنتر ليسري الجندي، فقلت طيب بلك أنا إذا اشتغلت مسرحية للأطفال يعني ممكن ما يصير اعتراض عليها. فعملت مسرحية الأقزام السبعة، وبالصدفة كمان تعرفت على من أكم قزم وعرفوني على باقي الأقزام اللي في البلد، وعملنا سنو وايت، بياض الثلج والأقزام السبعة، والكل كان متوقع أنه يعني عمل فاشل، يعني هدول مش ممثلين يعني، وأنت كمان يعني ما راح تستغلهم لأنهم أقزام. ولكن دفاع عن شرف المهنة ومبدئية العمل، أنا اضطريت أشتغل مع الأقزام 6 شهور محو أمية، يتعلموا القراءة والكتابة عشان لما يمسكوا النص يعرفوا يقرؤوه كويس ويشتغلوه كويس. وفوجئنا بأنه المسرحية استمر عرضها 5 سنوات وحضرها بحدود 400,000 يعني طفل، وهذا خلاني أحس أنه هذا عالم أنا بجهله، وفي خبايا كثيرة يعني لازم أكتشفها ولازم أتعرف عليها. وبلشت أهتم بمسرح الطفل، ولدرجة أنه كنت يوميا يعني بقرأ 7-8 قصص للأطفال، مسرحيات للأطفال. وبفترة يعني عملت مسرحية قرقوش والموسيقى عن نص صيني بيحكي عن إمبراطور مجنون بيمنع الموسيقى بالبلد لأنها بتزعجه، وبيمنع زقزقة العصافير والطيور، وبيجي 3 موسيقيين أطفال بيحبوا الموسيقى وبيحبوا الفن. قرقوش والموسيقى كانت نص مهم لأنه بدافع عن الحرية وبدافع عن الفن وبدافع عن فكرة التضامن والتعاون مع بعض وعدم السكوت على القهر والظلم، خاصة إذا كان هذا يعني جاي من حدا في مركز سلطة وشخص مستبد. وذكرني ببعض البلدان في العالم اللي كانت بتحرم الفنون وبتحرم الموسيقى، وتقدمت المسرحية بأكثر من مهرجان وحازت على كثير جوائز يعني.

تكشف عن تصاعد ملحوظ في حدة الغارات الإسرائيلية التي بلغت ذروتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حين ارتقى نحو 30 شهيدا ضحية للقصف في غضون أيام. وأظهرت البيانات أن شهر أيار تجاوز في حصيلته البشرية كل الأشهر التي سبقته منذ مطلع عام 2026، فيما تثير البيانات ذاتها قلقا بالغا حيال الفئات الأكثر هشاشة، إذ مثلت النساء والأطفال وكبار السن ما نسبته 30% من مجمل الضحايا. وبلغ عدد الأطفال الشهداء خلال الشهر 19 طفلا، ما يعادل 16% من إجمالي الضحايا، في حين استشهدت 10 سيدات بنسبة 8.5%، وهي أرقام تعكس الطابع الواسع للاستهداف الذي لا يفرق بين رجل وامرأة وطفل. خبرنا التالي من موقع عرب نيوز، قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف النساء عبر حملات اعتقال ممنهجة ومتواصلة، إذ ارتفع عدد الأسيرات مجددا إلى 89 بعد اعتقال 4 فتيات. وأوضح النادي في بيان صدر عنه أن من بين الأسيرات 3 طفلات و3 أسيرات حوامل و19 معتقلة إدارية، إضافة إلى أسيرتين مصابتين بالسرطان، مشيرا إلى أن الأغلبية محتجزات في سجن الدامون وعدد آخر في مراكز التحقيق والتوقيف. ولفت النادي إلى أن الأسيرات يتعرضن لظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع والجرائم الطبية والعزلة والاعتداءات والتفتيش المهين، إلى جانب الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين، حيث تضطر بعضهن إلى النوم على الأرض. وبين أن وتيرة القمع داخل السجون تصاعدت بشكل واضح مع تكرار عمليات الاعتداء الجسدي وفرض سياسات تنكيل ممنهجة، إلى جانب استمرار سياسة الاعتقال على خلفية التحريض أو الاعتقال الإداري بذريعة ملفات سرية، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 760 حالة اعتقال للنساء منذ بدء الإبادة. ولفت إلى تفاقم الأوضاع الصحية، خصوصا مع وجود أسيرات يعانين أمراضا مزمنة مثل السرطان وحرمانهن من العلاج، في ظل سياسة قائمة على التجويع ونشر الأمراض داخل السجون. وأكد نادي الأسير أن هذه الممارسات تمثل جزءا من منظومة تعذيب منظمة تستهدف الأسرى والأسيرات، مطالبا بالإفراج الفوري عن الأسيرات، خاصة الأطفال والحوامل والمريضات، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهن. عودة مجددا إلى موقع ميدل إيست مونيتور، أصدر خبراء تابعون للأمم المتحدة تحذيرا شديد اللهجة بشأن تصاعد إرهاب المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدين أن هذه الاعتداءات باتت تشكل تهديدا وجوديا للتجمعات الفلسطينية ووجودها على الأرض. وقال 14 خبيرا أمميا في بيان صدر من جنيف أن الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها الحركة الاستيطانية الاستعمارية بدعم وموافقة من الدولة الإسرائيلية أصبحت إرهابا يوميا ضد الفلسطينيين، ينشر الخوف وعدم اليقين وانعدام الأمن، بما يؤدي حتما إلى التهجير القسري للفلسطينيين، ويسهم في تسهيل عملية التطهير العرقي في ظل إفلات كامل من العقاب. وأوضح الخبراء أن استمرار تهجير الفلسطينيين من أرضهم من شأنه أن يفتح المجال أمام المزيد من التوسع الاستيطاني على مساحة تقدر بنحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي الفلسطينية. وأضافوا أن التجمعات الفلسطينية الواقعة في المنطقة جيم الخاضعة للسيطرة العسكرية والمدنية الإسرائيلية الكاملة تتعرض لعمليات العنف والتهجير، لافتين إلى أن الوضع يبدو أكثر حدة في منطقة الأغوار الفلسطينية وتلال جنوب الخليل، حيث تتحمل التجمعات السكانية هناك العبء الأكبر من الاعتداءات والانتهاكات. وأشار البيان إلى أن مجتمعات فلسطينية مثل مسافر يطا أصبحت تواجه بشكل شبه يومي اقتحامات ينفذها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما جعل هذه الاعتداءات جزءا من تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين. وقال

0: خبراء إن العنف يستخدم كأداة مدروسة وموجهة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية والأراضي الزراعية ومناطق الرعي بهدف قطع صلاتهم بأرضهم. وأسلط البيان أيضا الضوء على قرية أم الخير في تلال جنوب الخليل بوصفها نموذجا واضحا لهذه السياسات، موضحا أن القرية أصبحت محاصرة بمستوطنة كرم إيل وبؤرة استيطانية جديدة بدأ العمل على إنشائها في تموز 2025. ويتعرض سكان القرية لانقطاعات متكررة للمياه والكهرباء وعمليات هدم واعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين، فضلا عن اعتداءات ممنهجة استهدفت الأطفال. هذا وأشار البيان أيضا إلى أن أوامر الهدم الحالية تهدد قرية أم الخير بالمحو الكامل، مؤكدا أن ما تتعرض له القرية ليس حالة استثنائية، إذ سبقت إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة في المنطقتين با وجيم منذ عام 2023 عمليات تهجير قصري للتجمعات الفلسطينية وأسهمت في دفعها نحو النزوح. ودعا الخبراء إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع أشكال الدعم والتسهيل لعنف المستوطنين والتهجير القصري، بما يشمل الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، مطالبين بضمان محاسبة المسؤولين عن اعتداءات المستوطنين. كما دعوا إلى ضمان العودة الآمنة والكريمة للفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير. وشدد الخبراء في ختام بيانهم على أنه رغم عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، فإنها ما تزال ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف، بما في ذلك واجب معاملة الفلسطينيين باعتبارهم أشخاص محميين وفق أحكام القانون الدولي الإنساني. في سياق متصل، يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على القرى وممتلكات المواطنين فيها، إذ أحرق مستوطنون منازل ومركبات في قرية خربة أبو فلاح، حيث تعرضت القرية لاعتداءات عديدة هذا العام من قبل المستوطنين. وفي الفيديو التالي من صحيفة The Guardian البريطانية يظهر أطقم الطوارئ والمارة وهم يتعاملون مع الحريق مع انتشار الجمر في جميع أنحاء قرية خربة أبو فلاح. لنشاهد.
1: خليك مركز على البعيد، على البعيد، هناك هناك هناك هناك، خليها
2: طواقم تمكنت من الوصول للمكان، لكن المستوطنين خراب علينا جدا، واحنا بنحاول نطفي النار ان شاء الله. ولعت المزرعه يا شباب، شباب المزرعه ولعت على السريع.
3: اللي بيصير في المنطقة هاي ان بالتالي بتتعرض لأكثر من هجوم، يعني لحد الآن من نهاية تقريبا شهر 3/2026 لليوم، هاي المنطقة تعرضت لأكثر من 30 هجوم من قبل المستوطنين.
0: خبرنا التالي من موقع ميدل إيست مونيتور. مجددا، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم، وذلك تحت مسمى الاستملاك لأغراض عامة وتطوير الموقع الأثري. وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تصدرها سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2026 في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية الاستعمارية من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي. وأضاف أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات الاحتلال عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع أراضي دولة.

الدولة قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته، مضيفة إليها أكثر من 130 دونما، ليصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء. وشدد على أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، خاصة أنها تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها الاحتلال على الأرض المحتلة في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وبين أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني وربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستعماري، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية. وأكد شعبان أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة الاحتلال بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الأسبوعية من برنامج فلسطين في الإعلام الدولي. نلقاكم في حلقة مقبلة. إلى اللقاء.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهدت المواطنة بشرى البراهمة وأصيب 15 آخرين جراء غارة استهدفت خيمة غربي مدينة خان يونس. كما ارتقى المواطن عبد الرحمن شعث متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف استهدف حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وقال مراسلنا إن طائرة مسيرة أطلقت نيرانها تجاه المواطنين، وذلك في منطقة المحطة بحي التفاح شرق غزة، وهو ما أسفر عن إصابة طفل. أما في وسط القطاع فقد قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة العايدي في بلدة الزوايدة، فيما تعرض شمال شرقي مخيم البريج لقصف مدفعي، فيما توغلت آلية إسرائيلية قرب مسجد الصحابة في مواصي رفح بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية شرقي مدينة خان يونس. استشهد الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 شهور متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت وزارة الصحة إن الرضيع أبو هيكل أصيب مع أمه وأبيه برصاص قوات الاحتلال التي فتحت النار على مركبتهم في منطقة تل رميدا جنوب مدينة الخليل. حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبردينا من خطورة تصاعد الاعتداءات

الإرهابية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن هذا التصعيد الممنهج يهدد بإفشال أي جهود دولية تسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وحمل أبوردينا سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تتم بدعم وحماية جيش الاحتلال، والتي تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس الاحتلال. وأضاف أبوردينا أن المنطقة ستبقى تعاني من ويلات الحروب واستمرارها في حال لم يتم التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لإجبار حكومة الاحتلال على وقف سياساتها العدوانية ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين. أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي ميخائيل مارتن أن بلاده قررت منع الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بن غفير وسموتريتش من دخول البلاد. وأكد مارتن أن تصريحاتهما العلنية التي تعبر عن رغبتهما في محو الفلسطينيين من أرضهم قد أثارت قلقا بالغا، مشيرا إلى أن هذا أمر يجب على المجتمع الدولي أخذه بعين الاعتبار، مؤكدا أن بلاده تدعم اتخاذ إجراءات إضافية ضدهما على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة الإيرلندية قبل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 15 من حزيران الجاري، والذي سيناقش إمكانية فرض عقوبات شخصية على الوزيرين الإسرائيليين. قال معهد الأبحاث التطبيقية أريج إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت في 5 آذار الماضي كراسة جديدة من الأوامر العسكرية الجديدة تهدف إلى توسيع نطاق الأنشطة الاستيطانية على الأرض الفلسطينية. وأشارت إلى أن الكراسة استهدفت 15 موقعا استيطانيا في الضفة الغربية بمجمل مساحة بلغت 20,000 دونم، حيث كانت محافظات القدس المحتلة وجنين وقلقيلية من بين المحافظات الأكثر استهدافا على التوالي. وشملت الأوامر العسكرية عددا من المواقع الاستيطانية والأثرية في عدة محافظات بالضفة الغربية، من بينها مستوطنتا جفعات زئيف وألون، إلى جانب الموقع الأثري النبي صموئيل في محافظة القدس، وكذلك موقع سيباستيا الأثري في محافظة نابلس. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

0: شيء.
1: قاعد طايت مت من العياط لما جيت يا زلمة. عمرنا بدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياة مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

0: مشاهدينا أهلا بكم في أسرى يكتبون. نفتح اليوم صفحات رواية زغرودة الفنجان للأسير المحرر حسام زهدي شاهين، وهي العمل الذي يتجاوز حدود الأدب ليكون صرخة وعي في وجه محاولات الاختراق الأمني والإسقاط بأسلوب بوليسي مشوق. ينقلنا الكاتب من صب القهوة العربية ورمزيتها الأصيلة إلى عمق الصراع الاستخباراتي والمعركة النفسية التي يخوضها الفلسطيني لحماية جبهته الداخلية. الرواية ليست مجرد سرد للأحداث، بل هي وثيقة تربوية تفضح أساليب الإسقاط الأمني وتعلي من قيمة الصمود واليقظة في وجه الاحتلال. للمزيد نتحدث إلى ضيفنا صلاح أبو لاوي. أهلا وسهلا بك. يعني الشاعر صلاح أبو لاوي، تحدثنا قبل قليل، أردت الحديث عن قانون إعدام الأسرى، بما أنه هذا برنامج أسرى يكتبون فنود يعني إعطاء هذا القانون المساحة التي يعني تكفي للحديث عنه، تفضل.
1: أسعد الله أوقاتكم وتحية لكم ولمشاهديكم الكرام في فلسطين ومن يتابع تلفزيون فلسطين حول العالم. الحقيقة أنه أسرانا الأبطال يمرون الآن بظرف صعب وخطير، ويتعرضون لإجرام غير مسبوق من قبل السجان العدو الصهيوني، خاصة بعد صدور هذا القرار، قرار إعدام الأسرى في أعتقد الجلسة الثالثة للكنيست، ونتمنى أن لا يستكمل وأن ترفض المحكمة العليا هذا القانون، لأنه قانون إجرامي. طبعا لماذا هو قانون إجرامي؟ لعدة أسباب، أهمها أولا لا يجوز محاكمة الأسير بأثر رجعي، أو أي سجين في العالم لا يجوز محاكمته بأثر رجعي. المسألة الثانية وهي الأهم، أن المقاومة حق مشروع للشعوب، وأن هذه دولة احتلال، وبالتالي لا يجوز معاملة المقاوم كمجرم حرب. فبالتالي يكون قانون إعدام هذا الأسير هو قانون باطل، لأن حق المقاومة حق مقبول في كل الشرائع الدولية. المسألة الثالثة أنه قانون غير عادل، يعني هو ينطبق على الفلسطينيين، وهذا يدل على الفصل العنصري عند العدو الصهيوني. فبالتالي في بكل المقاييس هذا القانون قانون مخالف للشرائع الدولية، قانون إجرامي، قانون مرفوض. وعلينا كشعب فلسطيني وعلى الشعوب العربية والإسلامية، وأنا من هذا المنبر أدعو نقابات المحامين العرب والإسلاميين أن يرفعوا صوتهم عاليا، وأن يرفعوا قضايا ضد هذا القانون، وأن يساعدوا من تركوا وحيدين خلف الزنازين. نعم. الذين يتعرضون للموت والتعذيب كل يوم.
0: نعم، يعني نخوض في الرواية، رواية زغرودة الفنجان، ولكن أريد الحديث قبل أن نبدأ فيها عن أدب الأسرى. يعني أدب الأسرى نشهد كل يوم تقريبا وبشكل متكرر روايات جديدة للأسرى من تجاربهم الخاصة، من تجارب أسرى آخرين في السجون. يعني أهمية هذا الأدب، ولماذا هو جزء الآن مهم من الرواية الفلسطينية بشكل عام؟
1: في الحقيقة إنه الأسرى منذ احتلال فلسطين كانوا مبدعين وكانوا يكتبون، ولكن لم يكن هناك اهتمام بهذا الموضوع. يعني لم نكن نطلع على هذه الكتابات، حتى بادر الأستاذ المحامي الحيفاوي حسن عبادي فأنشأ ما يسمى لكل أسير كتاب، فأصبح يوصل الكتب للأسرى. وصلنا هنا بالأردن ما يقوم به الأستاذ حسن عبادي، وهو جهد عظيم، فقمنا بتشكيل لجنة وتواصلنا مع الأستاذ حسن بحيث أن نطلع على أدب الأسرى بالمقابل، وأن لا نوصل لهم كتبنا فقط، كتبنا، بل نطلع على كتاباتهم. وهنا نشأت فكرة أسرى يكتبون. منذ 5 سنوات تقريبا عقدنا الجلسة الأولى لهذه المبادرة، وما زالت مستمرة حتى الآن. قمنا بقراءة عديد الروايات لأسرانا الأبطال، بل قمنا بتدقيق بعدها، وصلتنا مخطوطة قمنا بتدقيقها وطباعة بعضها أيضا، بعضها كان يصلنا مطبوع، وبعض هذه الروايات وصلت إلى العالمية. يعني بعض هذه الروايات فازت بجوائز كبرى في العالمين العربي والإسلامي.
0: نعم، يعني أستاذ صلاح، في حديثنا قبل قليل عن الرواية يعني وصفت أول كلمة استخدمتها هي بأنها رواية صادمة. يعني أريد الحديث عن اسم هذه الرواية، تتحدث كما ذكرنا يعني في المقدمة عن الإسقاط الأمني للفلسطينيين، وقلت أنه الفلسطيني يا إما بالنسبة للإسرائيلي هو الذي يتم اغتياله أو يتم إسقاطه، أو هو الفلسطيني الذي يتم اعتقاله. أريد الحديث أكثر عن الاسم، ولماذا يعني استخدمت كلمة صادمة؟
1: طبعا رواية زغروت الفنجان عندما قرأتها لأول مرة بالفعل شعرت بالصدمة، ولذلك قلت عنها أنها رواية صادمة، لأن ما أحداث الرواية ما يدور في داخل الرواية لا يشبه الشعب الفلسطيني، لكنه يحدث للأسف الشديد. ولولا أن كاتب هذه الرواية هو أسير ومناضل ومقاوم لقلت أن من يكتب مثل هذه الرواية يريد التشكيك بالشعب الفلسطيني، لكن للأسف الشديد أن هذا يحدث. يعني الكتابة من داخل الزنازين تشبه زقزقة العصافير من داخل الأقفاص، كلاهما ينشد الحرية، ولكنه إذا تحرر ينتظره الصياد وتنتظره الطلقات. من هنا بدأت رواية زغرودة الفنجان، حيث يبدأ هذه الرواية بطائرة صهيونية تقوم بقتل الشهيد حسن عبيات قائد شهداء الأقصى. هنا بدأت الرواية، ثم انتقل إلى الطرف الآخر اللي هو الطرف السلبي في هذه الرواية، اللي هو مازن الذي يقوم بإسقاط العملاء لصالح المشغل الصهيوني. قلت هذه الرواية صادمة أيضا لأنها صادقة، صادقة جدا. يعني عادة يقوم الكاتب بتجميل عمله بحيث أن يقدم نموذجا إيجابيا دائما، لكن أقلاءهم الذين قدموا الحقيقة كما هي، ومن هنا كانت صدمة الرواية. عمليات الإسقاط التي يقوم بها العدو الصهيوني عمليات بشعة ولا أخلاقية، كيف يجرجر من يريد إسقاطه، وكيف يقومون بتخديره، وكيف يقومون بتصويره، ثم يعرضون عليه هذه الفيديوهات من أجل أن يعمل معهم. طبعا هناك شخصيات إيجابية قاومت هذا الأمر، وهناك شخصيات سلبية انساقت فيه. أنا عندما كتبت عن هذه الرواية جعلت عنوانا لكتابتي الضمير المتصل والضمير المستتر، فجعلت من المقاوم أو من يرفض هذا الإسقاط هو ضمير متصل، متصل مع الوطن، متصل مع الذات، متصل مع الإنسانية، متصل مع حقوق الإنسان، وأسميت الطرف الآخر الطرف السلبي الضمير المستتر. فلدينا في داخل الرواية مجموعة من الشخصيات انقسمت حسب رؤيتي إلى ضمير مستتر وضمير متصل، متصل ومستتر ممكن أن نتحدث عنها. يعني هناك شخصيتان رئيسيتان ذكريتان لنقل، وهناك شخصيتان نسائيتان وكلاهما متصل ومستتر، متصل ومستتر، فيشكل هذه الرواية.
0: نعم، يعني سننتقل الآن للحديث عن هذه الشخصيات السلبية والإيجابية، وأنت ذكرت أنه بطل هذه الرواية هو عمر، وهو بالفعل يعني لاسم أسير محرر فلسطيني توفي خلال الأسابيع الماضية. يعني مازن هو الشخصية السلبية، عمر هو الشخصية الإيجابية، وكذلك هناك شخصيات نسائية. يعني لو نتحدث عن كل شخصية وكيف يعني إن استطعنا عكس التأثير النفسي الذي قد يشعر به القارئ من خلال كتابة الشاهين لهذه الرواية.
1: يعني علينا أن نشير إلى أهمية نهاية الرواية. نهاية الرواية كانت نهاية إيجابية وتصب في صالح الشعب الفلسطيني، وأن الضمير الحي أو الضمير المتصل هو الذي ينتصر في النهاية. على صعيد الشخصية السلبية الأولى اللي هو مازن، بنهاية الرواية وبعد الإيقاع به من قبل المقاومة الفلسطينية يقوم بقتل مشغله الصهيوني. هلا إذا أردنا أن نتحدث لماذا وصل إلى هذه المرحلة ممكن أن نخوض بالتفاصيل. طبعا عمر هو يمثل المقاومة، هو رمز المقاومة، وهو بالمناسبة شخصية حقيقية، لكن رمز له الكاتب
0: باسم عمر.
1: هو من واكب الشخصيات كاملة، وهو من تابع ومن كشف، وبالنهاية من قام بالضغط على مازن من أجل أن يتعاون معه وقتل المشغل الصهيوني، وهذا انتصار صغير في معركتنا الكبرى ضد هذا العدو المجرم.
0: نعم، يعني شخصية مازن ذكرت يعني ببعض الإيجاز بأنه نريد الحديث أكثر عن يعني تفاصيل هذه الشخصية ولماذا وصلنا إلى مرحلة هو بالفعل قتل مشغله الصهيوني الإسرائيلي.
1: في الحقيقة أنا تساءلت في ورقتي التي كتبتها، هل ضمير مازن المستتر عاد متصلا أم لظروف خاصة هو ذهب إلى ما ذهب إليه؟ وأنا كقناعة شخصية، طبعا من حق أي قارئ أن يؤول الرواية كما يريد، يعني لا يعني ما أقول هو ما قصده الكاتب، قد يكون الكاتب قصد شيئا آخر، لكن أنا في وجهة نظري أن مازن وقع في فخ العائلة، يعني بمعنى الشخصنة. مازن عندما عرضت رحاب أنها ستسقط زوجته أو بدأت بالاتصال بزوجته فستسقطها أيضا من أجل أن تعمل لديهم، في نفس الوقت كان المشغل الصهيوني يفضل رحاب عليه وأصبح يحتقره لمازن. من هنا بدأ التغيير عند مازن. في ذات الوقت عندما التقى بعمر وعرض عليه أن يتعاون معه مقابل عدم فضحه، تعاون معه، فهو تعاون معه لأسباب شخصية في ظني أنا على الأقل، لكن العبرة في النهاية، طالما أن النهاية أن ضميره عاد وأنه قتل مشغله ومات شهيدا، طالما قتل بالرصاص الصهيوني فهو شهيد، فأعتقد أنها كانت نهاية ذكية جدا من الكاتب.
0: طيب شو هي نقطة التحول بالنسبة للشخصية النسائية التي تحدثنا عنها يعني والتي انتهت بانتحارها؟ ما هي النقطة التي أوصلتها برأيك؟ لأنه كما ذكرت يعني هو يعتمد على أنا كقارئ كيف أرى هذه الرواية وأفسر شخصيا هذه التفاصيل. ما هي النقطة بالنسبة لك نقطة التحول؟
1: شوف، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن ليس كل من أسقط هو سلبي.
0: نعم أكيد.
1: هم أناس مواطنون عاديون، لكن تعلمين يعني أن ظروف المجتمع الفلسطيني مثل المجتمعات العربية هي ظروف ضيقة جدا، والعيب منتشر يعني بشكل يجعل الإنسان يخاف منه ومن الفضيحة ونظرة الآخرين له، يعني قد يكون هذا في المجتمعات الغربية غير موجود
0: أو أقل.
1: فلذلك عندما كانوا يقومون بتخدير وإسقاط الفتاة مثل ليلى على سبيل المثال، وهي لا حول لها ولا قوة، ذهبت إلى صديقتها ظنا منها طبعا بكل ثقة أنها ثقة هذه الصديقة، وقاموا بإسقاطها ثم عرضوا عليها الفيديو الذي قاموا بتصويره، وهو يعني أمر مقزز بصراحة. فكرت أنه إما أنها ستسير خلف رحاب وخلف مازن وخلف المشغل وأن تصبح عميلة لهذا العدو الصهيوني، أو عليها أن تختار طريقا آخر. طريق الآخر لن يتقبله المجتمع لو بقيت على قيد الحياة وأعلنت أنه تم إسقاطها وأنهم قاموا بتصوير فيديو لها، وخاصة أن المشغل لن يتوانى عن عرض هذا الفيديو وإرساله للناس،
0: يعني جعل حياتها جحيم
1: من خلال السوشيال ميديا، فلن تحتمل هذه الفضيحة أن تسير بالشوارع وفيديو يعرض لها. فقررت يعني اختيار الحل الأصعب والذي يحتاج إلى شجاعة أكبر وقوة أكبر وهو الانتحار، لكن قبل الانتحار لم تنتحر صامتة، قررت أن تفضحهم. فكتبت كل ما دار معها ثم انتحرت، وما كتبته هو قاد إلى إسقاط هذه المجموعة في يد المقاومة.
0: نعم، يعني هذا يدفعني للسؤال بالحديث أنه الشخصية التي انتحرت والشخصية التي أسقطها الاحتلال هي شخصية نسائية ذهبت لهذا الاتجاه بالانتحار بعد أن كتبت الرسالة، هل تعتقد بأنه لو الشخصية التي تم إسقاطها كانت ذكر رجل هل ستكون السيناريو بمثل هذا السيناريو مع ليلى؟ يعني أنا شخصيا كفتاة فلسطينية أتحدث يعني، وفلسطينية تعيش في المجتمع الفلسطيني، وتحدثنا أنه يعني السبب الرئيسي الذي قد يكون دفعها لاتخاذ هذا الحل وهو أصعب شيء الانتحار، يعني كون المجتمع كذلك لا يسامح أو لا ينسى. هل ستكون نفس السيناريو؟ يعني
1: قد يكون وقد لا يكون، لكن لدينا شخصية في الرواية اللي هو مازن رجل.
0: نعم.
1: كيف واجه مازن في نهاية الرواية كما قلنا قبل قليل؟

0: عمل مع المقاومة وتم استدراج الضابط الصهيوني المشغل وتم اغتياله. قام مازن باغتيال الضابط وهو طبعا كان يعلم أنه سيقتل، ويشبه الانتحار لكنه انتحار إيجابي جدا، بحيث أنه قام بقتل الضابط المشغل، وهذا إشارة للعدو الصهيوني أن نهايتكم على يدنا، حتى لو قمتم بإسقاط البعض لكن هذا البعض ضميره سيعود إلى الحياة يوما ما وسيقاومكم تماما مثل كل الشعب الفلسطيني الذي يقاوم. إذا لدينا نموذجان، نموذج ذكري لنقل يتمثل في عمر المقاوم الإيجابي على مدار الرواية، نموذج مازن السلبي الذي عاد إلى الإيجابية لظروف مختلفة، ولدينا نموذجان نسائيان، رحاب أيضا الضمير المستتر التي بقيت على سلبيتها حتى نهاية الرواية وكانت مسرورة بما تقوم به مقابل المال طبعا. يعني الشعب الفلسطيني هو ينقسم بين عمر وبين مازن، ينقسم بين رحاب وبين ليلى. لكن نحن نعلم طبعا أن الشعب الفلسطيني في مجمله هو ضمير متصل وهو إيجابي، بينما القلة هم الذين يسقطون في براثن الاحتلال.
1: نعم. برأيك هل نحن بحاجة الآن يعني لمؤسسات أو لنقل روابط معينة لنشر الوعي بما يتعلق بالإسقاط الأمني، خصوصا بأننا يعني في عصر سهل جدا حتى إن لم يكن واقعي وصحيح وتم إسقاط هؤلاء الأشخاص استخدام التكنولوجيا لنشر كذبات كهذه وتهديد واستفزاز هؤلاء الفلسطينيين؟ يعني نحن في وقت صعب جدا فيه التعامل مع التكنولوجيا وقد تستخدم كسلاح ضدنا، مع أنها كذلك نحن نستخدمها كسلاح لنشر روايتنا الحقيقية.
0: يعني الشهيد غسان كنفاني أطلق عبارة مدوية لا زالت بعد 50 عاما تدوي: لماذا لم تقرأ جدران الخزان؟
1: نعم.
0: الحمد لله أن أسران الأبطال كانوا من الوعي ومن الثقافة، بحيث أنهم قرعوا جدران السجان واستطاعوا من داخل هذه الزنازين أن يطلقوا صرختهم مدوية لتوعية الشعب الفلسطيني. سبق في هذا البرنامج أن ناقشنا كتابات الأسير المحرر أسامة الأشقر. أسامة الأشقر يعني كتابه الذي ناقشناه هو كتاب توعوي، كيف تتعامل مع السجان منذ لحظة الأسر حتى تصل إلى الحكم، كيف تتعامل مع السجان. ولو قرأه كل مواطن فلسطيني مقاوم واستطاع استيعابه وتحمل ما ذكره أسامة في هذا الكتاب يستطيع هزيمة السجان. هزيمة السجان مسألة سهلة، لكن تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى صبر كثير. كما يقول أسامة الأشقر: الصبر هو مفتاح الفرج، والصبر هو مفتاح هزيمة السجان، لأن فترة التحقيق هي فترة محدودة. مهما ضغط السجان على الأسير فبالنهاية سينهي هذا التحقيق، فإذا تراخى واعترف ذهب إلى الأبد، حكم يعني وذهب إلى الأبد وهو معترف بجرمه. طبعا هو ليس جرم بالنسبة للسجان، هو جرم لكن هي المقاومة ليست جرما. أما إذا صبر واستطاع أن يواجه السجان حتى اللحظة الأخيرة فسيصل إلى بر الأمان.
1: أستاذ صلاح، يعني برأيك كيف ساهمت تجربة الكاتب حسام شاهين لوصف يعني تفاصيل الحالة النفسية لشخصيات الرواية؟
0: يعني الأستاذ حسام زهدي واضح من روايته مسألتان: المسألة الأولى أنه مثقف عضوي عميق، مطلع على الأدب الصهيوني، مطلع على التجربة الفلسطينية والروائية والكتابية في الوقت نفسه. هو ابن الأرض، يعني هو كان أحد المقاومين، يعني يتحدث عن تجربة شخصية. لكن تعلمين أن كتابة الرواية لا تعتمد على الواقع فقط، فالرواية هي واقع يكتبه الخيال، وهذا ما أشار إليه حسام في بداية روايته عندما قال أن هذه الرواية من الواقع لكن خيالي هو من كتبها. فمعظم الشخصيات مختلقة، لكن هناك شخصيات الأساسية شخصيات حقيقية، طبعا الأسماء كلها ليست حقيقية، وأعمل خياله لأنه لا يريد، الرواية ليست الواقع، وإلا لا أصبحت صحافة يعني أصبحت نقلا. الرواية هي ما يستطيع خيال الكاذب أن يوصله للقارئ، وهنا أبدع حسام زهد شاهين في إيصال هذه الرواية. وكما قلنا في بداية الحلقة، هي كانت رواية صادمة بقدر ما كانت صادقة هذه الرواية في شرح التفاصيل وعمليات الإسقاط وإلى آخره، والمقاومة، وأن المقاومة تنتصر بالنهاية.
1: نعم، يعني الكاتب الآن يعمل على رواية جديدة أو أطلقها كما تحدثنا، لو نتحدث عن عمله الأدبية الأخرى.
0: الحقيقة كما عرفت من الكاتب نفسه، هو كتب جزء ثاني من زغرودة الفنجان، لكن قوات الاحتلال داهمت السجن وصادرتها ولم يستطع الاحتفاظ
1: خلال الأسر
0: الاحتفاظ بنسخة منها. نصحه الأستاذ الروائي والقاص الكبير المقدسي محمود شقير أن يكتب في مجال آخر، فكتب كتابه رسائل إلى قمر. رسائل إلى قمر أنا أيضا قرأت هذا الكتاب وناقشناه في أسرى يكتبون، هو عبارة عن رسائل بين حسام وبين ابنة صديقه ذات 15 عاما تقريبا، لأنه حسام عندما اعتقل من بيت صديقه، وكان يعني صديق الأسرة، وكانت هذه الفتاة تحبه جدا وكان يحبها، فأرسل لها من داخل السجن أو تبادل معها مجموعة من الرسائل المهمة جدا، وأنصح كل من يريد الاطلاع على حياة الأسير الفلسطيني أن يقرأ هذه الرسائل، لأنه كان يبثها ما يدور داخل السجن، ومن داخل السجن كان يحثها على المقاومة ويحثها على التعلم، لأن التعليم تعلمين يعني الشعب الفلسطيني يمكن
1: سلاحه الأول،
0: هو أكثر شعب متعلم في المحيط يعني، فالعلم بالنسبة لنا هو الأساس. فهذه الرسائل كانت مهمة جدا من حسام إلى قمر. طبعا قمر الآن صبية كبيرة، وعندما ناقشنا تواصلنا معها أصبحت سيدة الآن
1: ما شاء الله. نعم، يعني استنفذنا الوقت يعني للأسف الشديد، الحديث يطول عن أدب الأسرة وعن هذه الروايات المهمة التي تعكس حقيقة الواقع الفلسطيني، وخصوصا أسلوب كهذا، أسلوب بوليسي تشويقي يتحدث عن ما يحصل بالفعل وهو الإسقاط الأمني، وذكرنا أنه يعني قليل جدا من الروايات التي تتحدث عن هذا الموضوع. يعني شكرا جزيلا لك على وقتك أستاذ صلاح أبو لاوي، وإن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى من أسرى يكتبون.
0: شكرا لكم ولاهتمامكم، وسنبقى داعمين للأسرى حتى الحرية الكاملة لهم ولفلسطين
1: إن شاء الله.
0: شكرا لكم.
1: مشاهدين، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من أسرى يكتبون، نلتقي الأسبوع المقبل بإذن الله.

الله احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر بالمرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

الحصار الجغرافي من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي يفصل ما بين قرية وأخرى أو مخيم وآخر أو محافظة وأخرى. هذا الحصار من خلال المعابر والتفتيش والحواجز والبوابات الحديدية. نحن معكم اليوم من بلدة بيت عنان وهي من قرى غرب شمال القدس. هذه البلدة التي تم وضع ثلاث بوابات، أحداها حاجز ترابي وبوابتين على غرب هذه البلدة. هذه البوابات قد صادرت آلاف الدنومات أو مئات الدنومات لأهالي البلدة، عدا عن جدار فصل العنصري والذي أيضا عمل على مصادرة أراضي البلدة. كنوا معنا بحصار الجغرافيا لهذا اليوم من بلدة بيت عنان.

0: أخي أبو الراغب، بلدة بيت عنان طبعا كما القرى والمحافظات في الوطن تم مصادرة أراضي، مساحات كبيرة من الدنومات في الأراضي، تم فصل جغرافي ما بين القرى ما بين المحافظات والقرى. إذا ما حبينا نحكي عن بيت عنان ومصادرة الأراضي وإقامة البوابات والإغلاقات في أراضي بيت عنان، نحكي بالتفصيل. تفضل.
1: أول شيء أهلا وسهلا فيكم كتلفزيون فلسطين وتلفزيون الوطن، وبناء عليه احنا ان شاء الله بشرفنا ان نحشي ونرفع صوتنا للجميع. طبعا هذه خطة اسرائيلية معروفة، التهام اكبر مساحة ممكنة من الاراضي، وتحديدا كانت هذه اللحظات الاخيرة والخطوات الاخيرة اللي اقتطعت مساحة مش بسيطة من اراضي بيت لكيا وبيت عنان، ووضع بؤرة استيطانية حسب ما بلغونا الارتباط العسكري. وفي نفس الوقت تم عد لقائين مع المستوطنين، وكان تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وبلغونا بأن هذه منطقة عسكرية ممنوع الدخول فيها. المساحة تقريبا 1600 دنم اللي وضعوا البوابات عليها في الفترة هذه اللي هي ما قبل شهر من الوقت من التاريخ هذا. وفي نفس الوقت لا يزال انهم بيلاحقوا اي مزارع، وتحديدا معظمها اراضي زراعية اساسية والناس معتاشة منها. وفي نفس الوقت هي جزء وخطر، خطر شاسع. وطبعا لا شك ان المستوطنين بيتعاملوا بطريقة همجية جدا برؤية أي تحرك حوالين المنطقة.
0: إذا حكينا عن التواصل الجغرافي ما بين بيت لوكيا وبيت عنان، اللي أنا شايفة أمامنا هون ما بين بيت لوكيا وبيت عنان ترابط ما بين الجغرافيا بالأرض، نحكي قديش في نقول الأراضي اللي أغلقت أو تصادرت والبوابات اللي أقيمت باتجاه بيت لوكيا، قديش فصلت برضو بين القريتين أو بين البلدين؟
1: أول إشي هذه بيت عنان هي أول سلسلة جبال القدس وبداية أول قرية في محافظة قدس، وبيت لوكيا هي جنوب غرب رام الله، هي على الامتداد متلاصقتين. في الوضع الاستيطان الحالي أو لهب ما هي مساحتها الأراضي الموجودة، تقطع ثلثين المسافة اللي بتربط ما بين بيت لوكيا وبيت عنان.
0: يعني هذا كمان أثر على التواصل، خلينا نقول ما بين الكرة الفلسطينية، مش بس بيت لوكيا أو بيت عنان، على مستوى الوطن إقامة هاي البوابات، مصادرة هاي الأراضي. إذا حبوا أصحاب الأراضي، أنت قلت لي في هون بوابة وهناك في ساتر ترابي، خلينا نقول حاجز ترابي، وهناك ذكرت لي إنه اللي بوصل هناك ممكن يطلقوا رصاص، حاول أهالي البلد يوصلوا لأراضيهم؟ إذا حاولوا شو ممكن التصرف؟
1: كان بالتنسيق بين بلدية بيت عنان وبلدية بيت لوكيا مع مجموعة من كبار السن في البداية، وتوجهنا إلهم، وللأسف واجهونا بطريقة سيئة جدا وعنيفة جدا الاستيطان وتهديد، وبلشوا بخطوات تهديدية لدرجة إن ما تمكناش حتى الوقوف لو دقائق كمالكين أرض. بلدية بيت لوكيا، بلدية بيت عنان، لحد ما ظلوا يحاولوا بإخراجنا، طلعنا برا البوابة بـ50 متر لحد ما كبلوا يسمعوا مننا شو بدنا.

0: حبينا نعرف من حضرتك التوقيت، خلينا نقول، لمصادرة هاي الأراضي وإقامة هاي البوابات أو المنع من وصول أهالي البلدة لأراضيهم، التوقيت الزمني كان إمتى؟
1: تقريبا من 4 شهور هم بيجوا بمسحوا بتواصلوا بترددوا شبه يومي أو مرتين ثلاث في الأسبوع، إلا إن من تاريخ 20 يوم لليوم في يوم واحد على طول حطوا كل البوابات والشغل ومن خلالها بلشوا يشتغلوا وفتحوا طريق من خلال الجدار، ومن الجدار فتحوا بوابات واشتغلوا طرق وجهزوا هذا التعبيد في خلال أقل من شهر.
0: بما أنه بنحكي عن بوابات وعن إغلاقات عن مصادرة أراضي، لابد أن نذكر أنه هون في قريب كمان الجدار، جدار الفصل العنصري. جدار الفصل قديش أخذ كمان من أراضي بيت عنان؟
1: في الخطوة السابقة في 2004 التهم 1600 دنم، طبعا كان في البداية 6000، ورفعنا قضايا للمحكمة العليا واللهاي وكذا، استرجعنا 4800، تبقى 1600 دنم تحت وخلف الجدار من أصل المساحة الطابو اللي هي 11952 دنم.
0: إيه كمان بنلاحظ شغلة إنه مثلا إحنا على المكان اللي واقفين فيه، ممكن اللي واقفين عم بنصمر مع حضرتك، ممكن تطلع أو الإطلالة على البؤرة اللي إحنا شايفينها أو زي ما بتقولي موقع عسكري لهم اتخذوا من هاي الأراضي، هل أصبح ممنوع البنى في هاي المناطق؟
1: ممنوع البنى
0: امتداد أهالي القرية،
1: ممنوع البنى من آخر بيت، مش من آخر بيت، من 10 بيوت إلى باتجاه الشرق ودور غرب، لأنها منطقة سي، ومنطقة سي ممنوع كل البنى اللي أنت لاحظتيها تقريبا مغامرات.
0: طيب بالنهاية برأيك الشخصي، شو الهدف اللي عم يعملوا فيه الفترة هاي الأخيرة؟ وكلنا شفنا تصريحات وبالفعل الأفعال اللي قاموا فيها من مصادرة، من إقامة حواجز وبوابات على المدن على القرى، شو الهدف برأيك؟ الهدف الأبعد والأكبر،
1: الهدف سياسي مطلق. أول شيء التهاب جميع الأرض، طرد الشعب الفلسطيني وتعذيبه وتضييق عليه اقتصاديا وسياسيا، وحتى النفس إذا بيقدر يقطع علينا النفس، إن حتى معظم الإخوة في هذا الوطن يحاولوا قدر الإمكان يشردوهم وطردوهم من هالبلاد، ولكن إحنا بنقول اللهم لا حول ولا، إحنا هان صامدين قاعدين، بلادنا أبناء أرضنا أرض أجدادنا وأبائنا، وإحنا مستمرين وإن شاء الله هم يرونها بعيدا ونحن نراه قريبا بإذن الله.
0: كل احترام أخي أبو راغب، أشكرك وأشكر اهتمامك أكيد، وإن شاء الله هم إلى زوال بتأكيد
1: إن شاء الله، هذا واجب علينا. وشكرا لكم، وشكرا لقناة فلسطين، وشكرا لكل من هو داعم لهذه الخطوة، وإن شاء الله أن زيالهم قريب إن شاء الله. زالتهم.

0: أستاذ كمال، إذا حبينا نتعرف من حضرتك على الدنومات اللي تم مصادرتها من قبل الاحتلال، ملككم الخاص، تفضل.
1: في بداية 2000 في مسار الجدار الأول ضاع منا أو سلب منا 51 دنم. طبعا هاي 51 دنم للعيلة. حاليا قبل 3 أسابيع أو قبل 3 أسابيع بالضبط رحت حرات أرضي وكل شيء لازم إلها. بعد 3 أيام ما قدرت أنزل عليها.
0: منعت إنك تنزل؟
1: لأنه سكرت الطريق، الشارع هاي يوم بنزل عليه صبح والعصر، أغلقت عند الطرق من
0: يعني أغلقت يعني الاحتلال أغلق الطريق الواصل لأرضك.

0: الطريق الواصل للأرض تسكرت عليه من جميع الجهات، اللي هي 35 درم كلها مزروعة زيتون، يعني إنتاجها ما يعادل 150 تنك زيت وأكثر. هذه راحت علي وما بعرف،
1: يعني هي راحت من 3 أسابيع بس،
0: من أسبوعين ثلاثة.
1: وكمان لكم أرض تصادرت وقت الجدار، بناء الجدار الفاصل
0: المسار الأول للجدار 51 درهم.
1: طيب إيه شو ممكن تكون من عمل ممكن إنه الطالب بيسترجع أرضك؟ وشو ممكن نعمل؟
0: أول شيء أوراق الثبوتية معي موجودة من بيت إيل، ومفروض إن نتحرك مش نشوف محامي ونحاول في محكمة العدل.
1: يعني ترفع قضية؟
0: ترفع قضية.
1: قلت لي من فترة إنك بتيجي دايما بتنزل هون بتحاول، هل في بيكون حدا بمنعك تدخل ولا بس هو الإغلاق؟
0: طبعا التهديد.
1: كيف التهديد بيجيك؟ كيف؟
0: تهديد بالسلاح.
1: بكونوا موجودين؟
0: بكونوا في تركترون بضل يلف، بعطي إشارة الجنود بيجوا على طول،
1: اللي هو المستوطن الموجود في المكان،
0: المستوطن الموجود،
1: والجيش بثواني بيكونوا عنده
0: على طول،
1: والهدف انه يحرموك من ارضك
0: 100%.
1: يعني هاي الارض كانت مثلا نقول لك ولا اخوتك هي بالنهايه هي مصدر دخل ومعيشه لكم، ارضكم هاي وملككم،
0: وانا المسؤول عنها، كلهم برا، انا المسؤول عنها، انا اللي بحرط وانا اللي بدير بالي عليها وانا اللي بكلمها وانا
1: طب بعيدا كمان عن ارضك، نرجع للبوابه اللي اقيمت هون. هاي البوابه ليش انحطت؟ لمين؟ يعني شو الهدف منها؟
0: الهدف منها انها تسكر على الارض اللي مقابل بؤره المستوطنه،
1: انه حتى الناس انحرمت من الوصول لاراضيها او استصلاح اراضيها.
0: احنا اول شيء الحق ما بضيع ورام طالب، وهذه ارضنا دمنا فيها وعركنا فيها وبنا نسترجعها.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مي، اواعينا مي، كل حالنا مي صرنا يعني من الساعه 2 للصبح، واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نغرقش.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة من الخبر الصحيح لهذا الأسبوع. نستعرض وإياكم في المواضيع المحلية أبرز المعلومات والأخبار المفبركة، ومنها لهذا الأسبوع مع اقتراب موعد انعقادها أبرز الشائعات المتعلقة بتقديم امتحانات الثانوية العامة، وأيضا شائعات حول تحويل بعض من أموال المقاصة وتحسن في دفع الرواتب. إذن مشاهدينا، على المستوى المحلي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بتحويل جزء من أموال المقاصة، وبالتالي كما يتم إشاعته تحسن في دفع الرواتب، وأيضا هذا يؤدي إلى دفع الرواتب بشكل مبكر كما تم إشاعته على أكثر من موقع. ولكن مشاهدينا، لم نجد أي معلومات ولم يصدر أي معلومات رسمية حول هذا الموضوع، حول تحويل جزء من أموال المقاصة. على المستوى المحلي مشاهدين، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها صفحة تحمل اسم موقع اتحاد المعلمين الفلسطينيين، أخبار تقول وتعلن عن موعد بدء امتحان الثانوية العامة، وهناك تضارب بالأنباء بين قطاع غزة والضفة الغربية. نوضح هذه الأخبار وهذه المعلومات، وأيضا ما يتم إشاعته مع إعلان بدء امتحانات الثانوية العامة، مع الأستاذ محمد مسالمة مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم. يسعد مساك أستاذ محمد.
1: والله مساء كيف تستمعين؟
0: نعم، إذن وزارة التربية والتعليم أصدرت بالأمس بيان رسمي حول إعلان بدء امتحان الثانوية العامة فيما يتعلق بغزة، وأيضا هناك شائعات تطال أيضا فيما يتعلق في قطاع غزة. هل لك أن توضح لنا معلومات حول هذه الأخبار والخبر الصحيح حول هذه الشائعات؟
1: نعم، بعد الجدل الحاصل على مواقع كثير من مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو صفحات الفيسبوك، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأمس في بيان رسمي أن امتحان الثانوية العامة طلبت قطاع غزة وطلبت أيضا المحافظات الشمالية سيبدأ بتاريخ 20/6 صباح يوم السبت، بتاريخ 20/6 لكافة طلبة فلسطين سواء في المحافظة الشمالية أو في قطاع غزة أو الطلبة المتواجدين في الدول خارج قطاع غزة، خاصة في

0: الامتحان راح يكون إن شاء الله ينطلق بنفس اليوم في كافة أماكن تواجد طلبتنا الفلسطينيين صباحية مسبت 20/6/2026.
1: نعم. فيما يخص قطاع غزة أستاذ محمد، حول آلية تقديم الامتحان الإلكتروني في المنزل، حسب ما يتم إشاعته الكثير من الأخبار المغلوطة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم، وأيضا في البيان تطرق إلى أن الامتحان سيكون من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية، وهابت الوزارة بجميع الطلبة أنهم يتابعوا التعليمات اللي ستعلنها الوزارة لآلية تقديم الامتحان. هو الامتحان راح يكون إلكتروني، ولكن في حال استكملت الوزارة الاستعدادات الفنية واللوجستية وتوفرت الجاهزية اللازمة لعقد الامتحان بشكل وجاهي ورقي داخل القاعات، سيتم الانتقال مباشرة إلى الامتحان الورقي، وسيتم إعلام الطلاب قبل وقت مناسب بهذا الإجراء في حال، وأؤكد في حال استكملت الوزارة كافة الاستعدادات الفنية وتوفرت الجاهزية اللازمة لعقد الامتحان بشكل وجاهي ورقي.
1: يعني تدعو الطلبة والأهالي إلى متابعة موقع الوزارة الرسمي لإعلان أي جديد بخصوص تقديم الامتحانات في قطاع غزة.
0: نعم نعم نعم، نهيد بالطلبة وبالأهالي وبأولياء الأمور كافة أنه متابعة صفحة الوزارة الرسمية، وعدم أخذ أي معلومات إلا من صفحة الوزارة الرسمية.
1: نعم، نحن نعلم أستاذ محمد أيضا أنه في فترة يعني منذ البدء عن إعلان انعقاد امتحان الثانوية العامة حتى لحظة إعلان النتائج، الكثير من الأخبار المتضاربة حول المكان الزمان حتى كمان إعلان النتائج. نريد منك يعني نصائح عامة للطلبة في كيفية متابعة الأخبار، وأيضا صفحات الوهمية التي تنتحل اسم التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم.
0: نعم، أوجه رسالة للطلبة أنه عدم أخذ الأخبار إلا من المصدر الرسمي وهو الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، وعدم الالتفات لأي صفحات أخرى قد تكون فيها شائعات مغلوطة. الموقع الرسمي والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، أي شيء يتعلق بامتحان الثانوية العامة سيتم الإعلان عنه في حينه على صفحات الوزارة. نهيب بالأهالي وبأولياء الأمور وبكافة الطلبة أخذ الخبر الصحيح من صفحة الوزارة الرسمية.
1: نعم، بالمعروف أيضا أنه هذه الأخبار تثير بلبلة بين الطلاب، خاصة في فترة حساسة كفترة تقديم امتحان الثانوية العامة.
0: نعم صحيح، وامتحان الثانوية العامة يكاد يمس كل بيت فلسطيني، وأي إشاعات غير دقيقة تربك الطلبة وتربك الأهالي. لهذا إحنا أي شيء يتعلق بهذا الامتحان سيتم الإعلان عنه على صفحة الوزارة، وأخذ المعلومات الصحيحة من صفحة الوزارة، وعدم الالتفات لأي صفحات وهمية أخرى.
1: حتى أيضا في إن شاء الله يعني وقت إعلان النتائج أيضا تدعو المواطنين والطلبة إلى أخذ المواعيد فقط. نعم، من الصفحة الرسمية لوزارة التربية.
0: نعم
1: والتعليم.
0: نعم نعم نعم، أي ما كل ما يتعلق بالامتحان سواء من عقد الامتحان أو التجهيزات أو التحضيرات لعقد الامتحان أو فترة إعلان النتائج، الخبر الصحيح سيتم نشره على صفحة الوزارة بشكل رسمي وببيان رسمي بإذن الله تعالى.
1: شكرا لك الأستاذ محمد مسالمة على هذه الإيضاحات، مدير قسم الامتحانات في وزارة التربية والتعليم. في جولتنا أيضا مشاهدينا على المستوى المحلي، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وأخبار تفيد بأن شيخا فلسطينيا صفع مستوطنا إسرائيليا وأجبره على الفرار. انتشر هذا الموقع على الخبر على أكثر من موقع، ولكن في الخبر الصحيح تبين أن الادعاء غير صحيح، وأثار التدقيق أن المقطع نشر سابقا عبر عدد من الصفحات الإخبارية المحلية بتاريخ 29 من أيار السابق، وهو يوثق شجار على خلفية خلاف عائلي في بلدة العبيدية شرق بيت لحم. وأكدت أيضا محافظة بيت لحم أن هذه الحادثة تعود إلى شجار عائلي وقع في البلدة، وأن الرجل الظاهر في المقطع كان يحاول فض الشجار ومطالبة الشبان بالتوقف والابتعاد عن المكان، وليس كما ورد في الادعاء المتداول أنه كان خلاف مع المستوطنين في مدينة بيت لحم. بهذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام جولة الخبر الصحيح. إلى اللقاء.

تواجه وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قائمة الأدوية الأساسية يتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذا النقص الشديد في الأدوية المستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئة هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من القائمة الخاصة في هذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم أنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الثالثة فجرا، نستهلها وإياكم بأبرز العناوين. شهيدان، أحدهما سيدة و15 إصابة في قصف خان يونس وغزة وسط توغل إسرائيلي قرب مواصي رفح. استشهاد الرضيع سام فهد أبو هيكل وإصابة أمه وأبيه برصاص الاحتلال في منطقة تل رميدا جنوب مدينة الخليل. الرئاسة تؤكد أن تصاعد الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين يهدد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. في نشرتنا أيضا، إيرلندا تحظر سفر بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها، والمجموعة العربية في الأمم المتحدة تحذر من تقويض إسرائيل لحل الدولتين. في التفاصيل، استشهدت المواطنة بشرى البراهمة وأصيب 15 آخرين جراء غارة استهدفت خيمة غربي مدينة خان يونس، كما ارتقى المواطن عبد الرحمن شعث متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف استهدف حي تل الهوى جنوبي غربي مدينة غزة. وقال مراسلنا إن طائرة مسيرة أطلقت نيرانها تجاه المواطنين في منطقة المحطة بحي التفاح شرق غزة، وهو ما أسفر عن إصابة طفل. أما في وسط القطاع فقد قصفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة العايدي في بلدة الزوايدة، فيما تعرض شمال شرقي مخيم البريج لقصف مدفعي، فيما توغلت آلية إسرائيلية قرب مسجد الصحابة في مواصي رفح بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية شرقي مدينة خان يونس. في غضون ذلك، نظم نازحون وقفة احتجاجية في منطقة المواصي غرب خان